ولكن كثيرا منهم فاسقون.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدوكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض يعلم سركم وجهركم.

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه،

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
3: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل

فتن أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة.

0: اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: سالم، أما يحق لمؤمن أن ينعم براحة في هذه الدنيا؟
1: رولا، ما لي أراك كل لحظة تتأففين من خطوب الحياة؟ لا تخرجي عن الإيمان، فلربما أراد لنا الله أن نكون أمام امتحان. ثم اعلمي أن الصبر مفتاح الفرج.
0: تعود بي إلى الصبر يا سالم، ألم يكفنا هذا الذي نحن فيه؟
1: بل تكفينا مشيئة الله سبحانه وتعالى.
0: وتريد أن تعيدني إلى الصبر؟ إن بي طاقة نفدت.
1: كلا يا رولا، كوني مثل نساء المسلمين، تحلوا بالصبر. أما سمعت عن أم سليم الأنصارية؟
0: هل كانت صابرة؟
1: بل إلى آخر حدود الصبر يا رولا. أتريدين أكثر من أم فقدت ولدها ولم تخبر أباه إلا في اليوم التالي؟
0: لم تخبر أباه إلا في اليوم التالي؟
1: نعم.
0: كيف حصل هذا؟ إنه غير معقول.
1: بل حصل عند أم سليم الأنصارية يا رولا، وكان بالنسبة إليها بمشيئة الله شيئا معقولا.
0: ما هي حكاية موت ابنها إذن؟
1: روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: مات ابن لأبي طلحة، أي زوج أم سليم، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت.
0: يا إلهي، كيف امتلكت تلك القوة على الصبر؟ ألم يأتي زوجها؟
1: بلى، أتى زوجها وسألها كيف الغلام. قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح.
0: ألم تقل له مات؟
1: كلا، دعته يبيت ليلته، فلما أصبح وأراد أن يخرج أعلمته بأنه قد مات.
0: وهل كان لأبي طلحة أولاد غيره؟
1: قال رجل من الأنصار إنه رأى لأبي طلحة 9 أولاد كلهم قرأوا القرآن الكريم.
0: تحدثني يا سالم عن أم سليم الأنصارية، صدقني لم أعرف عنها شيئا، أريد أن أعرف مما تعلم إذا كان لي منك ما أريد.
1: لك ما تريدين يا أختاه. اشتهرت أم سليم بكنيتها، واختلف في اسمها على أقوال، قيل هي رمة أو رميلة أو الغميصاء أو الرميصاء أو مليكة، وهو الأقرب.
0: كان لها أسماء عدة إذن، وما استقر على معرفة ثابتة باسمها.
1: لا يهم ذلك يا رولا، أما يكفي الإنسان أفعال أم سليم؟
0: إذن أم سليم هو لقب فقط.
1: نعم.
0: حدثني يا سالم أن لأم سليم أبناء، هل لي أن أتزود علما عن شهير منهم مثلا؟
1: أم سليم يا رولا هي والدة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لكن قلت لي إن زوجها

0: هو أبو طلحة.
1: تزوجت أم سليم رجلين، أولهما كان مالك بن النضر، فقد تزوجته في الجاهلية فولدت له أنسا.
0: لم يكن مسلما وجاء يخطبها.
1: لم يكن مسلما وجاء يخطبها، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد ينبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي أن تعبد شجرة؟
0: لشرف للنساء أن تنتهي تلك السيدة الصحابية إلى دين الله.
1: مهلك يا رولا، لتري ماذا اشترطت عليه.
0: وضعت عليه شروطا.
1: قالت له: إن أسلمت لا أريد منك صداقا غيره.
0: وما هو جواب أبي طلحة؟
1: قال: حتى أنظر في أمري.
0: لكنه تزوجها أخيرا.
1: حتى تزوجها جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
0: هل كان مبررا لها للقبول به؟
1: قالت لابنها أنس عندئذ: يا أنس، زوج أبا طلحة.
0: فزوجها.
1: زوجها، نعم.
0: هذه هي حقيقة زواجها من أبي طلحة.
1: بل روي من طرق أخرى عن أنس بن مالك قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت له: إني قد آمنت بهذا الرجل وشهدت بأنه رسول الله، فإن تابعتني تزوجتك.
0: أجابها بالإجابة على ما أعتقد.
1: قال: أنا على ما أنت عليه. فتزوجته أم سليم، وكان صداقها الإسلام.
0: وبه خطب أبو طلحة أم سليم.
1: خطب أبو طلحة أم سليم يا رولا، وكانت تقول: لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في المجالس. فيقول أنس: جزى الله أمي عني خيرا، لقد أحسنت ولايتي.
0: وماذا اختلج أبا طلحة؟
1: قال أبو طلحة لأم سليم: فقد جلس أنس وتكلم.
0: عندها تزوجته.
1: أجل، عندها تزوجته.
0: وكيف دخلت أم سليم دين الله الحنيف يا سالم؟
1: لما دخل الإسلام المدينة المنورة أسلمت أم سليم مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار،
0: هي وزوجها بالطبع.
1: أبدا يا رولا.
0: أبدا.
1: لما أسلمت أم سليم غضب زوجها مالك فرحل إلى الشام ومات فيها، فتزوجت بعده أبا طلحة الأنصاري.
0: هذه هي المرأة. المرأة هكذا تثير فينا روح الإيمان لنجد ذاتنا على صواب من عند الله جل جلاله. كلمني يا سالم عن الإسلام والمسلمين، عن أم سليم وصداقها في الإسلام.
1: جاء في مسند الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة خطب أم سليم.
0: كان أبو طلحة مسلما.
1: كلا، لم يكن مسلما.
0: إني لأرى يا سالم في أم سليم عنوانا لجميع النساء يفتدى به. يجب أن يوضح هذا العنوان رمزا لكل امرأة تأخذ من خصال سيدة مسلمة صحابية آمنت بالله جل جلاله وبرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم،
1: واتخذت من إسلامها هداية لها ينير دربها في هذه الحياة التي يعيشها كل إنسان. حقا إن الإسلام هو الحياة الكريمة لكل بني البشر، والإيمان به وبتعاليمه نور يهدي البشرية جمعاء.
0: وهكذا كانت أم سليم من المحببات المؤمنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فعلا كانت من المحببات المفضلات من صحابياته الجليلات التي سطرنا في التاريخ ملاحم في الهداية وفي كبر النفس والخلق الكريم.
0: والاقتداء بمثل أم سليم فضيلة.
1: فضيلة، ونعم الفضيلة.
0: لم تكن رمزا للنساء فقط يا سالم.
1: بالفعل لم تكن رمزا للنساء فقط، كانت رمزا ومثالا للرجال أيضا.
0: إنها التقوى.
1: إنه الإيمان.
0: إنها الحياة.
1: أجل، الحياة.
0: أم سليم الأنصارية يا سالم جليلة القدر، عظيمة المرتبة بين بنات ونساء ورجال المسلمين.
1: نعم يا رولا، كانت أم سليم من النساء اللواتي لهن منزلة خاصة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عنها السيرة الحسنة.
0: إذن الرسول صلوات الله عليه وسلامه تحدث عن أم سليم.
1: تحدث عنها في مجالسه، وذهب إلى أكثر من ذلك، إذ كان صلوات الله عليه وآله وسلم يزورها باستمرار.
0: تبدو لي يا سالم وكأنها عملاقة من عمالقة الإنسانية، خصوصا وهي التي كانت على هذا القدر من الاقتراب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنها كانت تتزود منه بالكثير وتتحلى بالصفات التي يرتضيها النبي صلى الله عليه وسلم لنساء المسلمين.
1: وعن هذا القدر يا رولا حقائق لا شك في صحتها مطلقا.
0: هل لنا بعض اطلاع يا سالم؟
1: بكل تأكيد، فقد روى مسلم بن إبراهيم بسنده المتصل إلى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له.
0: هذا دليل على منزلة أم سليم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: منزلة من فرائد المنازل يا رولا.
0: أكمل بالله عليك.
1: وروى عمرو بن عاصم بسنده عن أنس أنه حدثهم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها وأبوها معي.
0: إذن تتمتع أم سليم بصفات الصبر، فما لنا يا سالم غير أن نقدر هذه السيدة التي فقدت أخاها وأباها.
1: الصبر كان قضية إيمان يا رولا، وإذا كان قد انقطع له وصل هذه الأيام فعلينا أن نتذكر اعتصامنا بحبل الله، ونتخذ من صبرنا انتصارا على النوائب التي تلم بنا، فالصبر في النهاية هو درب النهاية،
0: خصوصا وهو القائم على العقل والحكمة والروية وطول الأناة، وكلها شمائل الإيمان الذي يهدي وينير. كذلك برأيي يا سالم أن الصبر ركيزة إيمانية من ركائز المثابرة على الجهاد.
1: أظن ذلك حقا، وينطبق بدوره على أم سليم الأنصارية.
0: ألم أقل لك إنها سيدة جليلة تستحق كل تقدير، ويجب التمثل بها وبمثيلاتها من النساء المسلمات؟
1: أم سليم الأنصارية كانت من المتفوقات في صفوف النساء في باب الجهاد.
0: هذا يعني أن لها في هذا المجال حولا.
1: ما أخرجه ابن سعد أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقال أبو طلحة: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر، فقالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه.
0: إنها تركز على المشركين، وهذه دلالة واضحة على أن أم سليم لم تكن ترفع سلاحا إلا في وجه مشرك.
1: نعم، وقد يكون الجهاد كتابا مرفوعا بحق يثبت كتاب الله في تلك الأيام.
0: أعدني إلى صبر أم سليم يا سالم، فأراني أعود هذه اللحظة بالذات إلى مسألة موت ابنها. ألم يسألها زوجها أبو طلحة لماذا لم تخبره لدى ولوجه منزلة بموت ابنه وأبقت ذلك سرا عليه، وهو الذي سألها بحنان الأب عن ابنه المريض؟
1: في رواية مسلم يا رولا أنها قالت له: أيا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟
0: وهل وجود ابنها في بيتها إعارة يا سالم؟
1: لابد أن تدرك ذلك، جميع الناس فوق هذه الأرض إعارة، إنهم لله العلي القدير العزيز الجبار يبقيهم بمشيئته ويأخذهم إلى الدنيا الباقية متى يشاء، إنه على كل شيء قدير.
0: وماذا قال لها أبو طلحة؟
1: قال له.
0: أكملت؟
1: نعم، قالت: فاحتسب ابنك عند الله.
0: يا لها من أم مسلمة صابرة. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى، اعتصموا بحبلك لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.

وشقها أنبتت حبا وفاكهة وشق

0: عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتاجر الناجح أكثر ما يكون النجاح وأوفاءه، والثري أكثر ما يكون الثراء وفرة وإفراطا.
1: وعبد الرحمن بن عوف هو المؤمن القريب الذي يأبى أن تذهب حظوظه من الدنيا بحظوظه من الدين، ويرفض أن يتخلف به ثراؤه عن قافلة الإيمان ومثوبة الجنة، فهو يجود بثروته في سخاء وعطاء وغبطة وضمير.

0: ذات يوم والمدينة ساكنة هادئة، أخذ يقترب من مشارفها نقع كبير كثيف، راح يتعالى ويتراكم حتى كاد يغطي الأفق. ودفعت الريح هذه الأمواج من الغبار الأصفر، وحسبها الناس عاصفة، وسرعان ما سمعوا وراء ستار الغبار ضجة تنبئ عن قافلة كبيرة مديدة.
1: ولم يمض وقت وجيز حتى كانت 700 راحلة موقرة الأحمال تزحم شوارع المدينة وترجها رجا. ونادى الناس بعضهم بعضا ليروا مشاهدها الحافلة، وليستبشروا ويفرحوا بما تحمله من رزق وخير.
0: وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد ترامت إلى سمعها أصداء القافلة الزاحفة: ما هذا الذي يحدث في المدينة؟
1: وأجيبت رضي الله عنها: إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف، جاءت من الشام تحمل تجارة له.
0: قالت أم المؤمنين: قافلة تحدث كل هذه الرجة؟
1: أجيبت: نعم يا أم المؤمنين، إنها 700 راحلة.
0: وهزت أم المؤمنين رأسها وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيدا، كأنها تبحث عن مشهد رأته أو حديث سمعته، ثم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة.
1: عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة، ولماذا لا يدخلها وثبا وهرولة مع السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: ونقل بعض أصحاب عبد الرحمن مقالة أم المؤمنين إليه، فتذكر أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الحديث أكثر من مرة وبأكثر من صيغة.
1: وقبل أن تفض مغاليق الأحمال من تجارته، حث خطاه إلى بيت أم المؤمنين وقال لها: لقد ذكرتني بحديث لم أنسه. ثم قال: أما إني أشهدك أن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها في سبيل الله عز وجل.
0: ووزعت حمولة 700 راحلة على أهل المدينة وما حولها في مهرجان بر عظيم. وهذه الواقعة وحدها تمثل الصورة الكاملة لحياة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف.

0: لقد أسلم عبد الرحمن بن عوف في وقت مبكر جدا، بل أسلم في الساعات الأولى للدعوة قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم ويتخذها مقرا لالتقائه بأصحابه المؤمنين، فهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام.
1: عرض عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه الإسلام، هو وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فما غم عليهم الأمر ولا أبطأ بهم الشك، بل سارعوا مع الصديق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبايعونه ويحملون لواءه.
0: ومنذ أسلم ابن عوف إلى أن لقي ربه في 75 من عمره، وهو نموذج باهر للمؤمن الجليل، مما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يضعه مع العشرة الذين بشرهم بالجنة، وجعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضعه مع أصحاب الشورى الستة الذين جعل الخلافة فيهم من بعده، قائلا: لقد توفي رسول الله وهو راض عنهم.
1: وفور إسلام عبد الرحمن حمل حظه المناسب من اضطهاد قريش وتحدياتها، وحين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة أهاجر ابن عوف، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها.
0: وكان عبد الرحمن محظوظا في التجارة إلى حد أثار دهشته، فقال: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا وفضة.

0: سمع ابن عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يوما: يا عبد الرحمن، إنك من الأغنياء، وإنك ستدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك.
1: ومنذ سمع ابن عوف هذا النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرض ربه قرضا حسنا فيضاعفه الله له أضعافا كثيرة، فقد باع يوما أرضا ب40,000 دينار، ثم فرقها جميعها في أهله من بني زهرة وعلى أمهات المؤمنين وفقراء المسلمين.
0: وقدم ابن عوف يوما لجيوش المسلمين 500 فرس، ويوما آخر 1,500 راحلة، كما أنه أوصى عند موته ب50,000 دينار في سبيل الله، وأوصى لكل من بقي ممن شهدوا بدرا ب400 دينار، حتى إن عثمان بن عفان أخذ نصيبه من الوصية رغم ثرائه، وقال: إن مال عبد الرحمن حلال صفو، وإن الطعمة منه عافية وبركة.

0: كان ابن عوف سيد ماله ولم يكن عبده، وآية ذلك أنه لم يكن يشقى بجمعه ولا باكتنازه، بل هو يجمعه هونا من حلال ولا ينعم به وحده، بل ينعم معه به أهله ورحمه وإخوانه ومجتمعه كله.
1: لقد بلغ من ساعة عطائه وعونه أنه كان يقال أهل المدينة جميعا شركاء لأبي عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم، ولم يكن

0: ثراؤه هذا ليبعث الارتياح لديه لو لم يمكنه من مناصرة دينه ومعاونة إخوانه.
1: أما بعد هذا فقد كان دائم الوجل من هذا الثراء الذي لم يتسبب له في ذرة واحدة من الصلف والكبر في نفسه، حتى لقد قيل عنه إنه لو رآه غريب لا يعرفه وهو جالس مع خدمه لما استطاع أن يميزه من بينهم.
0: اجتمع ابن عوف يوما مع بعض أصحابه على طعام عنده، وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى ابن عوف، فسألوه: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ما أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
1: كان ابن عوف طويل القامة مضيء الوجه رقيق البشرة، أصيب يوم أحد 20 جراحة، فتركت إحداها عرجا دائما في إحدى ساقيه، كما سقطت يوم أحد بعض ثناياه فتركت هتما واضحا في نطقه وحديثه.
0: ورغم أن الأثرياء يحبون دائما أن يكون لهم نفوذ يحمي ثراءهم، فإن عبد الرحمن بن عوف كان يختلف عن هؤلاء الأثرياء. فعندما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجود بروحه، اختار 6 رجال من الصحابة ليختاروا من بينهم الخليفة الجديد.
1: وكانت الأصابع تومئ نحو ابن عوف، وفتحه بعض الصحابة أنه أحق من 6 بالخلافة، فقال: والله لأن تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر أحب إلي من ذلك.
0: وأنبأ إخوانه 5 بأنه متنازل عن حقه في الخلافة، فأحلوه مكان الحكم ورضوا أن يختار هو الخليفة من بينهم. وقال له الإمام علي: لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يصفك بأنك أمين في أهل السماء وأمين في أهل الأرض.
1: واختار عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان للخلافة، فأمضى الباقون اختياره.

0: هذه حقيقة رجل ثري في الإسلام، رفعه الإسلام فوق الثراء بكل مغرياته وصاغه في أحسن تقويم. وتريد عائشة رضي الله تعالى عنها أن تخصه بشرف لم تختص به سواه، فتعرض عليه وهو على فراش الموت أن يدفن في حجرتها إلى جوار الرسول العظيم وأبي بكر وعمر.
1: لكنه مسلم أحسن الإسلام تأديبه، فيستحي أن يرفع نفسه إلى هذا الجوار، ثم إنه على موعد سابق وعهد وثيق مع عثمان بن مضعون، إذ تواثقا ذات يوم أيهما مات بعد الآخر يدفن إلى جوار صاحبه.
0: وبينما كانت روحه تتهيأ لرحلتها الجديدة، كانت عيناه تفيضان بالدمع ولسانه يتمتم ويقول: إني أخاف أن أحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مال.
1: ولكن سكينة الله تعالى سرعان ما تغشته، فكست وجهه غلالة رقيقة من الغبطة المشرقة المتهللة المطمئنة، ولعله كان يسمع صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له منذ عهد بعيد: عبد الرحمن بن عوف في الجنة.
0: ولعله كان يسمع أيضا وعد الله تعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

0: حسبي الله ونعم الوكيل. ما هذا الذي يجري؟ إنها الثانية فجرا ولم أنم بعد. ماذا دهاني؟ نعم أعرف أن ثمة أمورا في العمل تقلقني، ولكن ألم أعاهد نفسي أن أتوكل على الله تعالى؟ فلماذا لا أنام؟ يا الله، إن لم أنم فلن أستطيع إنجاز ما علي بإتقان. سأقضي اليوم كله بلا تركيز ولا نشاط. يا الله، يجب أن أنام، ماذا أفعل؟ إنها المرة الثانية التي أصاب فيها بالأرق هذا الأسبوع. علي أن أزور طبيبا؟ أهي مشكلة عضوية أم نفسية؟ لا أعلم. الذي أعلمه الآن أن الوقت يمر ويجب أن أنام. يجب أن أنام.
1: عن بريدة قال: شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو يبغى علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك.
2: هون عليك يا أخي، ولا تحمل الأمر فوق ما يحتمل.
0: يا عادل، أنت طبيب مسلم حاذق، وأنت صديقي، عالجني أرجوك. إن تكررت هذه الحالة معي فسأصاب بالجنون بلا شك.
2: أولست بمجنون بعد؟
0: ما لك، أراك تهزأ بي.
2: لا يا صديقي، بل أحاول أن أهون عليك، ستكون بخير.

0: إن شاء الله تعالى.
1: وكيف ذلك؟ قل لي أرجوك.
0: أخبرني يا عبد الحميد، هل تشرب شيئا من المنبهات قبل النوم؟
1: أتحاشاها معظم الوقت لأني أعرف أنها تسبب الأرق.
0: فهل تتناول وجبات دسمة ثم تنام بعدها؟
1: بل أتناول عشائي قبل موعد النوم بساعتين على الأقل، وغالبا ما تكون أطعمة خفيفة.
0: حسنا إذن، سأصف لك بعض الأدوية التي لن تجدها في الصيدليات.
1: لن أجدها في الصيدليات؟ ولماذا تصفها لي إذن؟
0: لأن الفحص السريري والفحوصات المخبرية أثبتت أنك لا تعاني من مرض عضوي، وبناء عليه لن أصف لك دواء عاديا.
1: الحمد لله، ولكن أين أجد الأدوية التي تتحدث عنها؟
0: في سيرة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، ثق يا مالك أنني أقرأ المعوذتين قبل أن أخلد إلى النوم.
0: نعم، أنا واثق من ذلك، ولكني سأعرفك على الطريقة المثلى للقيام بذلك. خطوات بسيطة وستجد نفسك غارقا في نوم عميق وهانئ.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. عن سعد بن عبيدة حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن في آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة.
0: أرأيت يا عبد الحميد، خطوات بسيطة ولكنها مباركة تجعل النوم صحيا وسعيدا وهانئا.
1: سبحان الله، أين نحن من ذلك كله يا أخي؟ ولماذا لا يخطر ببالنا أن نعود إلى السيرة النبوية المباركة كلما ألم بنا حادث؟
0: لأننا ظننا أن التطور الطبي والتكنولوجي الذي نعيشه اليوم يغنينا عن ذلك للأسف، أو لأننا لا ندرك حقيقة قيمة هذه السيرة النبوية وأثرها في حياتنا اليوم.
1: نعم يا مالك، صدقت والله، نحن نقرأ السيرة النبوية فنظنها أفعالا تدل على الماضي فحسب،
0: أما في الحقيقة فإنها لعمري أفعال تدل على الماضي والحاضر والمستقبل.
1: صحيح. هيا أيها الطبيب الماهر، اكتب لي هذا العلاج الناجع مفندا.
0: على الرحب والسعة أيها المريض الذي ينسى دواءه.
1: لا والله ما نسيت حرفا، ولكن الكتابة أجدى بلا شك.
0: طبعا طبعا. أولا الوضوء قبل الصلاة، ثانيا تفتح كفيك فتنفث فيهما وتقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم تمسح بهما على رأسك ووجهك وجسدك ما استطعت 3 مرات،
1: ثم أضجع على شقي الأيمن وأضع كفي الأيمن تحت خدي.
0: أحسنت، وتقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت.
2: عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بدم.

0: داخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذن أنفض فراشي وأضجع، ثم أقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: ممتاز. ثم تستسلم للنوم فلا تفكر إلا فيما يسرك ويرضي رب العالمين.
1: إن شاء الله. فإذا أصابني بعض الأرق أو بعض الوساوس ماذا أقول؟
2: آه منك، اسمع يا عبد الحميد.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
1: إن شاء الله. وعندها أستسلم لنوم عميق ملؤه الأحلام السعيدة.
2: بمناسبة الحديث عن الأحلام، ماذا تفعل يا عبد الحميد إن رأيت في منامك رؤيا مزعجة أو كابوسة؟
1: ما هذا السؤال الصعب يا طبيبي؟
2: استمع إذن.
0: عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: كم كنت بحاجة إلى زيارتك هذه يا أخي، وإلى الاستماع إلى هدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا بك في أي وقت يا أخي.
1: والآن كم أجرتك أيها الطبيب الماهر؟
2: وأجرتي أيضا لن تجدها في جيبك.
1: غريب، هو أين أجدها إذن؟
2: تجدها في قلبك وعلى لسانك، فتدعو الله لي دعاء صادقا.
1: جزاك الله عني كل خير يا أخي، وبارك الله في علمك، ونفع بك أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الفضل، لك الفضل يا

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها: إرادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. الأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. من العناوين إلى التفاصيل من عمان: صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 25 من تشرين أول لعام 2026. كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور ياسين مهيب محمد علي الخياط عضوا في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 8 من تشرين أول لعام 2026. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة، ويأتي التوجيه حرصا على سلامة المواطنين ومرتادي هذه المواقع وحقهم في التنزه وللحفاظ على المظهر العام والحفاظ

0: حضري للحدائق والمرافق العامة. قال وزير الاستثمار دكتور طارق أبو غزالة إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من الشهر المقبل. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية:
1: هذا المؤتمر مهم لأنه تجديد للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وهذا بيلعب دور أساسي في دعم مسير التحديث الاقتصادي اللي بتقوم فيها الأردن. حيجتمع في هذا المؤتمر صناع قرار سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي المرتبط بالاقتصادات الحكومية، فهي فرصة لإبراز وضع الأردن ونتائجه ومؤشراته الجدا مميزة اللي بتقودها قرارات حكومية صائبة وقصص نجاح للقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك سيتم إبراز الفرص الاستثمارية اللي ممكن للقطاع الخاص يكون جزء منها وفي عدة مجالات سواء في قطاع النقل، في قطاع الطاقة، في قطاع المياه، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات. وهدفنا آخر هو التركيز على التحديثات اللي بتتم بالتشريعات الاستثمارية، بالحوافز الاستثمارية، بجودة العنصر البشري الأردني بالتزامه بالعمل، بمعرفته بالتكنولوجيا، بفهمه لطريقة إدارة الأعمال، الابتكار، هذا شيء أساسي. والأهم أنه الله حضانا بأمن وأمان بنعكس على الاقتصاد، فالأردن حتكون إن شاء الله بوابة آمنة لزيادة الاستثمارات الخارجية في المنطقة العربية. وكيف بنقدر كمان بمساعدة شركائنا الأوروبيين والأجانب في دعم مسيرة إعادة الإعمار في سوريا ودعم العراق والاستفادة للشركات العالمية والشركات المحلية والشركات السورية والعراقية كمان أنه يشتغلوا كفريق واحد لخير البلاد جميعا وتنمية الاقتصاد المحلي في كل بلد مشارك.
0: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية، تأتي الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 إطاراً وطنياً لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقاً لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5% ورفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029 إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة المضافة المحلية. وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية. وتولي الاستراتيجية الوطنية للتصدير اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة ودعم الترويج. كما تركز على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد. ولضمان متابعة الإنجاز وتطوير الأولويات وفقا لمتغيرات الأسواق، سيترجم تنفيذ الاستراتيجية إلى خطط عمل قطاعية تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤولية.

0: المسؤوليات والاحتياجات التمويلية مع إجراء مراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029.
1: ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافضة لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند أن القدس الشرقية أرض محتلة. ورحبت الوزارة بقرار بريطانيا الإبقاء على مقر القنصلية في القدس ومواصلة عمله تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني، بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى والتي تشمل فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة. ونواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. إلى اليمن، حيث تتواصل المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات وسط اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1729 استهدافا دقيقا لمواقع وأهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في مختلف المحاور والجبهات منذ بدء عملية فجر اليمن. وإلى آخر التطورات، تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران، مؤكدا أن واشنطن لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين المقبل. بينما ذكر موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا إسرائيل على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بين حشد واشنطن وموقف طهران من هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، فيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نجحت في فرض جدار فولاذي منيع ضد إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، مما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة. ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف عمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة. وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج القضايا الجوهرية بما فيها البرنامج النووي الذي بحثته واشنطن وطهران في إطار مفاوضات غير مباشرة في نيويورك هذا الشهر. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطاء، وإن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية.

0: الدولية المعنية، وإن المشاورات مع سلطنة عمان مضت بنجاح، وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة. وأضاف بقائي: لقد توصلنا مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن كيفية طرح الاتفاق على الهيئة الدولية المعنية.
1: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث تفقد مساعد رئيس هيئات الأركان المشتركة للعمليات والتدريب موقع معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2026 في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، للوقوف على آخر التجهيزات والتحضيرات الخاصة بالمعرض قبيل انطلاق فعالياته. واطلع المساعد للعمليات والتدريب بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية على سير الأعمال والإجراءات التنظيمية والفنية واللوجستية ومستوى جاهزية مرافق المعرض والبنية التحتية والمواقع المخصصة للشركات والوفود، إلى جانب الخطط المعدة لاستقبال المشاركين والزوار من مختلف دول العالم. يشار إلى أن سوفكس 2026 سيقام خلال الفترة من 26 إلى 29 من تشرين الأول الجاري بنسخته 15، ويعد منصة دولية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الدفاع والأمن والعمليات الخاصة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم ومداهماتهم على تجار ومروجي المخدرات، وتعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 13 قضية في مختلف مناطق المملكة، ألقوا القبض خلالها على 31 شخصا ومروجا للمواد المخدرة، وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والقاتلة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم الجمعة معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا. هذا ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية المتوقعة، وحذرت المديرية من تدني مدى رؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية نتيجة الرياح المحملة بالغبار، ودعت إلى أخذ الحيطات والحذر على الطرق الخارجية التي تشهد غبارا كثيفا. وأكدت المديرية ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام والابتعاد عن السرعات العالية والاتصال على هاتف الطوارئ 911 إذا دعت الحاجة لذلك. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها: إرادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. الأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد شموط من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الأردن غاب وعز ما تنجاز لا غير أهل الحق ما تنحاز أردن غابة عز ما تنجاز لا غير أهل الحق ما تنحاز والنصر عن راياتنا مجاز من يومنا وحدنا.

0: للغار.
1: حنا العرب عقيولنا فرسان، نحمي حمانا ونقهر العدوان. حنا العرب عقيولنا فرسان، نحمي حمانا.

0: بوعك مش هنية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: قتال وسواعد يغسل كسلان اللي أصبح ضحية.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قاع المدينة قاع المدينة إعداد وتقديم محمود كريشان.
2: صباح الخير يا عمان، صباح الخير يا أردن، صباح النور أيها الحمى الهاشمي الذي نشأنا على تربته وإليه نعود. صباح الخير إلى جميع مستمعي ومستمعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعدتم صباحا ومرحبا بكم من عمان التي تأسست على الحب، لا مكر هناك ولا غدر، والبداية المباركة مسجد الشريعة تحفة معمارية وتراثية في قلب عمان. لا شك أن جبل الويبدع العريق في عمان ما زال يحتضن بحنان وروحانية ذلك المبنى الجميل والمشيد بواجهاته الخارجية بحجارة وردية تبث التفاؤل والتقوى، ألا وهو مسجد الشريعة القديم، وكان قد بدأ العمل بإنشائه في نهاية الخمسينيات وانتهى العمل به في منتصف الستينيات، وبحسب المهندس المعماري العريق عامر خماش فإن عائلة يعيش كانت قد أحضرت في بداية الخمسينيات من القرن الماضي كمية من الحجر الوردي من فلسطين عبر الأغوار إلى عمان لبناء بيت آل يعيش في جبل الويبدة، وكان قسم من هذه الحجارة المميزة قد تم استعماله في بناء جامع كلية الشريعة وفي نفس الشارع الذي به هذا البيت، والجامع هذا بني أيضا في نفس الفترة وبه تفاصيل نقش حجر وعناصر معمارية مشابهة هذا، وقد أسس المربي والصحفي والسياسي تيسير ضبيان بجانب هذا المسجد مدرسة دار العلوم الإسلامية، والتي تحولت فيما بعد إلى أول كلية شريعة في الأردن منتصف الستينيات، ثم انضمت الكلية إلى الحرم الجامعي في الجامعة الأردنية مطلع السبعينيات. أما الرجل دقيق حجارة هذا المسجد فهو رجل من قرية يطا الخليل، ويذكر أن أول إمام لهذا المسجد هو الشيخ محمد منصور هليل، وتوالى على إمامة المسجد عدة أئمة ومن بينهم الشيخ محمد الزبيدي.

وابنه المؤذن صهيب، وهما يتميزان بصوتين رائعين جدا من الرخامة والخشوع وجمال التلاوة والتجويد القرآني. وقديما من هذا المسجد في الستينيات كان يتم البث المباشر عبر الإذاعة الأردنية لخطبة وصلاة يوم جمعة من كل أسبوع. في غضون ذلك قال الدكتور مهدي فكري العلمي لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية: أرجو أن تسمحوا لي بإبداء المعلومات التالية حول هذا المسجد الجميل الكائن في جبل الويبدة، والذي يمثل تحفة معمارية جميلة جدا في هذا الجبل العريق. يقع هذا المسجد إلى جانب كلية الترسانطة المعروفة في جبل الويبدة، والشخص الذي أشرف على بنائه وتعميره وجمع التبرعات الخاصة به هو المرحوم الأستاذ تيسير ضبيان، الذي كان مديرا لكلية الشريعة المجاورة للمسجد. والأستاذ تيسير ضبيان رحمه الله هو قامة سياسية صحفية تربوية تعليمية أثارية أدبية كبيرة، فلقد كان مؤسسا ورئيسا لتحرير جريدة الجزيرة، وكان رئيسا ومؤسسا لفرقة كشافة فتيان الرسول الأعظم، وهو صاحب النشيد المشهور الذي مطلعه: دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا، أرسل الله إلينا سيد الكون محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ومن أجل استكمال بناء مسجد الشريعة فلقد قام رحمه الله بإنتاج وإخراج مسرحية رائعة تحت عنوان الثورة العربية الكبرى، وعرضت هذه المسرحية على مسرح كلية الشريعة ولعدة مرات، ورصد ريعها من أجل استكمال بناء مسجد الشريعة. قام جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بأداء صلاة أحد أعياد الفطر في ستينيات القرن الماضي في هذا المسجد، مما كان له أطيب الأثر عند سكان جبل الويبدة. وساعدت أنا والمرحومين والدي فكري العلمي وأخي توفيق بأداء تلك الصلاة بمعية جلالته رحمه الله. يرتبط مسجد كلية الشريعة باسم إمامه الكبير المرحوم فضيلة الشيخ محمد هليل، ومما يذكر بأن صاحب المآلي والسماحة الدكتور أحمد هليل زميل الدراسة في مدرسة ضرار بن الأزور المجاورة لهذا المسجد، إمام الحضرة الهاشمية الأسبق ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقاضي القضاء الأسبق، قد تربى في أفياء هذا المسجد، وكان يلقي خطبة الجمعة في عدد من المرات نيابة عن والده رحمه الله. يعتبر مسجد الشريعة مدرسة دينية روحية كبيرة، ساهمت ولا تزال تساهم في نشر الثقافة الدينية والأخلاق القويمة عند سكان جبل الويبدة والمناطق المحيطة به. ولقد وقف على منبره وفي محرابه كبار العلماء ورجال الدين الذين ألقوا خطبا منبرية راقية ومؤثرة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية. ولا أعرف من هو المهندس الذي قام بتصميم هذا الصرح الحضاري الجميل، ويا حبذا لو أن من يسمع هذه المداخلة ويعرف اسم هذا المهندس المبدع أن يعرفنا باسمه الكريم حتى نقدم له الشكر والتحية. كل ما في مسجد الشريعة جميل ورائع، المدخل والبوابة الخارجية والمتوضأ والساحة الخارجية والقبة ذات النقوش الأخاذة والمحراب والمنبر. ولا يفوتني وقبل أن أنهي هذه المداخلة بأن شخصية دينية كبيرة ومؤثرة قد عملت في هذا المسجد الكبير لردح من الزمن، وصاحب هذه الشخصية هو المرحوم فضيلة الشيخ المقرئ كامل اللالا، الذي كان ولا يزال صوته يصدح في فضاءات عمان الحبيبة بالقرآن الكريم والأدعية الصادقة والمدائح النبوية. هكذا يقول الدكتور مهدي فكري العلمي.

مجددا تحية لكل مستمعينا. أقدم ثلاث أشجار معمرة بوسط البلد. تشير المعلومة إلى أن ثلاثة أشجار كينا معمرة باسقة، قيل أن جنود الأستراليين زرعوها عندما حضروا إلى عمان مع البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى ضمن قوات الحلفاء. الشجرة الأولى كانت في باحة كنيسة الروم الأرثوذكس الخلفية على سيل عمان وشارع الطلياني، وكانت ممتدة للأعلى على علو شاهق جدا، فيما الشجرة الثانية كانت موجودة في شارع سوق السكر قرب المسجد الحسيني على باب مطعم كان اسمه مطعم البهلوان، والشجرة الثالثة كانت على الطرف اليسار أول طلوع سرفيس خط 9 جبل الحسين في شارع السلط. ومع كل غروب شمس في عمان كانت آلاف الطيور تأتي من كل اتجاه للمبيت على هذه الأشجار الباسقة لتقضي ليلتها، وكانت تصدر أصوات تصم الآذان، وكان جميع من يسكن بالقرب من تلك المناطق يسمع أصواتها قبل أن يحل الظلام، وكان ذلك يتكرر كل يوم خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات قبل أن تتم عملية السقف لسيل عمان في شارع قريش.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تكشف أسرار عمان. مقهى سوق الحمام بوسط البلد، هديل من أعماق الزمن. لا شك أن وسط المدينة لا يزال يحتفظ بأسراره، والتي نحاول إعادة اكتشاف المزيد من معالم المدينة، حيث نمضي بخطى حالمة نحو وسط المدينة وصولا إلى شارع الهاشمي الذي استعاد نشاطه وحراكه مع بدء تنفيذ البنية التحتية لمشروع تلفريك قلعة عمان بمحاذاة مركز أمن المدينة فيلادلفيا، وبدء حركة سياحية نشطة نوعا ما في تلك المنطقة. في أحد الأماكن الضليلة خلف مكتبة أمانة عمان في شارع الهاشمي بمحاذاة المدرج الروماني، حيث نقف نتأمل إحدى البنايات القديمة وتضم فيما تضم أحد أشهر مقاهي الحمام في عمان المختصة بتجارة طيور الحمام من جميع الأنواع، حيث تكون أشبه ببورصة تداول أسعار الحمام، ويجتمع فيها مربو وكشاشة الحمام لحل المشاكل وعقد صفقات البيع والشراء وفك الطيور المفقودة، والمكان المخصص لأحاديث أبناء الكار. ويبرز مفهوم قهوة الحمام كما فسرها أحد الهواة، ولا يمت بصلة إلى فئة المربين الذين يعرفون بالكشيشة، أي أولئك الذين يقومون بتربية واقتناء طيور الحمام في الحارات الشعبية على أسطح المنازل بطريقة غير قانونية، ويشكلون في كثير من الأحيان مصدر إزعاج للجوار وخطرا على أولئك الذين يقتنون السلالات الأصلية للحمام كهواية ومتعة في بيوتهم، حيث تكتشف أن المولعين بالحمام وتربيته واقتنائه وبعض السواح والزوار العرب يتوافدون إلى المقهى مساء كل يوم للتعرف على شتى أنواع الحمام الذي يعيش في البيئة الأردنية.

وأن الحديث الأبرز في المقهى عن الحمام وأنواعه وأسعاره وبعض المغامرات في الحصول على الأنواع غالية الثمن والنادرة، وعن الحالة الاجتماعية التي تجمع مربي الحمام داخل المقهى، يتحدث السيد أبو شريف أحد المربين فيقول: يمثل ذلك الطائر صلة الوصل بين جميع المربين الذين يرتادون مقاهي الحمام ويجتمعون فيها يوميا حتى ساعات متأخرة لتأمل الطيور بجمالها، ناسين عائلاتنا وأبناءنا، والتمتع بجمال الطائر وقصصه الطريفة مع المربين وأحدث التطورات الحاصلة في مقهى سوق الحمام، كما أن انعزال مربي الحمام عن المجتمع بسبب الصورة غير المحببة التي اكتسبوها تجعلهم عاكفين على هذه الأماكن مع صديقهم ذلك الطير المدلل الذي يؤمن لهم الراحة النفسية عند النظر إليه ويوفرون له المنزل والطعام، فتكون العلاقة متبادلة. في غضون ذلك يقول فهمي إسكندر أنه لم يكن يوجد في مدينة عمان سوق خاص لبيع الطيور، لكن المهتمين بها كانوا يتواجدون في أماكن تعارفوا عليها، ومن هذه الأماكن مقهى الجامعة العربية ومقهى رأس العين. أما مقهى الجامعة العربية فقد جرت العادة أن يجتمع هواة الطيور في ركن من أركانه يوميا بعد الساعة 6 مساء، وهناك يعرضون أوصاف طيورهم التي يرغبون ببيعها أو شرائها، ولكن دون إحضار هذه الطيور إلى مبنى المقهى، إذ يتفقون على أسعارها، فيعود الواحد منهم إلى بيته ليرسل أحد أبنائه لإحضار الطائر. أما مقهى رأس العين فقد كان أشبه بالسوق التجاري العام، إذ أن أصحاب الطيور كانوا يستوردونها من الشام ويعرضونها في ركن خاص من أركان المقهى، وكانت تتم المساومة عليها داخل هذا الركن. أمام ذلك فإن وزارة الزراعة تمنح تصاريح استيراد طيور الزينة ومن ضمنها الحمام لكل من يتقدم لذلك شريطة امتلاكه رخصا رسمية تؤكد تجارته ببيع الطيور وشرائها، بالإضافة لحرص الوزارة على عدم منح أي تصاريح بهذا الخصوص للاستيراد من أي بلد سجلت فيه أمراض تصيب الطيور، حرصا على عدم انتقال تلك الأمراض إلى الأردن، بالإضافة لخضوع الإرساليات المستوردة للحجر البيطري وإجراء فحوصات تثبت خلوها من عدة أمراض أبرزها مرض إنفلونزا الطيور، وفحوصات أخرى تضمن سلامة الطيور ضمن إجراءات متبعة في الوزارة لتنظيم هذه العملية وضبطها من جميع الجوانب. حتى لا ننسى الشيخ محمد فايز أبو شوشة الذي انتقل إلى رحمته الله تعالى عام 2017 عن عمر ناهز 90 عاما، يعد علما مميزا من أعلام التلاوة والتجويد، وكان قارئا في المسجد الأقصى المبارك سابقا وفي الجامع الحسيني في عمان، وكان إماما في مسجد كلية الشريعة في جبل الويبدة، وله تسجيلات صوتية للقرآن الكريم تم بثها مسبقا على إذاعة القرآن الكريم والتلفزيون الأردني، وللشيخ أبو شوشة باع كبير في خدمة كتاب الله العزيز، فقد كان محكما في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالأردن، كما كان محكما في المسابقات العالمية للقرآن. أما صوته المتنقل بين القرار وجوابه وفي الطبقات الصوتية ونفسه الذي يطول دون انقطاع فأعطاه نكهة مميزة في قراءته.

0: إذن ستبقى عمان الصبا والصباح الندي، تطل من الأمس نحو الغد، نمضي مع الحياة صباحا في مواكب السعين على بركة الله أفرادا وجموعا، ونقصد رقي عمان، نلبي النداء بعزائم لا تلين، نهتف حبا لوطن يواصل المسير في دروب النماء إلى سمو الأمجاد. عمان أيضا هي المحبوبة، هي أجمل الأسماء، وهي درة الحاضر وقدوة الشعب، وهي حصن العروبة، وهي زمن الحب الجميل، وهي بلاد الفتح والدرة الهاشمية، وهي مواطن الذكريات، وهي السيف المسلول، وهي أخيرا الحلم الجميل الذي تحقق بالمشاركة والملامسة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قاع المدينة، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله تعالى، وإلى اللقاء.
1: قاع المدينة. قاع المدينة. إعداد وتقديم محمود كريشان.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك، وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
2: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
1: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلم العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
2: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
1: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
2: الورقة الأولى.
1: اسم ومعنى. الهيثم. الهيثم اسم علم عربي أصيل قديم، وله معان عدة، أهمها الصقر أو فرخ النسر أو فرخ العقاب، ومنه سمي الرجل هيثما، وقيل هو صيد العقاب.
2: والهيثم الكثيب الأحمر، والهيثم رملة حمراء.
1: والهيثم ضرب من الشجر، وهو أيضا ضرب من الحبة.
2: الورقة الثانية.
1: المعنى المجازي. نجم.
2: إن كلمة نجم لها معنى حقيقي، وهو طلع وظهر، ومنه اشتقت معان عديدة مجازية، منها النجم من النبات، والنجيم الطري حين نجم فنبت، والنجوم ما نجم من العروق أيام الربيع فنرى رؤوسها تشق الأرض شقة.
1: والنجمة شجرة، والنجمة هي الكلمة، والنجمة نبتة صغيرة وجمعها نجم، فما كان له ساق فهو شجر، وما لم يكن له ساق فهو نجم.
2: كذلك النجمة هو شيء ينبت في أصول النخلة، والنجمة والعكرش شيء واحد.
1: والنجم هو الكوكب، وقد خص الثريا فصار لها علما، فالنجم هنا ثريا. أما المنجم والمنجم فهو الذي ينظر في النجوم، يحسب مواقيتها وسيرها، وتنجم رعى النجوم من سهر.
2: ونجوم الأشياء وظائفها، والنجم الوقت المضروب، وتنجيم الدين هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشهرة أو مسانات.
1: ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة.

0: وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي، وكذلك باقي المنازل. فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم ومحل الديون، وسموها نجوما اعتبارا بالرسم القديم الذي عرفوه.
1: ونجم عليه الدية، أي قطعها عليه نجما نجما. والمنجم هو الكعب والعرقوب وكل ما نتأ.
0: والمنجم أيضا الذي يدق به الوتد.
1: والمنجمان والمنجمان هما عظمان شاخصان في بواطن الكعبين، يقبل أحدهما على الآخر إذا صفت القدمان. الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. هامة. إن كلمة هامة لها معان كثيرة مختلفة، فالهامة الرأس أو رأس كل شيء من الروحانيين، أي ذوي الأجسام القائمة بما جعل الله فيها من الأرواح. والهامة أيضا الرأس، والجمع هام، والهامة أعلى الرأس أيضا.
1: وهذا هامة اليوم أو غدا، أي يموت اليوم أو غدا.
0: والهامة اسم طائر، لأن العرب كانت تقول إن عظام الموتى أو أرواحهم تصير هامة فتطير.
1: والهامة تميم، أي قبيلة تميم.
0: وهامة القوم سيدهم.
1: والهامة جماعة من الناس.
0: والهامة طائر يخرج من رأس الميت.
1: والهامة موضع في سوريا.
0: وهامة اسم حائط في المدينة المنورة.
1: أما إذا غيرنا ترتيب الحروف في هامة فسنحصل على معان مختلفة.
0: أهتم أبالي.
1: أتهم الرجل، أي أتى بما يتهم عليه.
0: رجل تهام إذا نسب إلى تهمة.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون خطأ شفع الرسولين بآخر،
1: والصواب هو ضم إلى الرسولين ثالثا، لأن شفع الشيء بآخر جملة معناها ضم مثله إليه، أي جعله زوجا، كما يقول معجم ألفاظ القرآن الكريم والليث بن سعد وابن قتيبة والتهذيب والصحاح ومعجم مقاييس اللغة ومفردات الراغب الأصفهاني والحريري في درة الغواص والأساس وابن الجوزي في تقويم اللسان والنهاية والمغرب والعباب والمختار ومحيط المحيط ودوزي وأقرب الموارد والوسيط.
0: وقد استشهد التهذيب واللسان والتاج بقول الشاعر: ما كان أبصرني بغرات الصبا فاليوم قد شفعت لي الأشباح، أي إنه أصبح يحسب الشخص اثنين لضعف بصره. وقد ذكر الشفع في الآية الثالثة من سورة الفجر: والشفع والوتر. وفعله شفع يشفع شفعا، ويجمع الشفع على شفاع.

0: يقال في الحب:
1: يقال أحب فلان فلانا من الحب، ووده ووددته من الود، فهو حبيبه ووديده ووده وودوده.
0: ومقه من المقة، وخاله من الخلة فهو خليله، وصافاه من الصفاء فهو صفيه، وخالصه من الإخلاص فهو خلصانه، وخادنه فهو خدينه.
1: ويقال اقتضب الأمير فلانا واصطنعه واصطفاه وانتخبه.
0: ويقال ألفه فهو أليفه، وآنسه فهو أنيسه، وخالطه فهو خليطه، وعاشره فهو عشيره، وقارنه فهو قرينه، وسامره فهو سميره.
1: ويقال القوم أوداء وأحباء وأخلاء وأصفياء وخلان وأخدان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرىً تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. مضارب آل هاشم، قصور عمان. وكم مادت بأهليها ديار، ودار أنجبتنا لا تميد. هنا رغدان عبد الله فيه، يبارك ما يقوم به الحفيد. هنا رغدان حيث المجد يبنى على مجد ويتبعه الجديد. هنا لطلال وشم ليس يمحى، وسيم للحسين له الخلود. وعبد الله ثانية يعود ليكمل ما بناه لنا الجدود. فبورك ما بنيت وما ستبني، وبوركت السواعد والزنود. وأنت القائد الموثوق دوماً، وكل الأردنيين الجنود.

بمعان كتبت بماء الذهب، صاغ الشاعر حيدر محمود قصيدته المئوية احتفاء بالأردن وبعمان وبالملوك الهاشميين في مئوية تأسيس الدولة الأردنية، وكان قصر رغدان حاضراً فيها كشاهد على مرحلة مهمة من تاريخ الأردن بما يمثله من قيمة سياسية ووطنية، كأول قصر للدولة يقام في عمان. ثم تم بناء بقية القصور الهاشمية بعده على مساحات ممتدة في عمان. تاريخ وذاكرة يحملان في إهابهما تلك القصور الهاشمية، مشكلين في حضورهما المعنوي والرمزي جانباً من سيرة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لمدينة عمان، إضافة إلى ما تختزنه من جماليات هندسية ومعمارية تليق بها وبالملوك الذين أسسوا وبنوا الأردن الحديث. فلكل قصر حكاية تروي فصلاً من فصول قصة عمان بكل معاني حضورها ودلالات وجودها. تلك المدينة التي نهضت من بين التلال كقصيدة من حجر ونور، تبدو فيها قصور الملوك الهاشميين امتداداً حياً لذاكرة الدولة ومرآةً لروحها السياسية والثقافية، وعنواناً لعلاقة متجذرة بين القيادة والشعب. هنا في عمان تتوزع القصور على قمم الجبال وسفوحها كأنها منارات عز ترسم خريطة السيادة، وتروي بمهابة سيرة قرن من التحولات والبناء والتطور والإنجاز. فعمان عاصمة الأردن تبقى تنبض قصور الهاشميين فيها بمناسبات الدولة، من احتفالات الاستقلال إلى مراسم استقبال الوفود، ومن اللقاءات السياسية إلى لحظات القرب الإنساني بين القيادة والشعب، لتتعزز فيها الأفراح والأعراس وصور التراحم والمحبة بأبهى تجلياتها. لا مثل رغدان في الورى علم، تاوي إليه الدنيا وتلتجئ، أوله للعلا وآخره ومنتهى للندى ومبتدأ. لو جرؤ المالكون أن يصلوا إلى أدان علاه ما جرؤوا، هيهات لا يرتقي البغاة إلى ما يرتقي في العلا وقد خاسئوا. هذه قصيدة قالها الشاعر عبد المحسن الكاظمي عندما زار قصر رغدان عام 1927 للميلاد، العام الذي افتتحه فيه الملك المؤسس الأمير عبد الله بن الحسين آنذاك، واستقبل الشعراء هناك بعد 3 سنوات من البدء ببناء رغدان الذي كان في عام 1924 للميلاد. يقع قصر رغدان في قلب عمان القديمة على تلة تشرف على المدرج الروماني وجبل القلعة كأحد أقدم وأهم القصور الملكية، حيث جاء تصميمه مزيجاً من فنون العمارة الأموية والمملوكية والعثمانية، مع مزج في بعض تفاصيله للطراز المعماري الأندلسي. ويعتبر قصر رغدان أول مقر إقامة هاشمي ومركز الحكم في الأردن، منه أعلنت قرارات مفصلية واستقبلت شخصيات عربية وعالمية، وفي ساحات رفعت الرايات في مناسبات وطنية كبرى. وما زال حتى اليوم يشكل مع القصور المحيطة به مضارب بني هاشم كإحدى أهم المناطق الملكية والأثرية، ليبقى قصراً محتفظاً بمكانته الرمزية تقام فيه بعض المراسم الرسمية.

وليظل شاهدا على البدايات التي لم تنقطع. وعلى مرمى التفاتة في الجهة الشرقية من قصر رغدان يقع قصر بسمان الذي بني عام 1950 ليكون مقراً للديوان الملكي الهاشمي، وليضم فيه مكتب جلالة الملك وأصحاب السمو الملكي الأمراء ورئاسة الديوان الملكي، حيث أطلق الملك المؤسس عبد الله الأول اسم بسمان على هذا القصر اشتقاقا من الفعل بسمة، الذي يحيل إلى البسمة والفرح والسرور. ويجمع تصميم القصر بين فنون العمارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل مع مواصفات العمارة الحديثة. وقد كانت تعرضت الأجزاء الخلفية للقصر المطلة على مطار ماركا للقصف أثناء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، ثم أعيد إعماره على صورته الأصلية. يوجد لقصر بسمان مدخلان، حيث يتميز المدخل الرئيسي الذي يعرف بالقطعة بوجود توقيع الملك عبد الله الأول محفوراً على حجر من اللون الأخضر فوق بوابة المدخل، الذي يؤدي إلى عدد من القاعات متعددة الأغراض والاستخدامات على يمين الداخل ويساره. أما المدخل الرئيسي الثاني للقصر فيمكن الوصول إليه من خلال درج دائري كبير تقابله نافورة جميلة ويعلوه سقف مرتفع بزخرفة فنية على طراز العمارة الإسلامية. كما يقع في رحاب الديوان الملكي الهاشمي إلى الجنوب من قصر بسمان، هناك قصر الندوة الذي اختير اسمه تيمناً بدار الندوة التي أسسها جد الهاشميين قصي بن كلاب. وقد تم الانتهاء من بناء هذا القصر عام 1964، وكان مقراً لإقامة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. أما قصر المأوى الذي يقع فوق مرتفع رغدان فإن اسمه يحيل في معانيه إلى الكرم والجود والرعاية، وهو من أحدث القصور الملكية. يعود بناؤه إلى أوائل السبعينيات من القرن العشرين، وقد استخدم منزلاً لفترة من الوقت، ثم تغير دوره الوظيفي بعد تقسيمه إلى مكاتب خصصت لعدد من أصحاب السمو الأمراء. ثم إنه في مطلع الثمانينيات أدخلت فنون الزخرفة العربية والموزاييك على نوافذ القصر وأبوابه مستلهمة أجواء التراث الشرقي. وتتميز ساحة القصر بوجود مصلى صغير مكشوف بطول نحو 15 متراً وعمق 5 أمتار، وبجدار حجري عتيق بارتفاع نصف متر. وقد زينت أرضية المصلى والمحراب بالموزاييك الملون. يشير تاريخ القصور الملكية في عمان إلى أن قصر رغدان يسمى بالقصر الكبير، وفي الجهة الشمالية منه يقع القصر الصغير الذي بدأ ببنائه مباشرة بعد بناء قصر رغدان ليكون منزلاً لجلالة الملك المؤسس. وتفصل القصر الصغير عن رغدان حديقة جميلة، حيث يعد هذا القصر رديفاً لقصر رغدان الذي كان بيت حكم وقيادة وديواناً ومنزلاً. وقد سكن القصر الصغير فيما بعد جلالة المغفور له الملك طلال وجلالة الملكة زين الشرف طيب الله ثراهما، وولد فيه ابنهما جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه يوم 14 من تشرين الثاني عام 1935، حيث توجد على باب الغرفة التي ولد فيها جلالته لوحة معدنية نقشت عليها الآية 33 من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
صدق الله.

العظيم، ثم كتب إلى جانبها: ولد في هذه الحجرة في 18 من شعبان سنة 1354 هجرية، الموافق 14 من تشرين الثاني سنة 1935 ميلادية، الشريف الهاشمي الحسين بن طلال ابن عبد الله رحمه الله، الذي توج ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في 18 من ربيع الثاني سنة 1372 هجرية، والذي انتقل إلى رحمته تعالى في 21 من شوال سنة 1419 هجرية، الموافق 7 من شباط سنة 1999 ميلادية. القصر الذي يعرف بأنه بيت اجتماعي هاشمي بالدرجة الأولى هو قصر زهران، الذي بني عام 1957 في منطقة جبل عمان بين الدوارين الثالث والرابع، ويعتبر القصر الملكي الرابع بعد رغدان والقصر الصغير وبسمان. وقد شكل قصر زهران نقطة الانطلاق الأولى لملامح هوية المكان في المنطقة التي أقيم فيها، واختيرت لتكون حياً دبلوماسياً في غرب عمان، حيث صمم هذا القصر المهندس المعماري ديران فوسكارجيان بمفردات هندسية تقوم على عناصر جمالية بسيطة، واستخدم في بنائه بالكامل الحجر الأردني الأبيض باستثناء حجر شرفته العلوية ذي اللون الوردي. واستخدم قصر زهران لإقامة جلالة الملكة الوالدة زين الشرف حتى وفاة جلالتها عام 1994، لكن القصر ظل بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم والمناسبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلة الهاشمية. كما يعد قصر زهران واحداً من أبرز المعالم الوطنية في الأردن، أقيمت في حديقته احتفالات بعيد الاستقلال وبالعديد من المناسبات الوطنية، وشهد القصر عقد قران سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والأميرة رجوى آل سيف عام 2023، وعقد قران الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله عام 1993، وعقد قران الملك الحسين بن طلال والأميرة منى الحسين عام 1961. تلك المناسبات الملكية أصبحت جزءاً من الذاكرة الجمعية للأردنيين، ما أضفى على قصر زهران رمزية خاصة جعلته شاهداً على كثير من التحولات في الأردن الحديث. على أطراف عمان الحديثة يبرز قصر الحسينية بوصفه أحد أبرز القصور الملكية المعاصرة غرب عمان، بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وحدائق الحسين، ومتحف السيارات الملكي، ومتحف الأطفال. وقد بني قصر الحسينية عام 2006، وأطلق عليه اسم الحسينية نظراً لموقعه بجوار مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث يجمع القصر من حيث التصميم بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب وبساطة التصميم الداخلي وروعته. ويضم القصر المكاتب الجديدة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومكتب صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة، ومكتب صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. ويشتمل قصر الحسينية على مكتبي رئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الملكية، وعلى قاعات تجرى فيها المباحثات الثنائية والموسعة خلال زيارات الضيوف الرسميين للمملكة، ويؤدي فيها الوزراء الجدد
القى

قسم أمام جلالة الملك عند إجراء تعديل على الحكومة، كما يؤدي فيها أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وأعضاء المجلس القضائي اليمين الدستورية أمام جلالته. تلك هي قصور الملوك الهاشميين في عمان، تحضر دائماً في الوعي الأردني بوصفها رمزاً للدولة ولاستمرارية الحكم ولوحدة البلاد، وهي عنوان الشرعية ومكان القرار ومساحات الأمل. إنها في الذاكرة الأردنية حاضنة المناسبات الوطنية، وفيها تقام مراسم استقبال الرؤساء والملوك وتوقع الاتفاقيات. فمنذ قصر رغدان حيث بدأت حكاية الأردن الحديث، مروراً بقصر بسمان الذي نضجت فيه إدارة الدولة، وقصر زهران حيث الأفراح الملكية تصير فيه احتفالات وطنية، وصولاً إلى قصر الحسينية فيه تتجدد الرؤية وترسم سياسة الوطن وتدار البلاد. فكل قصر يحمل تاريخ مرحلة، وكل حجر فيها يروي قصة من عز الوطن. إنها في مجملها تشكيل مهيب للفضاءات التي يلتقي فيها الرسمي السياسي بالوجداني الاجتماعي. قصور الملوك الهاشميين في عمان جزء من نسيج المدينة، كما هي جزء من ذاكرة أهلها، وهي في رمزيتها قريبة من الشعب، يلتفون حولها، حاضرة في قلوب كل الأردنيين ووجدانهم، يرددون محبة للهاشميين والوطن وتراب البلاد بصوت واحد، كما عبر عن الشاعر حبيب الزيودي شعرا: هذه بلادي ولا طول يطاولها في ساحة المجد أو نجم يدانيها، يا أيها الشاعر كن نخلا يظللها وكن أمانا وحبا في لياليها، وأيها الوطن الممتد في دمنا حبا أعز من الدنيا وما فيها. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز العشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. إرادة ملكية سامية بتعيين دولة السيد فيصل الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من 25 من الشهر الجاري. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يوجه وزارتي الصحة والداخلية بالتشديد على منع إدخال الأرجيلة إلى الحدائق والمرافق العامة. الأردن يعتزم طرح فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. تواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي وسط اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون احتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. محليا، إدارة مكافحة المخدرات تتعامل خلال الأيام القليلة الماضية مع 13 قضية مخدرات في مختلف مناطق المملكة. طقس معتدل الحرارة واحتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود، ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع.

0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم، أو بلاش خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
6: وأنت الزمن،
5: أنا الحرف
6: وأنا الكلمة،
5: أنت العطاء
6: وأنت الأمان،
5: أنت التاء
6: وأنا التأنيث.
5: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.
7: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامج تاء التأنيث، وكما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقائي المستمعين، في هذه الحلقة من برنامج تاء التأنيث نتحدث عن المرأة الأردنية المزارعة، وحين نذكر الزراعة نتذكر وإياكم الأرض والبذرة والمطر ومواسم الحصاد، ولكن خلف كل حبة قمح، كل شجرة، كل منتج يصل إلى موائدنا هناك حكايات لنساء يعملن بصمت، يزرعن وينتجنا ويحمينا.

0: هنا مورداً أساسياً من موارد الحياة. المزارعة الأردنية لم تعد حكاية امرأة تعمل في الحقل فحسب، إنما هي امرأة تصنع قيمة اقتصادية وتحمل معرفة متوارثة، تشارك في الأمن الغذائي وتطمح لأن يكون لها مكان في السوق وفي القرار وفي رسم السياسات التي تمس حياتها وعملها. اليوم حديثنا عن المرأة المزارعة، عن واقع المرأة الأردنية المزارعة، وكيف يمكن أن تتحول المرأة المزارعة من مستفيدة إلى شريكة. في هذا البرنامج اليوم نفتح هذه المساحة مع ضيفتنا العزيزة المهندسة فداء الروابدة لنقترب أكثر من واقع المزارعات في الأردن، من التحديات إلى الفرص، من العمل غير المرئي إلى الشراكة الحقيقية. أهلا وسهلا بك معنا مهندسة فداء.
1: أهلا ستي، الله يعطيك العافية.
0: تحياتي لك مهندسة فداء، وأنت ضيفة عزيزة مقدرة لدينا، وأنت نموذج للمرأة الأردنية المعطاءة والشاهدة دائما وأبدا على واقع المرأة الأردنية، خصوصا المرأة الأردنية المزارعة. عندما أتحدث عن المهندسة الزراعية فداء الروابدة، أنت إحدى الشخصيات المحورية بصراحة. مسيرتك المهنية متنوعة، أدوارك متعددة كقائدة تنفيذية، كمفكرة في السياسات، كخبيرة تطبيقية، تجعل يعني إسهاماتك ضرورية حتى نفهم مسار التنمية الزراعية في منطقتنا وفي بلدنا الحبيب. اسمحي لي يعني قبل أن نتحدث عن واقع المرأة المزارعة أن أتحدث وأقول أصدقائي المستمعين بأنه يعرف عن المهندسة فداء الروابدة اشغلها لفترة طويلة لمنصب رئيس المكتب الإقليمي لمنطقة المشرق العربي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في عمان الأردن، وتعتبر أول رئيس مكتب إقليمي سيدة في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها عام 1970. تركزت جهودها على تطوير القطاع الزراعي، على معالجة التحديات في قطاع الثروة النباتية ووقاية النبات بشكل خاص، توليها المتابعة والإشراف على ملفات كبيرة منها الأمن الغذائي والحصاد المائي والإحصاءات الزراعية والأمراض الحيوانية العابرة للحدود والأمراض النباتية العابرة أيضا للحدود والتجارة البينية بين الدول وغيرها في منطقة المشرق العربي، أيضا التعاون والمشاركة على مستوى الوطن العربي والدولي. إضافة أنه المهندسة فداء الروابدة تولت مناصب قيادية وتنفيذية مختلفة خصوصا خلال فترة خدمتها في وزارة الزراعة، كان من أبرزها أنها أول مدير لمديرية الوقاية وصحة النبات سيدة، عدا عن مشاركتها مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، مما أثرى خبرتها وساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وأيضا بنجاح كبير. يمكن مهندسي فداء نحن نتحدث عن كما قلنا شخصية نموذج يحتذى بها في هذا المجال، لكن دعيني
1: تسلمي يعني غمرتيني بلطفك يعني.
0: دعيني أكمل بأنه أيضا إسهامات المهندسة فداء الروابدة بشكل لافت هو تنوع الجوائز التي حصلتي عليها اللي بتعكس قدرتك المتكاملة. على سبيل المثال حصلت على جائزة الموظف المثالي في ديوان الخدمة المدنية الأردني عن الفئة الوظيفية الأولى القيادية للعام 2017، تعتبر أول موظف حاصل على هذه الجائزة في وزارة الزراعة. هذا التكريم يشير إلى الكفاءة الإدارية والمهارة القيادية للمهندسة فداء الروابدة. في عام 2013 حصلت أيضا على جائزة نقابة المهندسين الزراعيين لأفضل مشروع رائد في مجال التنمية الزراعية وإنتاج التمور والنخيل، وأيضا هذه الجائزة تؤكد على قدرة فداء الروابدة الابتكارية والتطبيقية في المجال الفني. أيضا إسهاماتها الميدانية في تطوير قطاع زراعي متخصص وحيوي لم يقتصر تقديرها على الجوانب الإدارية والفنية فقط، بل امتد أيضا حتى يشمل قدراتها الفكرية والتعبيرية. في عام 2016 حصلت المهندسة فداء الروابدة على جائزة لأفضل نص أدبي من الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين. هذه الجائزة يمكن لا تتعلق مباشرة بالزراعة، إنما تدل على قدرتها على صياغة الأفكار ونشر الوعي بطريقة مؤثرة، مما يعزز من دورها كمفكرة تتجاوز حدود العمل الهندسي التقني. هذه الجوائز كلها

0: مهندسي في فداء بتدل على أنك مش بس يعني مجرد مهندسة زراعية، أنت قائدة
1: أكيد
0: بالفطرة، مبتكرة، مؤثرة وقدوة لنا ولكل سيدة تعمل في هذا المجال. نرحب بك معنا مرة أخرى.
1: تسلم يا ستي، شكرا شكرا جزيلا على هذه المقدمة الراقية، ويعني أعطتيني أكثر مما أستحق. هذه بلدنا في النهاية، بلد النشامة،
0: نحن نعلم الجهد الكبير الذي تقومين به مهندسة فداء، ويمكن جهدك على الأرض هو الذي يتحدث عنك ويؤشر إلى هذه المرأة المهندسة الزراعية الأردنية فداء الروابدة بكل ما تعملين عليه وبصمت، وكما قلت هذه الأعمال وهذه الجهود التي تعملين عليها وتقومين عليها. ونحن كنا من المتابعين لك على مدار السنوات الماضية، خصوصا في المهرجانات التي تتعلق بالمرأة الريفية والمرأة المزارعة. دعينا نفتح معك هذه المساحة ونحن نتحدث عن المزارعة الأردنية خصوصا في هذا الوقت، ويمكن عندما أطلقوا العام 2026 بأنه هو عام المزارعات، دعينا نتحدث بسؤال كبير: ماذا يعني أن نرى المزارعة الأردنية شريكة في التنمية ليس مجرد مستفيدة منها؟ ومن ثم نتحدث عن المرأة الأردنية المزارعة من بداياتها حتى هذه اللحظة. تفضلي.
1: شكرا ستي، شكرا على الاستضافة، شكرا على المقدمة اللطيفة اللي حضرتك يعني أعطتيني وسرتيني بما بحتي به، فشكرا جزيلا ستي.
0: أهلا وسهلا.
1: طبعا نحكي عن اهتمام الأمم المتحدة وإطلاقها السنة الدولية 26 للسنة الدولية للمرأة المزارعة.
0: نعم.
1: طبعا إجا اهتمام الأمم المتحدة ما إجا هيك من عبث، هي إجاءت لتؤكد على دور المرأة المزارعة سواء الأردنية أو على مستوى العالم كله، باعتباره هي مش بس مساعد في الأسرة أو في الحقل، هي لها دور جوهري، هي عنصر أساسي في سلسلة القيمة للإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي، هي عنصر أساسي في الأمن الغذائي، في التنمية الزراعية، في التنمية الريفية. وبالتالي لما أعلنت الأمم المتحدة هذا العام كانت تهدف إلى شيء معين، وهو تسليط الضوء على إسهامات النساء في القطاعات المختلفة ومنها القطاع الزراعي بشكل رئيسي ومباشر. طبعا لما بيكون التركيز على المرأة في تسليط الضوء على إسهاماتها في مختلف المراحل المنظومة الزراعية، احنا ما بنحكي عن دورها في الحقل بس أو دورها في المنزل أو دورها في التصنيع الغذائي، في كل مراحل النظم الزراعية والغذائية. ومنها من هذا العام وهذا الانطلاقة هي بتركز على إسهاماتها، بنفس الوقت تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها وكيفية معالجتها.
0: نعم.
1: طبعا هو ما بتعتبره هذا احتفال، زي في احتفالات كثيرة بتصير بطريقة انه احتفال هو عبارة عن عنوان وحفلة وانتهى الأمر، هي لا، هي بتركز على دعوة كبيرة للدول ومنها الدول العربية إلى وضع سياسات، إلى وضع استثمارات، إلى اتخاذ إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديا.
0: نعم.
1: وتعزيز دورها وأخذ حقوقها. طبعا الجميل هون أنه أو اللافت للموضوع أن الأردن كانت من أحد الدول الداعمة والمشاركة لهذه الإطلاقة، وتبنت الإجراءات والسياسات التي وضعت من خلال هذه الإطلاقة. هذا بيعكس على دور القطاع الزراعي الهام في الأردن وخاصة المزارعات وفي ظل التحديات اللي موجودة حاليا.
0: جميل، جميل جدا. يعني دعينا من هذه المقدمة التي تفضلت بها مهندسة فداء ونتوسع بالحديث انطلاقا من حديثنا عن المزارعة الأردنية. من هي المزارعة الأردنية اليوم؟ عندما نقول مزارعة أردنية عن أي امرأة نتحدث؟ هل هي العاملة في الحقل فقط؟ أم كل امرأة تعمل في الإنتاج والتصنيع والتسويق والقيمة الزراعية؟
1: سؤال جميل ستي. لما بدنا نحكي عن المزارع الأردنية، المزارع الأردنية انوجدت منذ وجود الدولة الأردنية، وحتى على مستوى الدول العربية أو العالم في القطاع الزراعي المرأة الفلاحة، المرأة المزارعة هي الأساس.
0: نعم.
1: المرأة هي الأرض، المرأة هي الأمن الغذائي. المزارع الأردنية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بشكل عام.
0: نعم.
1: في التنمية الريفية أثبتت وجودها بشكل كبير جدا في الأردن.

0: طبعا دورها خاصة في الأردن في ظل محدودية الموارد الطبيعية، في ظل محدودية المياه، في ظل التغيرات المناخية اللي عم بتصير أثبتت قدرتها ووجودها. هون إحنا بنحكي عن دور المرأة المزارعة الأردنية، إنه دورها في الزراعة مش بس في داخل المزرعة ولا في عملية التعبئة والتغليف ولا في عملية جمع المحصول، هو دورها كبير، دورها إداري. وصلت لمرحلة لإدارة مشاريع كبيرة، مشاريع زراعية، مشاريع تصنيع زراعي، دخلت في عمليات التصنيع، دخلت في ريادة الأعمال وساهمت في التنمية المستدامة.
1: نعم.
0: لها دور كبير فيه. إذا بدنا نحكي بشكل تفصيلي، لو أخذت القطاع الزراعي بتفاصيله، في الإنتاج الزراعي طبعا هي بتساهم، ساهمت المرأة زراعة المحاصيل في العمليات الزراعية المختلفة. إذا أخذنا قطاع الثروة الحيوانية، تقوم بتربية الأغنام والماعز والأبقار وإنتاج الحليب ومشتقات. خلنا على التصنيع الغذائي، السيدة الأردنية أو المزارع الأردني من أكبر وأكثر السيدات التي تقوم بالتصنيع الغذائي على مستوى الأجبان والألبان والمربيات والمخللات والصناعات الغذائية المختلفة، وتبدأها من منزلها.
1: نعم.
0: بمقومات محدودة. إذا حكينا عن الأمن الغذائي، طبعا هي بتساهم بشكل كبير جدا، وكورونا كانت أكبر شاهد علينا، مساهمتها كبيرة في توفير الغذاء وتنويع مصادر الدخل اليومي.
1: صحيح صحيح.
0: أما في الاستدامة فهي يعني عندها قدرة كبيرة جدا ست المزارع الأردنية على تبني التقنيات الحديثة وتعلمها بشكل سريع جدا، حوالي على التكيف معها للمحافظة على الإنتاج والزراعة في منطقتها.
1: جميل جميل جدا. إذا إذا أردنا أن نقول ماذا نعرف فعليا عن حجم إسهام النساء في الزراعة، وما الذي لا يزال غير مرئي من عملهن؟ هل ما زالت المزارعة ترك يد عاملة أكثر مما ترك منتجة وصاحبة مشروع؟ ماذا تقولين؟
0: يعني شوفي، بالنسبة للمزارعة الأردنية في تحديات كبيرة أمامها، سواء تحديات اقتصادية أو تحديات
1: نعم.
0: اجتماعية أو إيراد وحين التغير المناخي. يعني إذا رجعنا للإحصاءات، البيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تحكي لك أنه من 15 إلى 20% من القوى العاملة الزراعية المأجورة سيدات، هذه الرسمية. لكن أيضا على أرض الواقع في نسبة كبيرة جدا، وخاصة في مواسم الإنتاج والتعبئة والقطف، ممكن توصل من 40 إلى 50%، هذا على مستوى العمل.
1: نعم.
0: بالمقابل ملكية الأراضي بالنسبة للسيدات لا تتعدى 6%، وهذه الملكية بالنسبة للأراضي هي اللي بتخولها باتخاذ القرار، هي بتخولها إنها تشارك بجلب الاستثمارات المختلفة أو الدعم الفني والتقني والمالي من الجهات الداعمة المختلفة.
1: نعم.
0: هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى بنحكي 85% من النساء العاملات في القطاع الزراعي لا يتمتعن بالتأمين الصحي.
1: نعم.
0: أو الضمان الاجتماعي، وهذا يعني بيؤدي إلى عدم نفسي وعدم أمان اجتماعي. بالمقابل أيضا، وهذا أكبر تحدي تم مناقشته ودائما بيتم طرحه، أن أجور النساء العاملات في القطاع الزراعي أقل ب20 إلى 30% من أجور الرجال العاملين بنفس المهام.
1: نعم.
0: بنفس المهام، مما يعني أنه هناك تحديات يجب معالجتها. ومن خلال إطلاق هذه السنة الدولية اهتمام الأردن، يجب العمل على التحديات الاقتصادية اللي بتواجه السيدات، على ملكية الأراضي، على الحماية لحقوقهن الاجتماعية.
1: نعم. الحماية الاجتماعية. نعم.
0: بالضبط. وحقوقهن. نعم. والسلامة والصحة المهنية، وفتح فرص للتمكين.
1: نعم. يمكن ذكرتي في البداية مهندسة فداء، وهذا محور هام يعني جدا للنقاش الوطني في الأردن خلال هذا العام، نركز على ظروف العمل والحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية للعاملات في الزراعة، لكن للأسف ما زالت بعض العاملات في الزراعة خارج مظلة الحماية الاجتماعية والصحية الكافية لتقديم هذه الحماية. وذكرتي النقل، ساعات العمل، الأجور، الرعاية الصحية. يعني كيف يمكن أن نضمن أن زيادة مشاركة المرأة اقتصاديا لا تأتي على حساب صحتها وكرامتها وأمانها الاجتماعي بنفس الوقت؟
0: هي ستي سؤال جميل جدا. يعني هو من خلال هذا الإطلاق عملية نظرية، يمكن كأنظمة وتعليمات موجودة على الأوراق،

0: ووجود مؤسسات مختلفة. عملية العمل بمؤسسية وتوحيد الجهود وتوزيع الأدوار مهم جدا حتى تحصل المزارع الأردنية على حقوقها.
1: نعم.
0: بمعنى عملية المراقبة أيضا لأصحاب المشاريع لإعطائها حقها، سواء في التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي أو قضايا الإجازات أو أي أمور بتحقق لها بعض الأمان، مهم جدا أنه نعمل على عملية تطبيقها.
1: نعم.
0: هاي الإجراءات لازم تكون على أرض الواقع، ليست أوراق وليست أنه كل مؤسسة ترمي على الأخرى، هذا الإجراء عندي هذا الإجراء مش عندي.
1: نعم.
0: خاصة في منطقة الأطراف ومن المناطق الريفية البعيدة عن عمان، مهم جدا أن تكون في تكامل في مؤسسية في العمل وفي توحيد للجهود حتى تحصل المرأة على حقوقها بشكل كامل.
1: نعم، جميل جدا. الحديث الكبير يتحدث بأن تنتقل المزارعة من مستفيدة إلى شريكة. ماذا يعني هذا التحول؟ ما الفرق بين نقدم للمرأة مشروع أو تدريب وبين أن نجعلها شريكة حقيقية في تحديد الأولويات وفي صنع القرار؟
0: تمام. يمكن إحنا في السابق أو من خلال الأعوام المختلفة كانت السيدة ينظر إليها أو السيدة المزارعة ينظر إليها على أنها عاملة، وخاصة عاملة في الحقل. لكن حاليا مع تطور التقنيات الحديثة، مع تطور المرأة، مع اهتمامها بالتعلم والدخول إلى التكنولوجيا وحصولها على بعض التدريب والإرشاد الزراعي، وصلت لمرحلة من القدرة على اتخاذ القرار، وصلت لمرحلة من القدرة على إدارة مشاريع سواء صغيرة في منزلها أو على المستوى أكبر أو على مستوى منطقتها، وصلت لمرحلة وتمكنت من تدريب نفسها واتخاذ بعض الإجراءات اللي تعمل على الاكتفاء الذاتي إلها ولأسرتها والتمكين الاقتصادي. وهذا
1: نعم.
0: مهم جدا، خاصة عندنا في ظل التحديات الاجتماعية والظروف الجيوسياسية الموجودة في الأردن. فعملية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي مهمة جدا، وعملية الوصول إلى الأمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل مهم جدا.
1: نعم.
0: نظرة للمرأة أي مهم جدا، إلها دور كبير سواء على المستوى الزراعي أو المستوى البيئي والمستوى الطاقة ومستوى المياه، هذه الحقول كلها متشابكة مع بعض.
1: نعم.
0: إلها دور كبير في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، مواجهة التحديات المناخية، وبالتالي دعمها على أنها تكون صاحبة مشاريع مختلفة وبتكون الإجراءات اللي بتهمها في سبيل تطبيق هذه المشاريع واستدامتها على أرض الواقع.
1: نعم.
0: بساعدها أنها تكون قادرة على إدارة هذه المشاريع وزيادة ثباتها على الأرض واستدامة هذه المشاريع.
1: نعم. إذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم تمكين المرأة، كيف ننتقل من مفهوم تمكين المرأة المزارعة إلى مفهوم امتلاك المرأة لأدوات الإنتاج والقرار؟ مهندسة فداء، ويمكن كان ونحن نرتب لهذا الحديث وهذا اللقاء يعني ذكرنا مفهوم التمكين وماذا نريد منه هذا التمكين للمرأة المزارعة. متى نستطيع القول بأن المزارعة أصبحت بالفعل شريكة، ليست مجرد مستفيدة من هذه البرامج والمشاريع المختلفة؟
0: بالضبط. يعني إحنا يمكن لما حكينا بترتيب هذا اللقاء عن تمكين المرأة، إحنا ما بنقصد إنه تمكين المرأة لتكون ندة للرجل.
1: نعم.
0: السيدات أخوات الرجال، وإحنا موجودين، يعني ربنا خلقنا متكاملين وليس ند للجنس الأنثوي للجنس الذكري. لكن في ظل الظروف الصعبة والظروف الاقتصادية الحالية، ليست فقط في الأردن، يعني على مستوى كل الدول العربية كما كانت العالمية، أحيانا نحتاج إلى تمكين اقتصادي، تمكين للمرأة بالمقومات، بالتدريب، بالإرشاد الزراعي، ببعض الأمور الفنية، بالإضافة إلى توفير التمويل المناسب إلها من الجهات الداعمة، تمكينها من التكنولوجيا الحديثة وتوصيل التكنولوجيا الحديثة إلها اللي بتساعدها، والحماية الاجتماعية.
1: نعم.
0: هاي الأمور كلها تجعلها شريكة في اتخاذ القرار أكثر من إنها تكون مجرد إنها مساهمة بالعمل البسيط أو عمل من ضمن سلسلة القيمة للإنتاج الزراعي.
1: نعم نعم، جميل جدا. طبعا وأنت تتحدثين قبل قليل ذكرتي فيما يتعلق بالمرأة وعلاقتها بالمناخ والمياه. مهندسة فداء، الأردن بيواجه تحديات كبيرة في المياه والمناخ، كيف تنعكس هذه التحديات على المزارعة تحديدا؟ وهل تتحمل المرأة أعباء إضافية عندما تتراجع الموارد الزراعية؟ وكيف نجعل المزارعة جزءا من صناعة حلول الزراعة الذكية مناخيا وليس فقط متلقية لهذه الحلول؟
0: صحيح. يعني ستي إذا بدنا نحكي عن التغيرات المناخية اللي بتعانيها الأردن كما بتعانيها الدول المختلفة، طبعا هلأ ارتفاع وتفاوت في درجات الحرارة، تذبذب في كميات الأمطار وهطولات الأمطار، زيادة الضغط على الموارد الطبيعية اللي موجودة، ممكن يكون فيها كمان انخفاض للإنتاجية والإنتاج سواء كما أو نوعا لأي محصول من المحاصيل الموجودة. بالتالي هون نحتاج إلى تقنيات حديثة، تقنيات تواجه هذه التقنيات وإدارة مناسبة خاصة لملف المياه.
1: نعم.
0: يعني حاليا في ظل الظروف اللي بنحكي على الظروف المناخية المختلفة وتطور التكنولوجيا، صار في عنا حلول ممكن توصل للمزارع الأردني والمزارع بشكل عام، بحيث أنه يستطيع يكون عنده القدرة على إدارة الموارد الطبيعية والتقليل من الهدر والفاقد منها، وبالتالي ينعكس على الإنتاج والإنتاجية كما ونوعا لأي محصول ممكن يزرعه.
1: نعم نعم. دائما نقول مهندسة فداء أنه الحلول تجدها عند المرأة، ويمكن عندما نتابع قصص جداتنا وأمهاتنا كيف كانوا يجدوا الحلول خصوصا في الحقل، في المزارع، في بساتينهم، حتى الحدائق التي تحيط في بيوتهم كان دائما هناك في حل لديهم مع تغير المناخ يعني المستمر على مدار السنوات ومدار الأعوام. مهندسة فداء، أقول دائما أمهاتنا كان يجدوا هذه الحلول، فلذلك تكون شريكة حقيقية المرأة في إيجاد هذه الحلول للتغير المناخي، قلة المياه والتذبذب حتى في نسب يعني المياه الأمطار.
0: صحيح.
1: فيمكن كانوا يلاقوا مثل هذه الحلول لديهم بطريقة معينة، حتى لو بتغيير نوعية المحاصيل اللي كانوا يزرعوها، ويمكن أنت بتأكدي على هذا.
0: أكيد ستي، يعني أكبر دليل أنه أمهاتنا من زمان وجداتنا كان لهم قدرة على إدارة الملف الزراعي على مستوى
1: صحيح.
0: البيت وعلى مستوى المزرعة، ويمكن لاحظنا هذا التأثير في كورونا.
1: نعم.
0: في الفترة السابقة على مدار بدناش نحكي أكثر من 15 أو 20 سنة، كانت المجتمعات تتجه إلى الأكل الجاهز والمعلبات والأكل السريع، بحيث إنها تدفع نقود لكن مقابلها بتكون توفير بالنسبة لهم وقت واحد، لكن على الجانب الآخر كانت بتسبب أمراض مختلفة وانتشرت أمراض مختلفة على مستوى العالم.
1: نعم.
0: في كورونا كلهم، منها أنا ومنها أنت ومنها كثير من الناس، رجعوا لطرق جداتنا في عمليات التخزين وتوفير المنتجات المختلفة في البيت وعملية إدارة الملفات، ومنها الملفات الزراعية والملفات الغذائية على مستوى المنزل وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع، بطريقة أثبتت أن المرأة الأردنية قادرة على أن تكون شريكة حقيقية في القطاع الزراعي والقطاع الغذائي، وحتى عندي قناعة أنها هي ممكن تكون قادرة بشكل كبير جدا إدارة الملف البيئي، ملف الطاقة. السيدات المزارعات أو السيدات الأردنيات عندهم قدرة على إدارة الملفات الزراعية، وعندها قدرة أيضا على إدارة الملف البيئي والمشاركة في الملف الطاقة والملف المياه. بمعنى إحنا بنحتاج إلى سياسات متكاملة تربط هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تخدم القطاع الزراعي، وتكون المرأة جزء لا يتجزأ منها، وبالتالي تكون لها قدرة على الإدلاء بآرائها والمشاركة في وضع هذه السياسة.
1: نعم. مهندسة فداء، فيما يتعلق بالمرأة المزارعة وامتلاك الأرض، يمكن الأرض هي السؤال الأكثر حساسية، إلى أي مدى يمثل امتلاك الأرض أو حق الوصول إليها تحدي أمام المزارعات؟ يعني ماذا يعني أن المزارعة تعمل لسنوات طويلة في أرض لا تملكها ولا تملك قرار إنتاجها أو عائدها؟ هل يمكن الحديث هون عن تمكين اقتصادي حقيقي دون معالجة قضية الملكية والسيطرة على الموارد؟
0: طبعا، يعني هي شوفي عملية الملكية بالنسبة للوصول إلى الموارد، بتمثل هاي الملكية للأرض والتحكم في الأصول.

0: الزراعية نوعا ما هي تقاليد وعادات موجودة عندنا في الأردن. لو تمكنت المرأة، وإحنا حكينا سابقا أن نسبتها أقل من 6% من المالكات للأراضي الزراعية، لكن عملية عدم امتلاكها طبعا بيسبب لها قيود كبيرة وقيود
1: نعم
0: كثيرة تمنحها من الوصول إلى التمويل أو اتخاذ القرار المناسب.
1: نعم
0: الأصل في هذا الموضوع والمهم جدا يكون في فرصة لتمكينها، فرصة إنه نحسن وصول هذه الأراضي إلى السيدات، وبالتالي منها تستطيع الحصول على الخدمات المناسبة، على الموارد الزراعية المناسبة، وبتزيد مشاركتها سواء على مستوى الجمعيات أو على مستوى اللجان الفنية والإدارية والسياسية وعلى أعلى المستويات،
1: نعم
0: تعطيها فرصة، تعطيها قوة.
1: صحيح.
0: فعملية دعمها وعملية إرشادها إلى الحصول على حقوقها والمحافظة على حقوقها مهمة جدا، وهي أحد فرص تمكينها، أحد فرص تمكينها وتطويرها
1: صحيح.
0: حتى تكون قادرة على السير في جزئية إنها جزء من سلسلة القيمة للقطاع الزراعي بشكل عام،
1: وأن تكون شريكة أيضا في هذا المجال وليس مجرد مستفيدة أو إنها منتجة للآخرين بنفس الوقت.
0: صحيح. صحيح.
1: ذكرت موضوع المال والتمويل، يعني عندما تحصل على قطعة أرض وتمتلك قطعة أرض يحق لها أنها تعمل فيها وتنتج وتصبح صاحبة قرار، لكن فيما يتعلق أنه تريد أن تكبر مشروعها مثلا، ما هي العوائق التي تقف أمام وصول النساء إلى التمويل والائتمان ومشكلة التوفير التمويل؟ يعني هذه مشكلة كبيرة، كيف يمكن تحصل عليه؟ وكيف ممكن أن نحول هالمزارعة من منتجة صغيرة لصاحبة مشروع قادر على الاستمرار والمنافسة؟
0: يعني عملية الوصول للتمويل بشارك فيها المزارع نفسها، الجمعيات التعاونية إذا كانت تابعة لها أو أنها
1: نعم.
0: منفردة، الجهات الخاصة والجهات الحكومية العامة. بمعنى هناك جهات تمويلية على مستوى العالم، منها المنظمات والهيئات والاتحادات اللي موجودة تدعم مثل هذه المشاريع في حال وجود أرض خصبة، في حال وجود مقومات أساسية لكن تحتاج إلى تطوير، تحتاج إلى تحسين، تحتاج إلى زيادة كفاءة.
1: نعم.
0: هاي العوامل من خلال التدريب، من خلال الإرشاد وخاصة الإرشاد الزراعي، من خلال الاتصال والتواصل مع الجهات المعنية. في عندك مثلا على مستوى الأردن طبعا هي مسميات مختلفة لكن بنفس الهدف، بتكون مثل الإقراض الزراعي، مثل المؤسسة الأردنية التعاونية، المركز الوطني للبحوث الزراعية، وزارة
1: نعم.
0: الزراعة. يمكن في جهات تانية بيسمون مثلا البنك الزراعي في بعض الدول العربية الأخرى.
1: نعم.
0: لكن المؤسسات تقريبا بنفس قريبة من المسميات، لكن الهدف منها واحد، وبالتالي عملية تدريبها وعملية إرشادها وعملية متابعتها. يعني الأصل مش بس على الجهات الداعمة العبء، الأصل هي كمان تكون تسعى بطريقة أو بأخرى بحيث أنها تحصل على هذا التمويل أو التدريب اللي هي تحس أنها تحتاجه.
1: نعم.
0: يعني إحدى المزارعات لما حكينا عن التكنولوجيا في لقاءات معينة، نحكي عن التكنولوجيا وعن التطور وكيف ممكن أنها تطور مشروعها، وهي عندها مشروع عائلي وبيساعدوها زوجها وأولادها، فحكت أنا صف خامس ابتدائي كيف بدكم أشتغل التسويق الإلكتروني.
1: نعم.
0: فهذه الملاحظات وهذه العوائق لديها ممكن عملية التسخير وتدريب أشخاص آخرين بحيث يكونوا يعملوا معها بتكامل،
1: صحيح
0: صحيح، في تحقيق واستدامة المشاريع
1: يعني يمكن سبقتيني لهذه الفكرة، لأنه بالفعل عندما نتحدث عن تمكين المرأة وأنها تكون شريكة وفعالة في هذا المجال، لابد من أن تستفيد من التكنولوجيا الحديثة بالقدر نفسه الذي نشاهده في يعني دول كبيرة. وأكيد هذه التكنولوجيا، خصوصا التكنولوجيا الرقمية مهندسة فداء، كم ممكن أنها تضيف للمزارعة الأردنية في الإنتاج، بالتسويق وإدارة مشروعها.
0: صحيح ستي، وتكبيرة وتأكيدا على كلامك، في بعض الجمعيات اللي قمنا بتدريبها على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة في الجمعيات، ليش إحنا نشجع أن يكونوا في يكون في بعض الأشخاص في أشخاص مختلفين، مش شرط يكون بس زراعي، هي الزراعة الأردنية اللي موجودة في

0: بالمجال، لكن هناك بعض الشباب والشابات المنتسبين للجمعية بيكون عندهم إمكانات وبكون عندهم مهارات معينة يتم تسخيرها لخدمة هذا المشروع.
1: نعم.
0: بمعنى في بعض الشباب بيكون عندهم مهنة التصوير أو مهارة التصوير، في بعضهم عندهم قدرة على استخدام الميديا بطريقة جميلة جدا ورائعة، وإحنا شوي يمكن كبرنا على التكنولوجيا طول تبعتنا مش زيهم.
1: نعم.
0: لكن هم عندهم قدرة على تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة المشاريع وخدمة الجمعية.
1: صحيح.
0: فأربع خمس أشخاص داعمين لهذه المزارع الرائعة البسيطة لكن بمقومات موجودة متوفرة عندها، بيكون استدامة وتكبير للمشروع بطريقة جميلة جدا.
1: نعم.
0: وهذا ما نسعى إليه من خلال تدريب على المشاريع الصغيرة من خلال الجمعيات، بيكون تركيزنا على حصولها على الدعم المناسب، حتى هذا بيوفر لها وبيكون إيجابي لها للحصول على الدعم سواء المالي أو التدريب أو الفني من الجهات الداعمة على مستوى العالم.
1: جميل، جميل جدا. يمكن أنت لأنك تتحدثي من خلال مشاهداتك، من خلال التدريبات المستمرة، من خلال مشاهداتك على الأرض، من خلال لقاءاتك مع العديد العديد من المزارعات في شتى الميادين. نحن لا نتحدث فقط المزارعة الموجودة في الحقل، هناك العديد من الأعمال المناطة بالمرأة المزارعة الأردنية. يمكن عندما نتحدث عن قصة يعني من الحقل إلى السوق، بغض النظر ماذا كان يكون الإنتاج، أين تضيع قيمة عمل المرأة؟ كثير من النساء ينتجن مهندسة فداء، لكن من الذي يحدد السعر؟ من يصل إلى السوق؟ هل تحصل المزارعة على نصيب عادل من القيمة التي تضيفها في سلسلة الإنتاج؟
0: ما هو يعني سؤال رائع جدا. هي أحد التحديات اللي بتكون للسيدة بنفس التحديات الأجور، بمعنى في بعض السيدات بيكونوا الأجور العاملة بيكون الفرصة نفس فرصة الرجل، ممكن تأخذ على 4 ساعات أو 5 ساعات 5 دنانير، وعلى 8 ساعات 10 دنانير أو 12 دينار، بينما الرجل بيحصل على 25 و30. عملية العدالة في الأجور على نفس النص، نحكي عن أحياناً عدم قدرة على الوصول للأسواق وعدم قدرتها على التسعير، وهذه من الأمور اللي الإرشاد الزراعي وعمليات التدريب والتدريبات اللي ممكن تأخذها بحيث تمكنها من جدوى اقتصادية لمشروعها.
1: نعم، أكيد للتعاونيات، التسويق الإلكتروني. نعم
0: بالضبط بالضبط. وهذا بالتالي لما تكون من خلال التعاونيات وجمعيات التعاونية بيكون العدد المستفيد أكبر عدد ممكن من المزارعات أو المهتمات أو اللي عندهم إنتاج ممكن يوصل للأسواق بشكل كبير جدا.
1: نعم.
0: عملية التمكين وعملية التدريب على العمليات التسويقية المختلفة، على الحلقات التسويقية وعلى دراسة الجدوى الاقتصادية. الجدوى الاقتصادية طبعا في منها جزء لا يتجزأ منها عملية التسعير بالنسبة للمنتجات الزراعية، كيف تحسب مدخلات الإنتاج وكيف تحسب المخرجات وآلية التسويق. هذا مهم جدا بحيث يكون لها خبرة وقدرة على تقييم تسعير المنتجات الزراعية. يعني إحنا أحد التحديات، وأنا بحب أضرب مثلا أمثال لأنه إحنا نشوفها أرض الواقع في الأردن. يعني كنا نزور سيدات وعندهم مشاريع أجبان وألبان وعندهم ماعز وغنم تربية في الجنوب، ومن أروع السيدات وإنتاجهم رائع جدا. لما سألناهم عن الجدوى الاقتصادية وكيف بيحسبوا كيف بيبيعوا، وجدنا أنه الكهرباء، المي، الأدوات المطبخ اللي تستخدمها، جهدها، المكان اللي تستخدم، هذا ما تحسبه. هي بتحسب الحليب اللي تشتري كم،
1: نعم،
0: بتبيعه جبنة أو لبنة أو باقي المكونات الضرورية للعملية التسويقية ولدراسة الجدوى الاقتصادية ولتعبها ما بتحسبه أبدا. فهاي من أحد الأمور اللي كنا نحاول إنه إحنا ندرب السيدات عليها حتى يكون مشروعها له جدوى اقتصادية واستدامة في منطقتها.
1: بالفعل يعني المعرفة الزراعية قوة في يد المرأة المزارعة مهندسة فداء. وأكيد يمكن في سؤال يعني يتبادر إلى ذهني الآن ونحن نتحدث عن واقع المزارعة الأردنية في وقتنا الحالي، هل تصل خدمات الإرشاد الزراعي التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعات بالقدر نفسه؟ نحن نتحدث عن مزارعات في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب.
0: يعني ستي من الجهات الحكومية الأصل إنها توصل.
1: نعم.
0: الأصل إنها توصل. الإرشاد الزراعي

0: ما بيتوقف، هو عبارة عن تعليم مستمر. فالعملية كسب المهارات والمعلومة الزراعية الأصل من أحد الأدوار الهامة والضرورية والأساسية، عملية إيصال المعلومة وبناء القدرات بكافة المزارعات والمهندسين الزراعيين على مستوى المملكة. فالأصل أنه نكون على دراية بهاي المعلومة والتطور اللي بصير على مستوى العالم. ويمكن حضرتك تعرفي أنه يعني التكنولوجيا عم تنتشر بشكل كبير جداً، وأحيانا المغالطات وأحيانا بعض الأمور اللي بتنتشر على الميديا بشكل ليس علمي ولا فني، وأحيانا بشكل حتى سطحي. فالأصل أن الإرشاد الزراعي يصل إلى هذه المناطق، على من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، حتى يمكن المهندسين الزراعيين والفنيين الزراعيين والمزارعات وإطلاعهم على آخر المستجدات على مستوى العالم.
1: نعم، يمكن ذكرنا أنه المعرفة الزراعية قوة في يد المرأة المزارعة، وأنت ذكرتي مهندسة قبل قليل أنه في كثير من الأحيان المرأة المزارعة لا تحسب العمل الذي تقوم به الساعات الطويلة، ولكن هي تكتفي بالذي بالمنتج الذي تعمل عليه. فإذا أردنا أن نتحدث كم ساعة تعمل المزارعة فعلياً، إذا جمعنا العمل الزراعي والعمل المنزلي والرعاية، ولماذا لا يحسب هذا العمل ضمن القيمة الاقتصادية التي تنتجها المرأة؟ وهل نحتاج لتغيير نظرتنا إلى مفهوم العمل نفسه عندما نتحدث عن النساء في الريف وغيره؟
0: يعني إحنا بنحكي إذا بدنا نحسب هذا كله، يعني 3/4 أوقات المرأة ويوم المرأة بيكون عملها في القطاع الزراعي.
1: نعم.
0: سواء من الحقل حتى تشتغل في بيتها في مجال المشروع الزراعي اللي عم تشتغل عليه، سواء إنتاج بطاطا طبية وعطرية، ولا إنتاج مواد غذائية، مربيات، مخللات وغيرها، أو إنتاج منتجات حيوانية، حليب وأجبان وألبان. فأنت إذا بدك تركزي على هذا الموضوع، هو تقريبا 3/4 نهارها، 3/4 يومها، الـ24 ساعة في المشروع القطاع الزراعي.
1: نعم.
0: وهذا بالتالي هذا بنحتاج فيه حاليا، وخاصة في هذه السنة نحتاج لتسليط الضوء على تفتقد الزراعة والمزارع الأردني إلى الأرقام. ما زلنا هناك ضعف أو محدودية في الأرقام اللي موجودة. يعني من فترة عم بحاول أحصل على أرقام خاصة بالمزارعات الأردنيات. أحيانا شوي صعب أنك تحصل على أرقام وتكون لهم قاعدة بيانات قوية تعتمد عليها الجهات الحكومية حتى توجه وين الشغل أو العمل عليها.
1: وأكيد نحتاج إلى تكاتف من جميع الجهات مهندسة فداء للوصول إلى قاعدة بيانات ثابتة يمكن الرجوع إليها من الباحثين والباحثات والمختصين في مجال الزراعة، وأيضا عن واقع المرأة المزارعة. نتحدث يعني في المجمل عن المرأة المزارعة، لكن الآن لدينا صور عديدة من الشابات المزارعات مهندسة فداء. الشابات ومستقبل الزراعة، هل تستطيع الزراعة أن تكون خيارا مثلا مهنيا جذابا للفتاة الأردنية الشابة؟ وكيف ممكن أن نربط الزراعة بالابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا حتى لا تصبح المزارعة الشابة أمام خيار مغادرة الريف؟ ونحن نشاهد يمكن في المهرجانات نشاهد الصبايا الصغار وهن يعني يجلسن مع أمهاتهن ومجموعة من، ونحن نشاهد الكثير من الأسر المنتجة في الريف. كيف يمكن أن نتقدم بالشابة الريفية المزارعة لتكون منخرطة في العمل الزراعي ولكن في مجال الريادة والابتكار وريادة الأعمال؟
0: شكرا جدا على السؤال المهم جدا، وخاصة في ظل التحديات الحالية وقلة الوظائف.
1: نعم.
0: الشابات الأردنيات رائعات جدا من حيث التفكير والابتكار وريادة الأعمال. أنا بصراحة إحنا في عنا في الأردن هون جمعية ريادة الأعمال والابتكار الزراعي، أنا عضو فيها، وفي جمعية المهندسات الزراعيات في إربد كمان تم إطلاقها. هذه تتبنى المزارعات الشابات، المزارعات اللي عندهم أفكار وعندهم ريادة الأعمال، خاصة في الأعمال الزراعية، طبعا تركز على الأعمال الزراعية، وبتشوفي أفكار وبتشوفي مشاريع جميلة جدا. لكن وين الصدمة على أرض الواقع؟ إذا أحيانا توصل لمرحلة هي

0: تستطيع إنها تقود المشروع لمرحلة معينة، بس بعد هيك بدها دعم، سواء دعم فني أو دعم مادي أو حتى التوسع في هذا المشروع. لكن الشابة الأردنية المهندسة الزراعية والمزارعة الأردنية قادرة على الابتكار وريادة في الأعمال بشكل جميل جدا،
1: نعم
0: وفي تجارب كبيرة تم طرحها على المستوى العربي والمستوى العالمي، ولاقت استحسان الكثيرين من المنظمات والهيئات وجابوا دعم لهذه المشاريع.
1: نعم شو بتحتاج الشابة المزارعة يعني في وقتنا الحاضر حتى تنتقل من العمل الزراعي التقليدي لمشاريع زراعية مبتكرة؟ أكيد يعني في وجود جهات داعمة لهن للشابات قد ينتقلنا إلى هذا الأمر، ولكن أكيد هناك احتياجات لهذه الشابة حتى تطور من عملها وتجد من يقف إلى جانبها من خلال الدعم، من خلال التمويل، من خلال التسويق. ماذا تريد؟
0: يعني ستي، نرجع نحكي الزراعة مهنة تقليدية، حتى نحولها إحنا لمشروع اقتصادي منتج في المجتمع ومستدام، وخاصة للشابات الأردنيات. يمكن هم تبنيهم للتكنولوجيا بيكون بشكل كبير جدا، ما زالت التكنولوجيا والزراعة الذكية مكلفة نوعا ما،
1: نعم
0: تحتاج إلى دعم مادي وتوفير فني، توفير زي ما بتحكي تقنيات معينة، يمكن هذا أكبر دعم ممكن تحتاجه. والأمر الثاني اللي ضروري إنها يتم التركيز عليه عملية التشبيك، عملية التواصل. تحتاج من الجهات الحكومية والجهات الخاصة، الجهات الداعمة، إنها تقوم بعملية التشبيك مع جهات مختلفة بحيث إنها تقلل عليها الجهد والتكاليف المادية، وتستطيع إنها تحافظ وتعمل على استدامة مشروعها بشكل كبير جدا،
1: نعم
0: وتوصل للمرحلة اللي هي بتهيئها.
1: نعم
0: التحديات الموجودة حاليا
1: نعم نحن طبعا يعني نتأمل بأن يتغير الحال إلى الأفضل. هناك محاولات كبيرة وخطوات حثيثة لتطوير واقع المرأة الأردنية المزارعة، خصوصا في العام يعني 2026، عام المزارعات الذي نتمنى من خلاله أن تكون هناك فرصة مناسبة للمرأة المزارعة في كافة الأماكن، ليس فقط في الأردن وإنما في الوطن العربي وفي جميع دول العالم، أن تخف فجوة الحقوق والموارد والفرص ويتم معالجتها لتكون بالفعل شريكة حاضرة في صنع القرار وفي تحسين الوضع. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الشعار عام المزارعات وليس مجرد الاحتفاء وإنما يكون هناك في فعل حقيقي على الأرض كما ذكرت في بداية الحلقة مهندسة فداء، إذا انتهت هذه السنة الدولية ماذا نريد أن يبقى؟ ما هو المؤشر الحقيقي الذي يمكن أن نقيس به نجاح هذا العام خصوصا في الأردن؟
0: هي هاي السنة سنة مهمة جدا، هي ليست احتفال وليست هي شعار بينتهي بنهاية 2026. هناك كثير من الاحتفالات اللي بتطلق بهذه الطريقة بشكل متخصص وتستمر. وين استمراريتها بتكون؟ بأنها الدولة تتبنى سياسات واستراتيجيات وتكون هناك إجراءات على أرض الواقع. هون الموضوع عام أكثر وشمولي أكبر، حيث تحكي عن المزارعات بشكل أو المرأة المزارعة، وبالتالي عملية الاهتمام بها عملية تذليل الصعاب التي تواجهها، والصعاب على فكرة مش صعبة، هي
1: نعم
0: عملية إدارية وعملية تشاركية وعملية متكاملة بالعمل بين الجهات المختلفة.
1: نعم
0: يعني بتطلب من الجهات التي يجب أن تعمل على هذا الملف، على ملف المزارعات، إنها تربط بين حقوقها، الحقوق الاقتصادية لها، تربط مع التمويل، مع التكنولوجيا والحماية الاجتماعية لإلها.
1: نعم
0: أعتقد هذا بيعزز الأمان بالنسبة إلها وبيزيد قدرتها على العطاء وعلى الحفاظ على القطاع الزراعي وديمومة مشاريعها بشكل عام.
1: نعم تعرفي مهندسة فداء الحديث معك لا يمل منه، خصوصا عندما نتحدث في يعني عمق وصميم الاهتمام الذي تقومين به على مدار الساعة، ونحن نشاهدك يعني من مؤتمر إلى مؤتمر، من ورشة إلى أخرى، من مواقع تدريب مختلفة مع المرأة الريفية والمرأة المزارعة، وأيضا مع أصحاب

0: قرار لوضع استراتيجيات تعنى بتحسين وضع المرأة المزارعة الأردنية. لو طلبنا منك أنك تختصري رحلة المزارعة الأردنية من الحقل لموقع الشراكة بكلمة واحدة، ما الذي يجب أن يتغير أولا؟ الأرض، المال، المعرفة، النظرة إليها، ولماذا؟
1: يمكن أنا بمختصر مفيد، المرأة قادرة، المرأة الأردنية قادرة على تحقيق الأمن الغذائي، قادرة على إدارة المشاريع الزراعية وغيرها بشكل كبير جدا. الأصل أنها تكون شريكة حقيقية في القطاع الزراعي وليست مستفيدة فقط. دعم المرأة ضروري لغايات إثبات وجودها كإنسان ابن الأرض، متوافقة مع الرجل، يد بيد مع الرجل، بحيث تحافظ على كينونتها، تحافظ على وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتساهم في التنمية المستدامة للأردن ولأي وطن موجود فيه.
0: نعم، وأكيد لدينا في الأردن خطوات مؤسسية بهذا الاتجاه. مهندس فدا، لدينا وزارة الزراعة في مديرية متخصصة بالتنمية الريفية، تمكين المرأة، وهناك يعني كان حوار وطني مؤخرا يتحدث عن المرأة في الزراعة من مستفيدات إلى شركات لربط أولويات النساء العاملات في الزراعة. يمكن يعني قبل أن نختم هذه الحلقة من برنامج التأنيث، أجمل ما يمكن أنه نتعلمه من الأرض أنها لا تعطي ثمرها دفعة واحدة، إنما تحتاج إلى بذرة، إلى رعاية وصبر وإيمان أيضا بالموسم القادم كما تعلمنا من الأجداد. والمزارعة الأردنية أيضا بتحتاج لأكثر من الدعم، بتحتاج لفرصة عادلة، لمعرفة، لتمويل، لحماية، ووصول أيضا إلى الأسواق، والأهم أن يكون لها صوت في القرارات التي ترسم مستقبل الزراعة ومستقبلها هي. نعم، شكرا، شكرا من القلب للمهندس فداء الروابدي على هذا الحوار. شكرا لك على مشاركتك معنا.
1: شكرا جزيلا على هذا اللقاء الشيق،
0: يعني
1: كثير بلقائي معك وب بمعلوماتك الثرية واهتمامك بالقطاع الزراعي بشكل كبير جدا، واهتمامك بالمرأة بشكل خاص.
0: هذا واجبنا جزيلاً. هذا واجبنا. شكرا لك، يعني جزيل الشكر مهندسة فداء الروابدة، وعلى هذا الحوار، وأيضا على كل ما فتحناه من أسئلة حول المرأة والأرض والعمل والشراكة. شكرا لك.
1: شكرا، شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافية.
0: تحياتي. حتى نلتقي مجددا أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من تاء التأنيث، حيث لا نكتفي بأن نتحدث عن المرأة، إنما نحاول دائما وأبدا أن نقترب من حكايتها ونصغي إلى صوتها ونرى ما تستطيع أن تصنعه حين تمنح الفرصة لتكون شريكة كاملة في صناعة المستقبل. إلى لقاء جديد وحكاية جديدة من حكايات النساء بإذن الله. حتى ذلك الوقت، هذه أجمل التحايا لكم. شكرا على حسن الإصغاء، وتحية إلى زميلي وجدي نصروين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
2: أنت اللحظة،
3: وأنت الزمن.
2: أنا الحرف،
3: وأنا الكلمة.
2: أنت العطاء،
3: وأنت الأمان.
2: أنت التاء،
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث، إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
4: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة

الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار يطرحها الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وإصابة آخرين جراء هجمة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. تواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي وسط اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون احتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. إدارة مكافحة المخدرات تتعامل خلال الأيام القليلة الماضية مع 13 قضية مخدرات في مختلف مناطق المملكة. وفي الختام، طقس معتدل الحرارة واحتمال لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأن الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم.

0: إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أحيا القلوب بنور وحيه، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أكمل الناس عبودية لله رب العالمين. إخوتي الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أذن خير على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث ما زلنا في سلسلة الحديث عن الكون في صحبة النبي والرسالة. حديثنا اليوم سيكون عن الغيث، عن الغيث الذي يحيي القلوب، وكيف كان ينظر إليه سيد البشرية صلى الله عليه وسلم.

0: إخوتي الكرام، في كل سنة لابد وأن نمر بفصل الشتاء. كم مر علينا المطر، أغلقنا النوافذ، مضينا إلى أعمالنا دون أن نسأل كيف كان يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من قطرة نزلت من السماء فأحيت أرضا يابسة ولكنها لم تحي قلبا غافلا. فهل كان المطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة جوية، أم كان رسالة ربانية يقرأها بقلبه قبل أن تراها عيناه؟ في هذه الحلقة مستمعينا لن نتحدث عن المطر بحبات برد وماء، بل سنحاول أن نقترب من قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل رحمة الله النازلة من السماء. مستمعينا، يصحبنا في هذه الرحلة الإيمانية فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله دكتور مصطفى.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم.
0: فضيلة الدكتور، تبط والغيث بالقرآن بالرحمة وبإحياء الأرض، إحياء القلوب. اليوم سنتحدث عن هذا الماء النازل سواء كان مطرا أم غيثا. أبدأ أول محاوري بالحديث بشكل عام عن حبات الماء النازلة من السماء، ولماذا يشبه القرآن الكريم القلوب بالأرض، وكما تحيا الأرض بالمطر أو بالغيث فتحيا القلوب بالوحي. لنجد أن الإمام الغزالي رحمه الله يكثر في حديثه عن القلب أو يجعل العلم النافع والذكر بمنزلة الغيث الذي يحيي الأرض الميتة. زدنا من علمكم ومن نفحاتكم، بارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم أخت حنا على هذا البرنامج الطيب المبارك، ونشكر الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم على اختيار تلك الموضوعات الطيبة النافعة التي تتماشى مع الوقت ومع العصر. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أنزل

0: على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وكفى بهما من نعمة. والصلاة والسلام على هذا النبي العربي الهاشمي وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل محاضرتنا هذه خالصة لوجهك الكريم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا في ذلك، وأن يجعل هذه الساعة ساعة استجابة وقربة ومنفعة علمية ننتفع بها إلى يوم الدين. وبعد، بالنسبة للمطر أو ما يسمى بالغيث، القرآن الكريم بيّن وفصّل في ذلك تفصيلا كثيرا. نود أن نقول إن القرآن الكريم لم يغفل عن الكون وعن المخلوقات التي أوجدها الله عز وجل في الكون. ولذلك نجد أن القرآن الكريم يتحدث لنا عن الخلق وعن الإيجاد وعن المخلوقات، بل أمرنا القرآن العظيم أن نتدبر وأن نتفكر وأن نستذكر وأن نتذكر وأن نمعن النظر في هذه المخلوقات، بل جعل القرآن الكريم التفكر في خلق السماوات والأرض من أعظم الطاعات والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل جلاله. إذن ديننا ولله الحمد دين شامل عام يشمل كل شيء في هذه الحياة. ديننا فيه تواصل روحي وقلبي وجسدي مع الكون. ديننا فيه اتصال مع المخلوقات جميعها، لم يفصل الأشياء عن بعضها، وهذه مسألة هامة. هذا يدل على شمولية وعمومية معاني القرآن العظيم الهدائية. معنى ذلك أن المؤمن هو متصل بالكون كله، ومعنى ذلك أن من أعظم الطاعات والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل هي طاعة التفكر والتدبر. لماذا أيها الإخوة نقول ذلك؟ لأن الإنسان إذا تفكر في خلق الله عز وجل يجد الرحمة الإلهية متجلية على الخلق، إذا نظر في خلق السماوات والأرض يجد القدرة الربانية متجلية على ذلك الخلق، إذا نظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى المياه التي تنزل من السماء إلى الأرض يجد الإرادة الربانية والحياة الحقيقية التي جعل الله عز وجل منها الماء وجعل المخلوقات من الماء، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. معنى ذلك هو نوع من الاستفهام، هذا الاستفهام إما تقريري للمؤمنين وإما استنكاري للكافرين. فالله عز وجل يقول لهم أفلا تؤمنون، أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون بهذا الماء الذي ينزل من السماء إلى الأرض. وهنا نريد أن ندخل مدخلا إلى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو أصل الحياة ألا وهو الماء. انظروا أيها الإخوة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمن متصلا بالخلق كله، وجعل المؤمن متصلا وأمره أن يتفكر في إنزال الماء من السماء إلى الأرض، وجعل ذلك طاعة وعبادة. فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ثم يبين سبحانه وتعالى في آية أخرى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم يبين سبحانه وتعالى أن هذا الماء هو آية من آيات الله. فهذا الماء إذا تفكر الإنسان فيه يجد القدرة الربانية متجلية في هذا الماء، وهذا الماء إما أن يكون عذابا فيسمى مطرا، وإما أن يكون غيثا فيسمى رحمة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نعم. وبين سبحانه وتعالى أن هذا الماء قد يكون عذابا ووبالا. إذن حتى بعض الناس الآن في مجتمعاتنا بيحكي انه المطر دائما، موضوع المطر ليس المطر، الافضل ان يقال هذا الغيث،
1: نعم
0: هذه الرحمة الإلهية. قال علماء

0: وأهل اللغة ومع المعاجم اللغوية أن المطر عادة ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم إلا
1: من
0: للعذاب،
1: العذاب. نعم
0: أما الغيث هو رحمة، هو تجلي إلهي، هو قدرة ربانية تكون رحمة للإنسان المؤمن.
1: نعم وكثيرا ما نجد أن آيات القرآن الكريم عندما تحدثت عن المطر كغيث نسبته إلى الماء، فهنالك آية في الأعراف، وهنالك في سورة النحل، وفي سورة الشورى. إذن يا دكتور، طبيعة الإنسان هي التي تحدد هذا الماء إن كان مطرا
0: أو إن
1: أو
0: كان غيثا.
1: عذابا أو كان رحمة. إذا هنا يا دكتور، عندما أتحدث عن هذه القطرات، هنا عندما أتحدث عن كلمات تخرج بحروف رتيبة، أتحدث عن حالات القلب وهي تستمع، نريد الآن أن نبصر بأسماعنا يا دكتور ونحن نتحدث عن رسائل الماء النازلة من السماء. الإنسان ينظر كثيرا إلى السماء، لكن كل إنسان له نظرة. منهم من يرى ازدحام الطرق في وقت نزول هذه الأمطار، منهم من يرى برودة الطقس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يرى رحمة الله وهي تنزل. نحن هنالك فرق يا دكتور بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه النظرة، بل في القلب الذي يستقبل هذه القطرات. من هنا أتساءل، كيف ربى القرآن الكريم المؤمن على أن ينظر إلى هذه القطرات بعين الإيمان لا بعين العادة؟ تفضل.
0: بارك الله فيك أختنا على هذا المعنى الدقيق التي ذكرتيه. كما قلنا بداية، القرآن الكريم أراد أن يجعلنا متصلين بالخلق وبالمخلوقات كلها مع الخالق جل جلاله، فنجد أن هناك خالقا لهذه المخلوقات، وأراد الله عز وجل أن نستشعر بالخالق وأن نبصره بأنفسنا وبقلوبنا من خلال ماذا؟ من خلال الخلق.
1: نعم
0: ولذلك يعني كما قال الشاعر: فكيف ينكره المنكر، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.
1: نعم
0: إذا أهل الإحسان، أهل التربية، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، عبد الغني النابلسي، الأئمة الكبار من أهل المعرفة كتبوا في ذلك كتبا عديدة
1: نعم
0: ومجلدات كثيرة، يريدون هؤلاء المؤمنين أن يتفكروا في ذلك الخلق وأن يبصروا هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، ما الهدف والغاية منه. فكما ذكرت مثلا في موضوع الغيث أو الماء الذي ينزل، كانت نظرة النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وآله
1: والسلام.
0: وسلم، وكان فكره عند نزول الماء من السماء أنه قدرة من الله عز وجل، إما أن يكون عذابا وإما أن يكون رحمة، وغالبا ما كان رحمة في عهد النبي صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم،
1: والسلام.
0: وهذا كان عندما ينزل المطر يقول: اللهم حوالينا لا
1: لا
0: علينا.
1: علينا. نعم.
0: إذا هناك دعاء مباشر للمطر. النبي عليه السلام نظرته لذلك باختصار كانت نظرة رحمة، أي أن ذلك إشارة من الله عز وجل، أن ذلك رسالة من الله عز وجل للإنسان المؤمن، هل هو عذاب أم هل هو رحمة ومحبة. إذا هكذا كانت نظرة النبي عليه السلام، كان يدعو عند الماء، نزول الماء. ومن كما قال العلماء إنه من الأوقات التي يستجاب الدعاء فيها أن يكثر الإنسان الدعاء عند نزول الغيث.
1: الغيث. نعم
0: إذا هذا أولا. الأمر الثاني أن يدعو أن تكون حوالينا لا علينا. الأمر الثالث، كان الإنسان المؤمن أو في عهد النبي عليه
1: عليه
0: الصلاة والسلام
1: الصلاة
0: من
1: والسلام.
0: الصحابة يتفكرون في عظم ذلك الماء الذي ينزل ويعتبرونه ماذا؟ آية. وكان يزداد إيمانهم بالله عز وجل عندما ينظرون إلى هذه الآية وهي تنزل من السماء إلى الأرض، ألا وهو الماء. إذا وين النظرة الإيمانية التي كانت في أصل ديننا عندما كان ينزل الغيث؟ كان الفكر ينقلب مباشرة ويتوجه إلى الله بالدعاء والرحمة والمغفرة. وبين واقعنا الذي نعيش الآن فيه، الماء هو نوع من أنواع الإعجاز، نوع من أنواع الآيات الله. الله عز وجل يقول: ومن آياته
1: نعم
0: أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت

0: قربت.
1: ما قربت.
0: ما أجمل كلام العلماء، خاصة الدكتور زغلول النجار رحمه الله تعالى، في الإعجاز العلمي في ذلك. المسلم يقول باختصار وبوضوح على الإنسان المؤمن المسلم، أي إنسان المتفكر، أن يتفكر في هذا الخلق. الله عز وجل لم ينزل هذه الآيات ولم يوجد هذه المخلوقات من شمس وقمر ونجوم وماء إلى غير ذلك من أجل فقط أن نمر عليها مرور الكرام، بل أن نتفكر فيها، خاصة في موضوع الماء. الماء الله عز وجل جعله أصل الحياة،
1: نعم.
0: وقال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فنحن نقول للإخوة عندما ينزل الماء أو الغيث: عليكم أن تذكروا الله، أن تسبحوه، أن تعظموه، أن تنزهوه، أن تقدسوه، أن تعظموا قدرة الله عز وجل، أن يزداد إيمانكم، أن تدعوا بأدعية كثيرة عند نزول الغيث، أن تتفكروا في عظمة الله، لا أن تنشغلوا بالذهاب والإياب واللباس والطعام والشراب وتنسلخوا عن المعنى الإيماني في
1: نعم.
0: ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم. وأنت هنا تتحدث عن التفكر دكتور مصطفى، منهج الإمام الغزالي رحمه الله كله تفكر. التفكر في نعم الله يورث الشكر، والشكر يورث المحبة، والمحبة تقود إلى الإحسان. هل ترى أن المصيبة أن يبقى القلب يابسا ويبخل بالخشوع يا دكتور؟ كيف ترى المشهد من زاوية الإحسان والتزكية إن ربطنا بالواقع المعاش، ونحن نرى أن بعض القلوب تمتلئ بالقسوة، لا تبكي، كيف تسقط هذا على واقعنا؟ بارك الله فيكم.
0: أحسن الله إليك، أشرت إلى موضوع هام جدا، كيف أن منهج أهل السنة والجماعة بالنسبة للتفكر في خلق السماوات والأرض جعلوا ذلك أبوابا في كتبهم، وألفوا في ذلك مجلدات من أجل أن يبينوا عظم قدرة الله عز وجل، ومن أجل أن يظهروا قدرة الله عز وجل في الكون أمام الخلق، من أجل أن يوصلوا الخلق بالخالق من خلال المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. وهذا منهج مهم جدا، ليس منهج سهل. أنت أيها العارف بالله أو أيها العالم، عندما تأتي بالناس العوام وتأتي بالآخرين وتريد أن توجههم إلى الله وتريد أن توصلهم إلى الله، كيف توصلهم إلى الله؟ من خلال أن تجعلهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وأن تشهد لهم وأن تريهم قدرة الله عز وجل في مخلوقاته. ولذلك هؤلاء الأئمة على اختلاف فكره وتعدد أنواع معانيه الجليلة العظيمة كتبوا هذه المجلدات، خاصة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ألف في التفكر، والإمام النووي رحمه الله تعالى ألف في التفكر، والإمام السيوطي رحمه الله تعالى ألف في التفكر في خلق السماوات والأرض. كان عنوانهم في ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا هنا، يعني مش بس موضوع يتفكرون في خلق السماوات والأرض، لا، يقفوا وقفة المتدبر والمتأمل، فلا يزحزحون أنفسهم ولا عقولهم حتى يزدادوا إيمانا ويعترفوا بقصورهم وبعجزهم أمام القدرة الإلهية، فنراهم خاشعين متدللين إلى الله عز وجل متضرعين إليه عندما رأوا القدرة الإلهية في التفكر. فماذا قالوا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا،
1: جميل،
0: سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. انظري إلى هذا الرب، ونحن نقول للإخوة المستمعين انظروا إلى الربط المباشر الذي جاءت به الآيات الكريمة، ربطت بين قدرة الله عز وجل وبين الإنسان الذي يتفكر في هذه القدرة، وبين أن يتذلل الإنسان أمام الله، أن يخشع، أن يقول: يا رب أنا عاجز، أنا ضعيف أمام قدرتك، أنا لا شيء. الإنسان أمام هذه القدرة، أمام خلق السماوات ما هو؟ لا شيء. لذا قال الله عز وجل في آية أخرى، في سورة أخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إحنا المسلمين والمؤمنين وصار الإنسان عنده تذلل وانكسار إلى الله وتوجه إلى الله،

0: لا منأذي بعضنا ولا منشوف حن على بعض
1: نعم.
0: ولا منتكبر ولا منحسد بعض ولا نرى أنفسنا أننا فوق الآخرين. عندما نرى أننا أمام القدرة الإلهية فإننا نكون متحابين، متراحمين، متعاطفين، نخشع ونتذلل ونهرع إلى الله وأن نفر إلى الله عز وجل، فنقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هنا سبحانك
1: نعم.
0: ما معنى سبحانك؟ أي أسبحك تسبيحا فأنزهك تنزيها مطلقا عن كل نقص وعن كل عجز، وأنا الفقير إليك يا رب أمام تلك القدرة الإلهية. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن التفكر أختنا والكلام بشكل يعني عام أقوله يعطي للقلب كما ذكرت راحة، ويعطيه طمأنينة وسكينة، ويصبح هناك عند الإنسان روحا، تصبح روح هناك تصبح روح طيبة، لا يكون هناك فراغ روحي، يصبح عنده قلبه مليء بالإيمان، مليء بمحبة الله، مليء بمحبة الآخرين، يصبح يحترم الآخرين، يقدر الآخرين. انت شوف الإنسان بتفكر، بيكون عنده تفكر تدبر، شو بكون سلوكياته؟ مؤدب، خلوق،
1: هدوء، طابع الهدوء،
0: طمأنينة، سكينة، لا يؤذي أحد، لا يتكلم على أحد، لا يتفكر في يعني الأمور التافهة، سفاسف الأشياء. نراه دائما يفكر في عظمة الخالق، في عظمة المخلوقات، يحب الآخرين. إذا موضوع التفكر في منهج أهل السنة والجماعة، كتبوا المجلدات من أجل أن يهذبوا قلوب العباد وأن يزكوها وأن يجعلوها متصلة بالله سبحانه.
1: نعم. وكأن لسان حالك يقول دكتور مصطفى أن العارفين بالله لا تمر عليهم النعم، بل يمرونهم إلى الله من خلال هذه النعم، فالله يفتح بابا جديدا لتذكر الرحمة. نفع الله بكم يا دكتور. أذهب الآن
0: يعني
1: إلى
0: بهذه النقطة.
1: نعم تفضل.
0: يعني يجعلون المخلوقات من أجل أن توصلهم إلى الخالق.
1: نعم.
0: يعني يجعلون ذلك جسرا، وهذا معنى الدعاء: يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. إذن أنت عندما تتفكر، إذا قال بعض العلماء يعني تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. ليه؟ هذا مش حديث
1: الله.
0: نبوي.
1: نعم.
0: ولكن هذا قول مهم جدا، لأنه من خلال التفكر ربما تكون كافرا فتؤمن، ربما تكون عاصيا فترجع إلى الله. عندما ترى القدرة الإلهية تنخلع عن كل المعاصي والسيئات وتهرع إلى الله. كم من الناس أسلموا وكم من الناس آمنوا بسبب نظرهم وتفكرهم في المخلوقات؟ كم من الناس عندما تفكروا في خلق السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر إلى غير ذلك من المعاني، مباشرة ما كان حلهم إلا أن يقولوا: أشهد أن لا إله إلا الله، وهي الوحدانية لله عز وجل، وأن محمدا عبده ورسوله.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور وأحسن الله إليكم. الآن دكتور مصطفى، لو تحدثنا عن نزول حبات الماء أو نزول المطر مع الأنبياء كلهم، هذا المطر أو هذا الماء نزل على سيدنا نوح، نزل على سيدنا إبراهيم، نزل على سيدنا موسى، نزل على سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، لكن كل نبي قرأ في المطر رسالة جديدة. هل كان الأنبياء ينظرون إلى هذا الماء كما ننظر نحن إليه؟ حدثنا عن المطر أو عن الماء في حياة الأنبياء وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تحدث القرآن الكريم عن هذه المشاهد. أنت تحدثت بجزئية جميلة جدا في بداية هذه الحلقة، نود أن نستفيد من علمكم، بارك الله فيكم.
0: أحسن الله إليك أختنا. يعني رسائل التي كان يفهمها الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم بالنسبة للماء كانت رسائل إيمانية، يعلمون أن هذا الماء عندما ينزل هذا إشارة من الله عز وجل، إما أن يكون عذابا وإما أن يكون عقابا.
1: نعم.
0: فكانوا يجعلون الماء من أجل أن يتقربوا إلى الله، فيهرعون إلى الصلاة، يذكرون الله، يسبحون الله، يستذكرون عظمته. هذا كانت رسائلهم، وهكذا كانت نظرتهم للماء والغيث.
1: نعم.
0: والأحاديث في ذلك كثيرة، ولكن المشكلة نحن نظرتنا اليوم كمجتمعات إسلامية، نظرتنا للغيث أصبحت نظرة كما قلنا سطحية ليست إيمانية. عندما ينزل المطر

0: يعتبرونه مباشرة. البعض ينام، البعض يصبح عنده كسل، البعض فقط يفكر ماذا يلبس من اللباس، البعض يفكر كيف يذهب ويأتي بالطعام، البعض يخزن الطعام، يعني أمور بعيدة عن مفاهيم الأنبياء والمرسلين في الرسائل الموجهة إليهم من الله عز وجل من خلال الماء.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. إذن من خلال هذه القصص وهذا القص القرآني، وأن كل نبي كان له قصته مع المطر، فإن الدارس لأهل التربية والإحسان يرى أن هنالك حكمة من كل قصة. المؤمن ينظر إلى أفعال الله بعين التسليم، ويعلم أن وراء كل تقدير حكمة وإن خفيت عليه. هنا لابد من كلمة دكتور مصطفى، لماذا نزل هذا الماء وكيف كانت تستقبله القلوب؟ إذا أسقطنا هذا على الواقع، الإنسان قد يبكي تحت المطر ولكنه لا يتوب، وقد لا تنزل قطرة واحدة لكن قلب هذا الإنسان يفيض إنابة إلى الله. فالعبرة ليست بما ينزل من السماء بل بما يصعد من القلب إلى السماء. حدثنا عن حالات القلب هذه مع الله، مع الماء، مع السكينة، مع الإحسان.
0: يعني الإنسان المتدبر والمؤمن عندما يرى هذا الماء ويرى نزول الغيث من الله عز وجل، يربط الإنسان المتدبر القدرة الإلهية، ويعلم أن ذلك يربط القدرة الإلهية بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا الماء هو إشارة من الله عز وجل للإنسان، فيستبشر به المؤمن ويفرح به المؤمن ويزداد إيمانه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الماء الذي ينزل. وأيضا هناك إشارة قرآنية في الماء عندما ينزل، يريد الله عز وجل أن يبين للناس خاصة للعصاة ألا ييأسوا وألا يقنطوا من رحمة الله، فإن الأمر كله بيد الله، فهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي ينزل الماء وهو الذي يوقف الماء. ولذلك نجد الربط القرآني ربطا جميلا جدا ما بين الاستبشار بالآية الكونية وهي الماء، وما بين العودة والرجوع وعدم اليأس والقنوط والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله وهو ينزل، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. بعدين إيش ماذا قال؟ وينشر رحمته. يعني إيش ينشر رحمته؟ هون ببين لك إنه أن رحمة الله عز وجل من خلال الماء، أن رحمة الله عز وجل عندما يتوب الإنسان ويرجع إلى الله عندما يرى القدرة الإلهية في هذا الماء، الإنسان يكون مستبشرا برحمة الله عز وجل عندما يعلم أن هناك نعما عديدة كلها من الله جل جلاله، وما على الإنسان أمام هذه النعم إلا أن يرجع إلى ربه وأن يستبشر وألا ييأس وألا يقنط وأن يشكر تلك النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم.
1: نعم، بارك الله فيكم. أذهب الآن دكتور مصطفى بمعيتكم إلى مشهد يهز القلوب، لأننا سننقل المستمعين من وصف المطر إلى معايشة قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحبات النازلة من السماء. حين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه للمطر، وذلك عندما كشف عن ظهره أو كتفه حتى نزل المطر على جسده الشريف، تعجب الصحابة، سألوه عن السبب فقال لأنه حديث عهد بربه. ماذا كان يرى بقلبه الشريف دكتور مصطفى؟ كم يحمل هذا المشهد البسيط من معاني؟ نحن إذا نزل المطر أسرعنا في البحث عن سقف يحمينا، بينما كان صلى الله عليه وسلم يتقدم ليستقبل رحمة ربه. ماذا كان يرى سيد البشرية ونحن لم نرى ما رآه؟ تفضل.
0: يعني نريد أن نقف على قوله عليه الصلاة والسلام كما ذكرتي في الحديث، حديث عهد بربه، عن ماذا يقول؟ عن الماء.
1: عن الماء.
0: فانظري إلى هذا الربط النبوي مباشرة، أن هذه أو أن هذا الماء آية من آيات الله وقدرة من قدراته، أنزلها الله عز وجل على عباده، وما على العبد إلا أن يستقبل القدرة الإلهية بالإقبال، بالتوبة، بالرجوع، بالاتصال بالله مباشرة.
1: نعم.
0: فالنبي عليه السلام عندما قال حديث عهد

0: بربه، يعني علم أن ذلك من الله مباشرة وإشارة إليه، على المسلم أن يرجع وأن يزداد إيمانه وأن يكون قلبه معلقا بالله. من خلال ماذا أختنا؟ من خلال الماء،
1: نعم
0: من خلال الغيث. يعني انظري كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل ويربط المخلوقات بالخالق، وانظري نحن ماذا نعمل؟ نهرب من الغيث، نفكر ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا
1: نعم
0: نلبس، كيف نبتعد، كيف نستظل. إذا هناك بالفكر فكر يختلف عن الفكر النبوي الصحيح. إذا نحن المسلمين اليوم علينا عندما ننظر إلى آيات الله خاصة الماء، علينا مباشرة أن نعلم أن ذلك من الله مباشرة، وأن يزداد إيماننا، وأن نتفكر به، وأن نخشع وأن نذل أمام هذه الآية العظيمة، ألا وهي الماء.
1: نعم بارك الله فيكم. وعندما قال العلماء أنه حديث عهد، أو عندما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه حديث عهد بربي، لا يذهب فكر الإنسان إلى الزمن، فليس عند الله زمن، ولكنه كتقريب
0: كاتصال بالله عز
1: واتصال
0: وجل.
1: بالله عز
0: نعم
1: وجل. نعم.
0: صحيح.
1: وعند الحديث عن هذه الحبيبات النازلة من السماء، عندما نستذكر بدر، عندما تكون هذه الحبات جند من جنود الله، ثبتت أقدام المؤمنين وأربكت المشركين، كيف تتحول قطرة الماء دكتور مصطفى إلى سبب من أسباب النصر؟
0: من هنا نعلم أن الماء هو جند كما ذكرتي من جنود الله عز وجل، وهذه إشارة طيبة وجميلة جدا. ما معنى جند من جنود الله؟ أي أن الله هو الذي يسخره، هو الذي يدبره، هو الذي يوجهه. فإما أن يكون الماء نصرا وعزة وكرامة للمؤمنين وللمستضعفين في الأرض، كما رأينا ذلك في معارك وغزوات للنبي عليه وآله الصلاة والسلام كثيرة، أن الماء والرياح كانت سببا في النصر والتأييد للمؤمنين. وإما أن يكون أيضا ويكون عذابا ووبالا على ماذا؟ على الكافرين وعلى المشركين. إذا هنا ندرك أن الماء يكون للمؤمنين جند من جنود الله عز وجل، إذا استطعنا أن نتفكر وأن نتعايش مع الماء وأن نتواصل مع الماء، وأنه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وأنه آية من آياته. وهذا معنى قوله سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا نبخس في هذه المعاني، ولا نستصغر موضوع الماء، ولا أن نمر عليه مرور الكرام. على المسلمين أن يصححوا مفاهيمهم وأن يصححوا مصطلحاتهم في مفهوم الماء الذي بيّنه الله عز وجل في القرآن الكريم.
1: نعم. إذن نفهم من حديثكم الطيب دكتور مصطفى الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستقبل هذه الحبات بجسده فقط، بل كان يستقبلها بقلبه. هنا أقف متأملا يا دكتور، كم من نعمة تمر علينا كل يوم لا نلتفت إليها، الشمس، قطرات الماء، صوت مؤذن في بلد آمن، كلها رسائل حب من الله، لأننا اعتدناها، لم نعد نشعر بأنها نعم، ألفناها حتى كدنا لا نشعر بها. ويقول الغزالي في ذلك رحمه الله من طيب كلامه أن من أعظم أسباب قسوة القلب اعتياد النعمة حتى تغيب عن شهود القلب. كيف تقيمون هذا الوضع وكيف تتحدثون عن هذه النعم يا دكتور؟
0: بارك الله فيك. أيضا على هذا المعنى، إذا أصبحت النعم وآيات الله عز وجل والكون بالنسبة لنا أمرا اعتياديا ظاهريا شكليا لا نتفكر من خلاله ولا نتوصل إلى قدرة الله عز وجل، فنحن نضيع أعمارنا ونضيع أوقاتنا ولا نزداد إيمانا ولا معرفة. وهذه مشكلة أصبحت عند كثير جدا من الناس ومن
1: نعم.
0: المسلمين لا يتفكرون في آيات الله أبدا. هذا المنهج علينا أن نؤصله وأن نبينه في إعلامنا الإسلامي، في إذاعاتنا، أن نبين أن أكثر القرآن الكريم جاء يأمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض. مثلا اليوم
1: نعم.
0: في صلاة الفجر كان عندنا درس قرآن تفسير، يعني قرأنا سورة الرحمن، فكان في سورة الرحمن ماذا يقول الله عز وجل؟ يبين: والشمس والقمر
1: حسبان.
0: بحسبان، والنجم والشجر
1: يسجدان،
0: يسجدان، والسماء رفعها ووضع
1: الميزان.

0: الميزان، بعدين خلق الإنسان من صلصال كالفخار، بعدين وخلق الجنة من مارج من نار، بعدين فبأي آلاء ربكما تكذبان،
1: تكذبان.
0: رب المشرقين ورب المغرب، كله عن الكون، كله عن
1: سبحان الله.
0: المخلوقات الكونية، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدين بيرجع للبحار، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا
1: لا
0: يبغيان،
1: يبغيان.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدين بيقول ربنا عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا كله تفكر بمخلوقات الله، كيف نمر على هذه السور القرآنية فقط بس بنصلي ونصوم ونزكي ولا نتفكر لا في البحار ولا في الأشجار ولا في الأنهار
1: صحيح.
0: ولا نتفكر لا في النجوم ولا بالشمس ولا بالقمر؟ هذه مصيبة فكرية ألمت كثير من الناس العالم الإسلامي، ولذلك أهل التصوف وأهل العرفان وأهل السنة والجماعة الحقيقيين هم الذين يتفكرون في المخلوقات، وعلينا أن نرجع التفكر إلى المخلوقات من أجل أن نجدد إيماننا.
1: نعم، وماذا تحدثنا عن الخوف والرجاء من مشاهد السحب والمطر؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يتغير وجهه إذا رأى السحاب. النبي الكريم كان يفرح بنزول حبات الماء. تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه إذا رأى سحابا أو ريحا عرف ذلك في وجهه. كيف يجتمع الفرح أو الرجاء والخوف في قلب واحد؟ ولما كان يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم عندما يرى السحاب؟ هل يتذكر قصص الأنبياء وهو الذي نزل على قلبه هذا عارض ممطرنا؟ فزدنا من علمكم دكتور.
0: بارك الله فيك. يعني هذه الآيات الكونية وهذه النجوم وهذه المياه وهذه الأنهار إلى غير ذلك، بالنسبة للمؤمن يرى فيها قدرة الله،
1: نعم.
0: فإما أن تكون عذابا وإما أن تكون رحمة وقربة إلى الله، فلا يدري ذلك المؤمن، لأن هذه الآية مبعوثة من الله. إذا كان المؤمن يقف أمام هذه الآية، يا رب أنت هذه قوتك، هذه قدرتك، أنا لا شيء، يا رب أتقرب إليك من خلال هذه القدرة الإلهية فأعلم أنني لا شيء، إذن كان المؤمن يخاف من هذه الآيات الكونية. لماذا يخاف؟ لأنه لا يعلم خيرها من شرها، فإما أن يوظفها الله عز وجل في الخير وإما أن يوظفها في الشر عقابا للكافرين، فلذلك يبقى المؤمن خائفا مرتجفا، لأنه أمام قدرة عظيمة إلهية لا يستطيع إلا أن يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني معنى قوله تعالى ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، كذلك قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، آيات لا نعلم هذا الجند أين هو يذهب، إلى الخير أم إلى شر، ولذلك ربنا عز وجل هو الذي يسوق هذه الرياح ويسوق هذه الأمطار. وهناك مئات الآيات تتعلق فقط في موضوع الماء، فعلينا أيها الإخوة أن نقف متدبرين عندما ينزل الماء، ونقف متوجهين إلى الله، مبتهلين إليه بالدعاء، متوسلين إليه بأن يرفع عنا البلاء وعن الأمة، وأن يرفع البلاء عن أهلنا في فلسطين وفي غيرها من الأماكن التي فيها استضعاف. ولذلك عندنا إذا لم ينزل الماء عندنا في الإسلام في إشي بيسمى صلاة الإيه؟ الاستسقاء، أي هناك اتصال مباشر مع الله عز وجل إذا توقفت هذه الآية.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن الخوف والرجاء منزلة عظيمة من منازل الإيمان وعتبة من عتبات العبودية. من هنا دكتور مصطفى الخضري نود أن نربط بين رسائل المطر والدعاء، ونحن نشبه الكلمة كقطرة الماء، كلمة كلمة تتنزل الهداية. الغزالي يرى أن إصلاح القلب يكون بالتدرج والمراوحة لا بالعجلة. من هنا يمكن تشبيه أثر الدعوة بالغيث الذي لا يغير الأرض في لحظة لكنه يحييها مع الاستمرار. فما هي رسائل للدعاء من هذا الربط لآخر دقائق هذا البرنامج، والتوصيات من فضيلتكم بعدم التعجل بقطف الثمار وبعدم اليأس؟ تفضل.
0: يعني نقول للإخوة المستمعين من هذه الرسائل، إذا رأينا الماء وإذا رأينا النجوم والقمر والشمس وآيات الله في الكون، علينا أن نقف وأن نتدبر وأن نفصل أنفسنا قليلا عن الأمور المادية الكونية أن يعني نقف قليلا، إذا كان الإنسان مشغول في الأمور الدنيا عليه أن يتفكر، أن يجعل له في كل يوم ساعة،
1: نعم
0: الساعة ربما 10 دقائق، ربما نصف ساعة، يتفكر في خلق السماوات والأرض. هذا ما أريد أن أوجه به الأخوة المستمعين، أن كثيرا من العلماء ومن الأولياء ومن الصالحين ومن أهل المعرفة ومن أهل التصوف كانت لهم يوميا ساعة يتفكرون فيها في خلق السماوات والأرض من أجل أن يزداد إيمانهم. فنقول للإخوة يعني ألحقوا أنفسكم واستثمروا وقتكم وزيدوا إيمانكم من خلال هذا التفكر في هذه الساعة الإلهية.
1: نعم، ولكننا نرى أن أغلب الناس في وقتنا الحاضر يا دكتور، عندما تكون هنالك ظاهرة كونية يستعجلون بالتصوير ويلتهون بالتصوير وتصوير هذه الأمور وعرضها على صفحات الفيسبوك ومواقع التواصل، ولا يجعلون لأنفسهم لو دقائق للتسبيح أو للذكر أو للتأمل كما أنت قلت. نصيحة دكتور في آخر دقائق هذا
0: يعني جميل
1: البرنامج.
0: جدا، يعني أخ
1: نعم
0: نقول لهؤلاء الذين ينشغلون بالمظاهر المادية، بدل أن تنشغلوا في ذلك أصلحوا أنفسكم وازدادوا إيمانا من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض. لا يجوز لنا أن نخرج الآية الكونية من حقيقتها، نجعلها آية ملموسة مادية لا قيمة ولا معنى بها إلى الله. علينا أن نجعل أن المخلوقات كلها هي متعلقة وتحت الأمر الإلهي، ولذلك الله عز وجل بيّن سبحانه أن الكون كله تحت الإرادة الإلهية، وأن الكون مسخر للإنسان المؤمن. فهذه الآيات الكونية تكون تحت إرادة المؤمن إذا كان مؤمنا عبدا ربانيا، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.
1: سبحان الله.
0: ومن الناس هنا يعني
1: نعم.
0: المفارقة الجميلة جدا، الله بيقول في ناس يعني لا يستوعبون ولا يفهمون، صم بكم عمي، وفي ناس مؤمنين يزدادوا إيمان. شو ربنا عز وجل بيقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يعني لا يريد لا
1: سبحان
0: أن
1: الله.
0: يزداد
1: نعم
0: ولا أن يتفكر، يريد أن يبقى على ضلاله وعلى عماه وعلى جهالته. ولذلك نقول للمؤمنين وللمسلمين وللموحدين: عليكم أن تزدادوا إيمانا بهذه الآيات الكونية، خاصة آية الماء المنزلة من السماء إلى الأرض، التي يحيي الله عز وجل بها الأرض، ويحيي بها ماذا؟
1: قلوب الناس. نعم
0: النفوس المؤمنة الطيبة، فتزداد إيمانا من خلال إنزال الماء على الأرض.
1: نعم بارك الله فيكم يا دكتور وطيب الله أنفاسكم. إذن مستمعينا، ومن نافذة الإحسان أتحدث، ليست العبودية أن نفرح بالرحمة فقط، بل أن نبقي القلب يقظا وأن لا نقنط من رحمة الله. فالقلوب الحية هي التي تبكي إذا خافت وتسير إلى الله بين الخوف والرجاء. بارك الله في علمكم، شكرا جزيلا لكم الدكتور مصطفى الخضري، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية. بارك الله فيكم، نفع الله بكم.
0: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وشكرا لكم على هذا البرنامج الطيب، وشكرا لك يا أخت هناء المجاني.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل حسن حمال، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار يطرحها الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لإدعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. مداهمات واعتقالات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية واستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات في هجمات إسرائيلية على غزة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن وفاة 3 سعوديين في هجومين استهدفا مرافق وطائرة بمطار الرياض. تواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي وسط اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. الرئيس الأمريكي يقول أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران، وول ستريت جورنال تؤكد بأن الجيش الأمريكي يدرس ضرب إيران ويعزز قواته في المنطقة. إدارة مكافحة المخدرات تتعامل خلال الأيام القليلة الماضية مع 13 قضية مخدرات في مختلف مناطق المملكة. وفي الختام، طقس معتدل الحرارة واحتمال هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الصحيح.

0: حديث وفى إليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينمو.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننتقل بحضراتكم أيها الإخوة إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي، حيث ننقل لكم شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، ويتولى هذا النقل المبارك الزميل الدكتور محمود الدروع. أخي محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الكلمة لك، تفضل.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا للزميل الدكتور زايد الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أيها الإخوة والأخوات من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. وقد بدأت هذه الجموع المؤمنة، جموع المصلين، جموع الجمع والجماعات، يؤمون هذا المكان الطيب المبارك مستجيبين لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم. نحييكم إخوة الإيمان في هذه الإذاعة الدينية المنقولة على الهواء مباشرة، ننقل لحضراتكم من خلالها وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. حديث الجمعة إخوة الإيمان يقدمه

0: في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد الرواشده، فليتفضل مأجورا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، حمد امرئ أخلص في أعماله. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد لله الذي اصطفى للعلم خير خلقه وشرف. ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي، محمد الهادي من الضلال، وأفضل الصحب وخير الآل. اللهم شرف وكرم وعظم وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وعلى سيدنا محمد في الآخرين، وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة يرضى بها عنا ربنا وننال بها شفاعة نبينا في يوم الموقف العظيم. وصلي وسلم يا ربي على آل بيته الطيبين الطاهرين من بني هاشم وبني المطلب المكرمين، وعلى الصحابة الغر الميامين. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، الاستخارة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، معناها طلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وطلب الدلالة على الخير وتقدير الخير من الله سبحانه وتعالى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمها للصحابة الكرام خصوصاً، ولكل الأمة إلى قيام الساعة عموماً، كما كان يحرص صلى الله عليه وسلم على تعليمهم السورة من القرآن الكريم. مصداق ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وإنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فيسره لي وقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وفي عاقبة أمري، أو قال: في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيثما كان، ثم رضني به. يا عباد الله، الإنسان على وجه العموم والمسلم من جملة بني البشر خلقه الله تعالى ضعيفا، والحياة في تغير مستمر وفي تقلب دائم، وقد يقع الإنسان في بعض الأحيان في شيء من الحيرة. أما قبل الإسلام فقد لجأ الناس إلى أمور ابتدعوها لنفي تلك الحيرة إذا هم أحدهم بأمر من أمور دنياه، كزجر الطير، أو الضرب بالأسهم والقداح، أو بسؤال المنجمين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذابين. جاءت معاريف شرع دين الإسلام فضلاً عن هدي وسنة خير الأنام، جاءت بتعليمنا الاستخارة كما كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم السورة من القرآن الكريم، ليصرفنا صلى الله عليه وسلم عن أفعال الجاهلية من وجه، ولينفي المسلم عن قلبه تلك الحيرة التي قد تأخذه إذا ما هم بأمر من أمور دينه أو من أمور دنياه.

خصوصاً أن بعض الأمور في ظاهرها المكروه وفي مآلها المحبوب، وبعضها الآخر على العكس تماماً، في ظاهرها المحبوب وفي مآلها المكروه، ولا يعلم الخير إلا الله. وصدق الذي قال: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. جاءت الاستخارة وطلب الخير والدلالة عليه من الله سبحانه وتعالى لتعلن أن المسلم من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. فالاستخارة التي هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يا عباد الله دليل حق وشاهد صدق على أن المسلم من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. يعلن ذلك بلسان الحال بأداء سنة الاستخارة التي هي من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن كان الله حسبه لا يفشل له أمر ولا يخيب له سعي بإذن الله تعالى، لا في دار الدنيا ولا في دار الأخرى. جاءت الاستخارة لتدل على أن المسلم توكل على الله حق التوكل. ولقد روى الترمذي في سننه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً. يا عباد الله، مع الاستخارة وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، لا تغفل أيها المبارك الحبيب القريب من ربك عن الاستشارة والاستنارة برأي ذوي الرأي من ذوي الهيئات وذوي الخبرة في طرق الحياة وفي مسالكها. فلقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك صراحة في كتابه في القرآن الكريم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله؟ ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نجمع مع الاستخارة التي هي سنته وهديه، أن نجمع معها الاستشارة برأي ذوي الهيئات؟ فإن هذا باب حكمة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها التقطها. أما بلغنا ما رواه الطبراني في معجمه عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. توكل على الله واستخر الله واستشر ذوي الخبرة في شؤون الحياة في أمور دينك وفي أمور دنياك، ولن تعدم من الله سبحانه وتعالى خيرا. وصدق وأفلح ذلك الذي قال: توكل على الله في كل حاجة ولا ترضى عنه فيها عن سواه بديلا، وثق بجميل صنيع الإله فما عود الله إلا جميلا. أيها الإخوة، وفي معرض الكلام والحديث عن سنة الاستخارة مجموعة من الأمور لا بد من التنبيه عليها. أولاً، يعتقد بعض المسلمين أن الاستخارة إنما تشرع في المهمات من أموره، والحال على خلاف ذلك، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الاستخارة في الأمور كلها كما سمعنا في أول الدرس من حديث جابر رضي الله عنه. الأمر الثاني، إذا أردت أن تستخير الله فاركع ركعتين من غير الفريضة وتحصل بأي نافلة، ولك أن تزيد أربع ولك أربعاً، ولك أن تزيد ستاً، وما شئت من النوافل. ثم ادعو الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة بالدعاء المأثور عن رسول الله أو قبل السلام، وتحصل الاستخارة بالدعاء لوحده إذا ضاق الوقت أو الأمر بك أيها المسلم. فلا تغفل عن الاستخارة. يخطئ بعض الناس فيظن أنه لا بد عقب الاستخارة من منام أو من انشراح صدر قبل أن يقدم على الأمر الذي هم به، وهذا على خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ المسلم يستخير الله سبحانه وتعالى، وبعد الاستخارة

0: يقدم على ما أراد من أمور دينه ومن أمور دنياه، فإن تيسر فإن ذلك بتيسير الله، وإن تعسر فإن ذلك باختيار الله، ومن توكل على الله لن يعدم من الله سبحانه وتعالى خيرا. اللهم اجعلنا من الآخذين بسنة سيد الخلق والمرسلين، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير علمته لنا في دار الدنيا وفي دار الأخرى، ووفقنا لتحقيق صالح الأمر المقصود. اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم قدر لنا الخير حيث كان ثم أرضنا به. كان هذا إخوتي الكرام فضيلة الدكتور محمد الرواشدة المفتي في دائرة الإفتاء في حديث الجمعة الديني. نتواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه. أذان الظهر يحين بإذن الله في تمام 12:24 إلى ذلك الحين. آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

حقه. ألا له الحكم، ألا

0: القهر
1: وسوف تعلمون. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها وجوهنا وتقضي بها حوائجنا وترحم بها موتانا وتعافي بها مبتلانا. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها ينادى الآن لصلاة الجمعة.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من

0: أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في غزة وفلسطين، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. أرى في هذه اللحظات إخوتي الكرام سماحة الدكتور عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما تبدون وما تكتمون. أحمده سبحانه على نعمه وآلائه، وأشكره على فضله وإحسانه، وأستعينه على صلاح القلب، وأستغفره من طول الغفلة عن الذنب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا من له وجب الكمال بذاته، فالكل غاية فوزهم لقياه، أنت الذي لما تعالى جده قصرت خطى الألباب دون حماه، أنت الذي خلق الوجود بأسره.

من بين أعلاه إلى أدناه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا رسول الله، هو مصطفاه وخليله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، محمد رحمة الرحمن نفحته، محمد كم حلا في اللفظ معناه، محمد زينة الدنيا وبهجتها، فاضت على الناس والدنيا عطاياه، المصطفى المجتبى المحمود سيرته، حبيب ربك يهوانا ونهواه، صلى المليك على طه وعترته، الكون لفظ أبو الزهراء، لفظ أبو الزهراء معناه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. عباد الله، إن القلب سيد الجوارح ومحل الإيمان والنيات والأخلاق، بصلاحه يصلح الإنسان وبفساده يفسد أعماله وأحواله، فطوبى لمن طهر قلبه من الأحقاد والرذائل وزينه بالإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق، فإن سعادة العبد في دنياه وآخرته تبدأ من قلب سليم. يقول الله سبحانه: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الله سبحانه: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هو محل نظر الله سبحانه، فاحرص أيها المؤمن أن يرى الله سبحانه قلبك نظيفًا طاهرًا من كل خصلة مذمومة، متحلياً بكل صفة محبوبة. والصفات المذمومة في القلب أمراض له تؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، فلا غنى للمؤمن عن علاج قلبه، ولا بد له من السعي في تحصيل الصحة والسلامة له، فإنه لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. فأول ما ينبغي للإنسان بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن يعنى بتزكية قلبه وتطهيره، وأن يصونه عن رذيلة الشك في الله ورسوله واليوم الآخر، فإن الشك من أعظم أمراض القلوب وأشدها خطرًا على الإنسان في دنياه وآخرته، ولا سيما إذا استقر في القلب واستمر عليه صاحبه حتى أدركه الموت، فقد يكون سببًا في سوء الخاتمة والعياذ بالله. وهذا الشك قد يُبتلى به بعض الناس، فيجب عليه أن يُجاهِد نفسه في إزالته، ويسعى في نفيه عنه بكل ما يمكنه. وأنفع الأشياء في إزالة هذا الشك سؤال العلماء، ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم يزكيه ويطهره من كل أمراض القلوب، من كبر وعجب ورياء وسمعة وحقد وحسد وبغض. وبعد تزكيته يحليه بالشكر والرضا والعفة والقناعة والزهد وذكر الله سبحانه. ومن أعظم أمراض القلوب وصفاتها المهلكة الكبر، وهو من صفات الشياطين، كما قال سبحانه: وإذ

قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والمتكبر بغيض إلى الله سبحانه كما قال جل في علاه: إنه لا يحب المستكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار ولا أبالي. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس، فمن تعاظم في نفسه وأعجب بها واحتقر الناس واستصغرهم فهو المتكبر الممقوت. والكبر إنما يكون في القلب، ولكن تكون له علامات في الظاهر تدل عليه، فمنها حب التقدم على الناس وإظهار الترفع عليهم، وحب التصدر في المجالس، والتبختر والاختيال في المشية، والاستنكاف من أن يرد عليه كلامه وإن كان باطلا، والامتناع من قبول الحق، والاستغفاف بضعفة المسلمين ومساكينهم. ومن أمراض القلوب تزكية النفس والثناء عليها، وذلك مذموم ومستقبح جدا، وقد يبتلى به بعض الناس ممن لا بصيرة له ولا معرفة بحقائق الدين. يقول سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومن أعظم المهلكات الرياء، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر والشرك الخفي، ومعناه الرياء طلب المنزلة والتعظيم عند الناس بعمل الآخرة، كالذي يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويجاهد ويقرأ القرآن ليعظمه الناس لذلك ويكرموه أو يعطوه من أموالهم، فذلك هو المرائي، وعمله مردود وسعيه خائب، سواء فعل له الناس ما أمله منهم أو لم يفعلوه. يقول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما المنجيات التي يجب تحلية القلب واتصافه بها فكثيرة، منها التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب. وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوبة، قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والتوبة ليست هي قول العبد بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه من غير ندم بالقلب ومن غير إقلاع عن الذنب، لأن التوبة لا تتم إلا بثلاثة شروط: الندم بالقلب على الذنوب السالفة، والإقلاع عن الذنب معناه أن لا يتوب من ذنب وهو مقيم عليه وملازم له، والعزم على أن لا يعود إلى الذنوب ما عاش. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي لا غش فيها. ومما يصلح القلوب المواظبة على الأذكار، ومنها الاستغفار. يقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقد ذكر العلماء عدداً من العبادات القلبية التي ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وينجو

بقلبه كالرجاء والخوف من الله والصبر على الابتلاءات، فإن فضائلها عظيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر. ومن المنجيات الشكر على نعم الله سبحانه، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله، والرضا عن الله، وحسن النية مع الله، والإخلاص في الظاهر والباطن. اللهم إنا نتوجه إليك بغزة والضفة وأهل فلسطين أن تداوي جراحهم، وتشافي مصابهم، وترحم شهداءهم، وأن تذيقهم حلاوة الجبر بعد مرارة الصبر. أقول ما تسمعون، وصلوا على معلمنا الخير حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستغفروا الله، إن الله هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولينا في الدنيا والدين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم بأن تصلحوا قلوبكم وأن تنظفوا قلوبكم، فالله يدري كل ما يضمر ويعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. فإياك وإياك أن تغفل عن إصلاح قلبك أيها الحبيب. وعليه أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه عندما قال في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه. واعلموا أن من دعا بدعاء سيدنا يونس على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له. واعلموا أن المواظبة على قراءة سورة الملك كل ليلة تشفع لصاحبها حتى يغفر الله سبحانه له، وهي المانعة المنجية التي تنجي قارئها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ الأردن العزيز، أرضه وسماءه وماءه وهواءه، واجعله دار أمن وإيمان وسكينة واطمئنان، وادفع عنه البلاء والوباء، وارزق أهله رزقا طيبا مباركا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد الطيب المبارك في أمنك وأمانك وإحسانك وسائر ديار المسلمين، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا ولوالدينا كل شيء، ولا تسألنا ووالدينا عن شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سائلين الله سبحانه أن يحفظ الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهد الأمين الحسين ابن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عباد الله، يقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.

وسدوا الفرج فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ونفخ في الصور.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

سلام قولا من رب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام ويعود لك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة بعد أن قام سماحة الدكتور عبد الحافظ الربطة قاضي القضاء خطيبا وإماما بهذا الجمع المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم طيب الأعمال. في نهاية هذه الفترة أوجه تحية والشكر للزملاء فريق عمل هذا النقل من وحدة النقل الخارجي سيف الأزايدة، من المراقبة الرئيسة خالد أبو زيد وليث الدعجة، من الهندسة الإذاعية ليث الدعجة وخالد أبو زيد، ومن المراقبة الرئيسة مهند القريوتي، ومن قناة أدعو محمد المحاميد محمد خالد ومأمون وشاح. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع. يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة بحضراتكم إلى استديوهاتنا.

خذوني خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني أنا.

أبهامك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم المسلسل الإذاعي مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

0: الإخراج محمد الجزازي.
1: مقام الشجرة المباركة التي نام تحتها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
2: في آخر الطريق لا نصل إلى حجر ولا مقام، بل إلى ظل كان هنا قبل أن نعرف أسماءنا، ظل لم يرفع راية ولم يخطب في الناس، لكنه علمهم كيف يكون الوقوف شريفاً في صحراء.

0: صحراء قاسية.
1: هذه ليست شجرة عابرة، هذه ذاكرة واقفة، جذر ضارب في الأرض كما يضرب المعنى في الزمن، وغصن ممدود كما تمتد الرحمة دون سؤال، وحيدة لكنها لم تكن يوما عالة، لأن من يحمل الأخلاق لا يكون وحيدا حتى لو كان وحده.
0: هنا مر إنسان قبل أن يعلن نبيا، وقبل أن تحمل الرسالة على الأكتاف كان يحملها في السلوك وفي الصدق وفي الأمانة. جلس تحت هذا الظل كما يجلس التعب في حضن الطمأنينة، وكما تستريح الرحمة قبل أن تنادى.
1: الرسائل العظيمة لا تبدأ بالنداء، تبدأ بالقدوة، ولا تبنى بالضجيج بل بالصبر، كما بقيت هذه الشجرة خضراء وسط صحراء جرداء. بقي المعنى حيا وسط عالم كان يحتاجه قبل أن يسمعه.
0: ومن هذا الظل امتد معنا، صار بيوتا، وصار أسرا، وصار أكتافا يتكئ عليها الضعيف دون أن يسأل عن اسمه. فالبيت حين يقوم على الصدق يصير ظلا، والأسرة حين تتماسك تصير امتدادا لرسالة لم تبدأ بالكلام ولن تنتهي به.

0: يا حبايبي خلي لي اياهم اولادي الحلوين اللي بيجننوا.
1: بتعرفوا يا اولادي كم مكان زرنا؟
2: كتير.
1: 29 ما بين مقام وضريح وموقع، وكل مره كنا نطلع بإشي جديد.
3: مره صبر، مره شجاعه، مره تضحيه.
2: ومرات كتير كنا نرجع من طلعتنا ونكون قاعدين بس عم بنفكر شو هي الطريقة اللي بدنا نفهم حالنا فيها أكتر.
4: طيب شو ضل؟
1: شو ضل؟ ضل إحنا يا سلمى.
3: كيف يعني؟
1: تعلمنا عن أشخاص وعن مواقف، بس ما وقفنا كفاية وسألنا حالنا إحنا كعائلة كيف لازم نضل واقفين؟
2: آها، يعني في مكان جديد.
1: مكان بس مش مثل اللي قبله.
4: طيب بابا شو المختلف فيه يعني؟
1: في هذا المكان ما رح نتعلم عن فرد ولا عن بطولة ولا عن حدث، رح نتعلم كيف نكون مع بعض تحت ظل واحد.
3: وين؟
1: شجرة البقيعوية.
4: الشجرة اللي استضل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. نعم بالضبط. مش لأنها شجرة ولا لأنها قديمة، لكن لأنها كانت ظل قبل ما تكون قصة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يحمل رسالته للناس كان يحملها في أخلاقه، الصدق، الأمانة، العدل، الرحمة.
2: يعني بدك إيانا نستظل؟
1: نستظل بالقيم مثل ما استظل سيدنا محمد بالشجرة عليه أفضل الصلاة والسلام.
3: عليه الصلاة والسلام. يعني نرجع نراجع حالنا؟
1: نراجع يا ابني كيف نحكي مع بعض، كيف نختلف، كيف نوقف مع بعض وقت الغلط قبل الصح.
4: يمكن هاي أهم زيارة
3: لأنها مش عن الماضي،
1: لأنها رح تكون عن اللي جاي.
2: الرسالة المحمدية هي مظلة، وإذا ما ظللت لنا بيوتنا ما رح تظلل حدا.
5: وهكذا لا يخرجون في طريق جديد، بل يعودون إلى أصل الطريق. يمتد السفر لا ليبحث عن أثر، بل ليختبر إن كانت القيم ما تزال قادرة على أن تكون ظلاً.
6: في الصحراء الشرقية حيث لا خضرة إلا واحدة، تقف الشجرة كما وقفت القيم يوماً، وحيدة واضحة لا تفاوض الزمن. ليست هناك لتزار فقط، بل لتذكر أن الرسالة

0: حين تعاش تصير مكانا.
1: بعد الصفاوي لا يعود الطريق طريقا، بل يصير فراغا واسعا يجر البصر إلى آخره. يمتد الإسفلت قليلا ثم ينفلت منك، فتدخل إلى درب ترابي يبتعد قرابة 10 كيلومترات عن الطريق، كأنك تخرج من صخب العالم إلى صمته.
0: الجهة جنوب شرقي الصفاوي باتجاه الأزرق، وعلى مسافة تقارب 15 كيلومترا من الصفاوي. تبدو الأرض مستوية في ظاهرها، لكنها تحمل أخاديد أودية وشعابا تجلب ماء المطر في موسم الشتاء، فتبقى الرطوبة حول الموقع زمنا كأن الصحراء تتذكر.
1: وفجأة نقطة خضراء واحدة، لا بستان، لا شجيرات، لا حياة حولها، شجرة قائمة وحدها وسط العراء.
0: ارتفاعها يتجاوز 11 مترا، وجذعها عريض بقطر يقترب من 90 سنتيمترا، ومحيط ساقها يزيد على 2.5 متر. أما أغصانها فتفرد ظلا واسعا يقدر بنحو 50 مترا من الامتداد. هي من فصيلة البطم، الفستق الأطلسي، تقف هنا منذ قرون طويلة بحسب تقديرات متداولة تقارب 15 قرنا من الزمن.
1: حولها سياج يحرسها من العبث، وبالقرب نقطة أمنية، كأن الشجرة لم تعد مجرد نبات، بل أثرا حيا يحتاج أن يصان.

0: الله يعطيك العافية يا حاج.
1: الله يعافيكم. تفضلوا، هاي الشجرة ظلها واسع، بس خليكوا هون عند السياج.
2: معقول شجرة واحدة بهالصحراء وتضل خضرة؟
1: نعم، بالصيف بتصير خضرة وبالشتاء شاحبة، بس ما بتموت.
3: الناس ليش بتحس بالراحة هون؟
1: لأنك لما توصل هون بتحس إنك طلعت من الدنيا. شوفوا حواليكم، ما في شي بشتت، ظل وسكون.
4: والناس هون بتحكي عنها إنها الشجرة المباركة.
1: نعم، الناس بتسميها هيك، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم مر من هون وهو صغير في قافلة، استظل تحتها في رحلته إلى الشام. وفي روايات تذكر قصة الراهب بحيرة ما رحلة الشام. وفي ناس كمان تذكر أنه مرة ثانية تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها قبل البعثة. الفكرة الأساسية عند الناس أنه كان معروف بالصدق والأمانة قبل الرسالة.
0: يعني الظل هون مش بس ظل شجرة صح؟
1: نعم، الظل اللي بنحتاجه احنا مش الظل اللي بيقينا من الشمس، الظل ظل الأخلاق. لما بيتكم بصير مكان أمان والواحد بيرجع عليه وهو مطمن، هذا هو الظل. وإذا كبرت الدنيا عليكم تلاقوا بعض تحت نفس الظل، برضو هذا الظل.
2: يعني إحنا لازم نستظل بالقيم مش بالمكان.
1: المكان بيفتح لك باب، بس اللي بيدخله النور هو اللي معك. إذا الصدق راح بيتك بصير حار حتى لو كان بارد، وإذا الأمانة ثبتت بيتك بصير بارد حتى لو الدنيا نار.
3: عشان هيك بابا جابنا هون، عشان نختمها من جوا مش من برا.
4: وعشان هيك يا ولادي بدنا ظل واحد، مش كل واحد لحاله.
1: اقعدوا شوي وتأملوا المكان وراح تحسوا بنسمة تبرد قلوبكم وتقربكم أكثر من بعض.
4: الله يبرد على قلبك يا حج، ما قصرت.
1: الله يرضى عليك.

29 مقاما دخلتهم العائلة كما يدخل المرء أبواب المدن، مرة بارتباك، ومرة بفضول، ومرة بقلب يفتش عن معنى. وفي كل مقام كان الطريق يعلمهم أكثر من الحجر، وكانت الرسالة تقرأ

0: لا بالحبر بل بالأثر. وكان المفتاح صغيرا فعلا صادقا، كلمة حق، يدا تمسك يدا،
1: حتى جاء الختام لا في ضريح ولا قبة، بل في شجرة وحيدة تقول للصحراء أنا باقية، وتقول للناس أبقوا على ما يرفعكم. هنا لا يطلب المكان منكم شيئا، بل يسأل سؤالا واحدا: هل في بيوتكم ظل؟ هل إذا اشتدت الحياة وجدتم بعضكم؟ أم تفرقتم كما يتفرق السراب؟ وأن تبقى الأخلاق هي الشجرة التي لا تموت.
0: لم يكن ظل الشجرة هو السر، السر كان في من جلس تحتها. كان شابا لا يعرف بكثرة الكلام بل بثقة للصدق، إذا قال فعل، وإذا وعد وفى، وإذا اؤتمن حفظ. كان يلقب بالصادق الأمين قبل أن ينادى نبيا، وكانت أخلاقه تمشي أمامه فتفتح له القلوب قبل الطرق. لم يكن يغش في بيع، ولا يظلم في حكم، ولا يخذل ضعيفا، ولا يكسر خاطرا. كان إذا خاصم أنصف، وإذا غضب عدل، وإذا قدر عفا. وكانت رحمته تسبق كلماته، وكان حياؤه يحفظ ميزانه، وكان صبره ظلاً لمن حوله. وحين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم يكن يعلن بداية، بل كان يكشف أصلاً عاشه طويلاً قبل الرسالة. فإن كان قد استظل تحت شجرة في صحراء، فنحن اليوم أحوج ما نكون أن نستظل بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، أن يكون الصدق سقف بيوتنا، والأمانة أساس جدرانها، والرحمة بابها المفتوح، والعدل ميزانها في الخلاف، والصبر ممرها وقت الضيق. الأسرة التي تأخذ أخلاقها من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لا تخاف الحر ولا تهتز بالعواصف، تكون كالشجرة ثابتة الجذر واسعة الظل، لا تثمر كلاما لكنها تنقذ أرواحا.
1: من شجرة أظلت نبيا قبل البعثة إلى بيوت تختار الأخلاق بعد الرسالة، يمتد الخط نفسه. هنا تلتقي الرحلة، لا لأن الطريق انقطع، بل لأن الظل وجد. وهنا تغلق مقامات النور على وعد صامت أن من جعل الأخلاق ظله لن يظل الطريق ولو احترقت الدنيا من حوله.
2: مقامات النور.

الموسيقى التصويرية ضرغام بوشناق. الهندسة الإذاعية إياد شطناوي.

فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار يطرحها الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية.

0: مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. ترامب يقول أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران، وول ستريت جورنال تؤكد بأن الجيش الأمريكي يدرس ضرب إيران. من العناوين للتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. في إطار الاستعدادات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في منطقة البحر الميت في 19 من الشهر المقبل، قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن الأردن يمتلك فرصا استثمارية جاهزة للطرح بقيمة إجمالية تبلغ قرابة 15 مليار دولار. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية ودولية، يقول:
1: هذا المؤتمر مهم لأنه تجديد للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، وهذا بيلعب دور أساسي في دعم مسير التحديث الاقتصادي اللي بتقوم فيها الأردن. حيجتمع في هذا المؤتمر صناع قرار سواء بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي المرتبط بالاقتصادات الحكومية، فهي فرصة لإبراز وضع الأردن ونتائجه ومؤشراته الجدا مميزة اللي بتقودها قرارات حكومية صائبة وقصص نجاح للقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك سيتم إبراز الفرص الاستثمارية اللي ممكن للقطاع الخاص يكون جزء منها، وفي عدة مجالات سواء في قطاع النقل، في قطاع الطاقة، في قطاع المياه، وبالأخص تكنولوجيا المعلومات. وهدفنا آخر هو التركيز على التحديثات اللي بتتم بالتشريعات الاستثمارية، بالحوافز الاستثمارية، بجودة العنصر البشري الأردني بالتزامه بالعمل، بمعرفته بالتكنولوجيا، بفهمه لطريقة إدارة الأعمال، الابتكار، هذا إشي أساسي. والأهم إنه الله حضانا بأمن وأمان بنعكس على الاقتصاد، فالأردن حتكون إن شاء الله بوابة آمنة لزيادة الاستثمارات الخارجية في المنطقة العربية. وكيف بنقدر كمان بمساعدة شركائنا الأوروبيين والأجانب في دعم مسيرة إعادة الإعمار في سوريا ودعم العراق، والاستفادة للشركات العالمية والشركات المحلية والشركات السورية والعراقية كمان إنه يشتغلوا كفريق واحد لخير البلاد جميعا وتنمية الاقتصاد المحلي في كل بلد مشارك.
0: قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاء إن الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تمثل إطارا لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الخارجية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق، بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي. التفاصيل في التقرير التالي.
2: ضمن جهود متكاملة لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها التنافسية، تأتي الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026-2029 إطارا وطنيا لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات التصديرية وفقا لمتطلبات الأسواق والتغيرات في حركة التجارة العالمية وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5% ورفع صادرات الصناعات التحويلية من 4.7 مليار دينار إلى 7.9 مليار دينار بحلول عام 2029، إلى جانب تعزيز صادرات الخدمات وزيادة القيمة المضافة المحلية. وتركز الاستراتيجية على قطاعات تمتلك فرصا للتوسع في الأسواق الخارجية، من بينها الألبسة والكيماويات والأدوية والأسمدة والمنتجات الهندسية والغذائية، إلى جانب صادرات الخدمات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية والهندسية والصناعات الإبداعية. وتولي الاستراتيجية الوطنية للتصدير اهتماما خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتوفير المعلومات والدراسات عن الأسواق المستهدفة ودعم الترويج. كما تركز على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن ومن الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.

0: إلى جانب أدوات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بما يوسع قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق ومستهلكين جدد. ولضمان متابعة الإنجاز وتطوير الأولويات وفقا لمتغيرات الأسواق، سيترجم تنفيذ الاستراتيجية إلى خطط عمل قطاعية تتضمن البرامج والمشروعات والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية، مع إجراء مراجعة مرحلية في عام 2027 وتقييم للأثر في عام 2029.
1: ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن القدس الشرقية أرض محتلة. ورحبت الوزارة بقرار بريطانيا الإبقاء على مقر القنصلية في القدس ومواصلة عمله تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني، بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرار الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى، والتي تشمل فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة. ونواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن إصابة 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي. وفي قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قرية المصدر وسط القطاع، وكان استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 15 آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي أمس، واستهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وفاة 3 مواطنين سعوديين وعدد من الإصابات، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد أعلنت اليوم عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وذكرت الهيئة في بيان استهداف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأكدت شركة الخطوط السعودية أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة حينها، وأن الرحلات الشركة عادت إلى طبيعتها. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة بشأن اليمن، تليها مشاورات مغلقة، ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة كل من الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي المقررة في تشرين الثاني المقبل، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران. من جانبه قال الرئيس الإيراني أن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بين حشد واشنطن وموقف طهران من هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة، فيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن بلاده نجحت في فرض جدار فولاذي منيع ضد إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي. وفي هذه الأثناء تحشد واشنطن قواتها في المنطقة مع إعلانها إرسال حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، مما يعيد احتمال التصعيد العسكري إلى الواجهة. ونقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف عمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، وقال مسؤول أمريكي إن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج القضايا الجوهرية بما فيها البرنامج النووي الذي بحثته واشنطن وطهران في إطار مفاوضات غير مباشرة في نيويورك هذا الشهر. في المقابل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطاء، وإن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية، وإن المشاورات مع سلطنة عمان مضت بنجاح وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الآمنة. وأضاف بقائي لقد توصلنا مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن كيفية طرح الاتفاق على الهيئة الدولية المعنية.
1: ومن محلياتنا تمكنت دوريات مديريات مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية فجر اليوم، وضمن نطاق عملها واختصاصها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك بمكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة. وتأتي هذه العملية بحسب بيان للجمارك اليوم في سياق نهج تكامل الأداء وتكامل الأدوار والتشاركية الفاعلة مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز منظومة الرقابة والضبط ويرفع مستوى الجاهزية في التصدي لمحاولات التهريب حماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين. بهدف صيانة الطريق ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمات، أحالت وزارة الأشغال العطاء المركزي بصيانة أجزاء من طريق جسر الموجب البحر الميت. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العام عمر المحارمي تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي فقال:
3: الأعمال تشمل كشط الخلطة الأسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة، بجانب أعمال الدهان والعواكس الأرضية وعناصر السلامة المرورية ورفع المناهل والجريلات وتنفيذ التحويلات المرورية وأعمال السلامة العامة، بالإضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار. هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة شبكة الطرق ورفع كفائتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم وغدا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما الأحد فتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة. وفي ساعات ما بعد ظهر الأحد يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع أن تكون هطولات غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يصحوها الرعد وهطول حبات البرد بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين: فرص استثمارية بقيمة 15 مليار دولار يطرحها الأردن خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لإدعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. مداهمات واعتقالات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة العشرات في هجمات إسرائيلية على غزة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. ترامب يقول أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران، وول ستريت جورنال تؤكد بأن الجيش الأمريكي يدرس ضرب إيران. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في قسم الأخبار، وتحيات الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

وبركاته. السادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة، وفيها نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم ما فيها حسين الرواشد. عنوان حلقة اليوم: مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. وردت كلمة أعوذ ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 17 مرة، جاءت بصيغة الفعل وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وبصيغة الاسم قال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. وارتبطت الاستعاذة في القرآن الكريم بالله تعالى وهو المستعاذ به، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كما ارتبطت بالشيطان المستعاذ منه: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وارتبطت الاستعاذة بالوقاية من الفتن والمعاصي والجهل، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبدفع الظلم وشرور المخلوقات، فقال موسى: إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وحذر القرآن الكريم من الاستعاذة بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وتحمل الاستعاذة في القرآن الكريم دلالات عديدة، منها العقائدية والنفسية والسلوكية، وثمة لطائف بلاغية ترشدنا إلى قيمة الاستعاذة في ضبط حركة الإنسان وتحصينه وحمايته من الاضطراب والخوف والوسوسة. فالله تعالى أمرنا بالاستعاذة كتشريع وتشخيص للمرض وعلاجه في آن معا: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كما أمرنا تعالى بالاستعاذة للسيطرة على النفس عند الغضب: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويرتبط سياق الاستعاذة في القرآن الكريم بأسماء الله تعالى لحكم ومعان عديدة، يقترن باسم الله في المواقع التي تتطلب الحماية الشاملة من أمر عظيم، قال: معاذ الله إن ربي أحسن مثواي. وتقترن باسم الرب عند طلب التدبير: وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وباسم الرحمن عند طلب اللطف، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. كما يقترن باسم العليم عند نزغ الشيطان، وبالسميع البصير عند مكر أهل الكبر. وتمثل الاستعاذة بالله تعالى منظومة متكاملة تعكس رؤية الدين للكون والحياة والإنسان. فالمؤمن حين يستعيذ بالله يلتجئ إلى الخالق المسيطر ليحميه من المخلوق العاجز، والشر الذي يستعيذ منه يقابله خير كبير. الإنسان يستعيذ بالله الذي هو الخير المطلق من شرور مخلوقاته التي تمثل الشر نسبي. وفي الاستعاذة تحرر من الأوهام والمخاوف، وتحقيق للعبودية والاعتراف.

0: الاعتراف بالافتقار الدائم إلى الله عز وجل، كما أن الاستعاذة استدعاء سريع من قبل الإنسان للرقابة الإلهية لكي يقطع على نفسه الوقوع في الخطأ. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الاستعاذة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. نتساءل: ما معنى الاستعاذة وما دلالاتها؟ ولماذا وردت على لسان الأنبياء بصيغة أعوذ، بينما جاءت صيغة فاستعذ كأمر إلهي للنبي محمد وأمته من بعده؟ كيف نستعيذ بالله وممن نستعيذ؟ هل هنالك فقه للاستعاذة؟ ما أهمية الاستعاذة في تطهير النفس وتحصينها ومعالجة القلق الوجودي؟ لماذا أمرنا الله تعالى بالاستعاذة قبل قراءة القرآن الكريم؟ أهلا ومرحبا بكم جميعا مرة ثانية في هذه الحلقة التي نحاول أن نضيء فيها على موضوع قلما يستعرض في فكرنا وفقهنا الإسلامي. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونستعيذ بالله من شرورنا، ونستعيذ بالله من شر الخلق، ونستعيذ بالله مما يطرأ أو يواجه حياتنا من أزمات. أهلا بكم وباسمكم أرحب بضيفي هذه الحلقة العالمين والأستاذين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين.
0: حياك الله يا دكتور،
1: بارك فيك على هذا الموضوع المهم المغفول عنه، يعني كما أشرت.
0: ولماذا نغفل عنه يا دكتور؟ يعني نترك كل المواضيع، لكن في كل لحظة عندما نقرأ القرآن نستعيذ بالله، عندما نصلي ونقرأ الفاتحة نستعيذ بالله، عندما نرى شرا نستعيذ بالله، فلماذا أغفلنا هذا الموضوع؟ هل المسألة مسألة يعني تحصيل حاصل أننا نقول ذلك باللسان ولا نعيه في عمقه الديني والفكري؟
1: هو كما قلت، يعني الحقيقة موضوع الاستعاذة موضوع يظن كثير من الناس أنه يسير جدا، ولذلك لا يطرق كثيرا، وإن كان في الفترة الأخيرة الحمد لله أن هذا الموضوع صار يطرق.
0: الحمد لله.
1: الاستعاذة يعني التجاء، يعني لما أقول أعوذ بالله ألتجئ إليه، أعتصم به، أحتمي به، ألتصق بجنابي الله سبحانه وتعالى. السبب أن الإنسان فيه فقر ذاتي ولا يدري ما حوله مما لا يراه أو مما يراه، يعني لا يدري ما الذي سيكون، ولذلك تأتي الاستعاذة بالله لأنه الملجأ إلى الإنسان من كل ما يحيط به من أخطار فيستغني به. فالإنسان فيه ضغط فقر ذاتي، وهذا الفقر الذاتي لابد أن يستند إلى الكمال الذاتي، كمال الله عز وجل. يعني إذا نحن نظرنا إلى هذه المسألة ومشكلتها من قديم، يعني منذ أن أخبرنا الله عز وجل في أعظم سورة في القرآن عن ما حصل لأبينا آدم وهو من هو في مكانته وعقله وما علمه ربه سبحانه وتعالى، وكيف أن الشيطان استطاع أن يغويه ويغريه. إذن هذا الإنسان الآدمي المركب تركيبة في اجتماع أمور كثيرة، يعني فيه الجسد، فيه الروح، فيه النفس المركبة منهما، كذلك في خلق الإنسان ضعف معين، ولذلك كما جاء في بعض الروايات أن الشيطان حينما كان آدم في حال التشكيل والصلصال نفخ فيه قال إذن هو يضعف أمين.

0: يعني هذه كما تذكر. إنسان فيه هوى، فيه شهوة لأجل أن يقدر على جلب المنافع لنفسه، ولولا ذلك لما قام إنسان على شيء مما يعني يريده. وكذلك وضع الله عز وجل في تركيبته الغضب حتى يدفع عن نفسه ما يؤذيه، أي أعطاه عقلا ليضبط هذه الطبائع التي في الإنسان حتى يعرف كيف يجيء بما ينفعه وبما هو عادل وبما هو نافع له في حياته وبعد مماته. خاصة إن يعني حينما ننظر أن الإنسان أكثر شيء يلعب به هواه، ميله، ما يحبه، ما يميل إليه، والله عز وجل جعل مجامع الهوى كما ذكرها في آية في قوله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إن ننظر إحنا كل حياة الإنسان تمر بهذه المراحل.
1: صحيح.
0: الإنسان في صغره يحب اللعب، ثم بعد ذلك يحب اللهو، ثم بعد ذلك في حال لما يصير مراهق يصير يتزين وما يكبر يتفاخر، وهكذا في الأموال والأولاد تفاخر وتكاثر. لذلك هذه مسألة مما أخبرنا الله عز وجل عنها في كما في سورة آل عمران، هذه يعني الأمور التي يدخل منها الشيطان، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن هذه حذرنا منها، الإنسان أمام هذه ضعيف، لذلك لا بد من الحذر الشديد في هذا العدو الذي حينما أنزل الله عز وجل آدم وأحبطه إلى الأرض قال أمره قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذوه هو عدو، اتخذوا. حينما تتخذ عدوا ينبغي أن تكون في غاية التيقن أمام هذا العدو. ولذلك كان الأنبياء والرسل يعرفون ما أصاب أباهم آدم وكيف أنه أخرجه لهذا الذنب، لذلك ويعرفون مقام الرب سبحانه وتعالى، فلذلك كان هذا يعني في بؤرة الاتخاذ لعداوة الشيطان، فاتخذوه عدوا، وذلك استعاذوا بالله ليعينهم عليه، لأن الشيطان له طرق كثيرة جدا يؤوي بها ابن آدم، يأتيه مما يهوى ومما لا يهوى، لكن حذرنا وقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه حلو الشأن لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء ما يسوءكم في حالكم ومآلكم والفحشاء وأن تقولوا على الله يعني ما لا تعلم. لذلك هذه مسألة في غاية الخطورة في حياة الإنسان، يعني لما هو عنده خطوات كثيرة والشيطان يأتي الإنسان، وكما جاء في سورة الناس في آخر سورة ختم بها القرآن لأجل أن نتنبه أن خاتمة هذا الأمر ينبغي أن تكون بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا في حياة الإنسان، ولذلك كما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لا يمكن حتى لو أمرك بطاعة يأتي لأجل أن يضيع عليك ما هو أعلى منها. والله عز وجل قال: ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، ضلالا مبينا. يعني هذا لا يمكن أن ينصح لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي هريرة إنه ما فعل أسيرك البارحة ثلاثة أيام، قال له فيما بعد لما علمه قال: صدقك وهو كذوب. يعني في هذه صدق وهو إيش؟ كذوب. لذلك لما يكون الشيطان عدو اتخذوه. اليوم نحن حقيقة ضربنا يعني معاهدة سلام مع الشيطان حقيقة
1: في تطبيع
0: يعني والله في مع معها السلام مع الشيطان. يعني إشكال كبير. يعني وصل الآن الحال، لاحظ من هذا إلى أن صارت عبادة الشيطان شيء معهود وغير ذلك، والله حذرنا منه. ها يعني وألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني لذلك ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ها إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان موجودة يعني وقائمة على فلسفة تقول الله عز وجل مراده يعني بالنسبة للمراد، قال مين اللي ينافذ مراده في الأرض أكثر؟ قالوا مراد الشيطان، إذا قالوا نعبده. فلذلك هذه يعني مسألة يعني غريبة عجيبة. الآن يقول لك لا خلاص اعبد، وهذا يفعله كثيرون اليوم. يقول لك أنا كان مع الشيطان، شوف أنت الآن كيف عبدة الشيطان يفعلون، ولهم أدبياتهم ولهم تنظيماتهم ولهم عبادة شيطان واضحة
1: وضع الشمس. لكن هنا يا دكتور عبد الرزاق بتكون في إشكالية، يعني إشكالية إشكالية بالفهم وإشكالية بالاستبصار وإشكالية بالدعوة، دعوة الناس وتوضيح الحقائق وتبين، وهذه مسؤولية أعتقد تقع على عاتق العلماء اليوم. إنهم
0: لا شك أنها مسؤولية عظيمة جدا، ونحن لابد أن ننتبه إلى الأبواب التي يدخل منها الشيطان للإنسان، خاصة المسلم، خاصة إحنا بهمنا المسلم الآن. أما الكافر فالأمر فيه شديد يعني، لكن الشيطان أقسم لله تعالى أن يقعد على صراطه المستقيم وليس على الصراط المعوج. خلاص المعوج أصحابه حبايبه، إذا قال فبعزتك لأغوينهم
1: أجمعين
0: إلا عبادك منهم المخلصين. لاحظ قال إلا عبادك منهم المخلصين، والمخلص من داوم على الإخلاص وأراده الله لثباته على الإخلاص، والمخلص من أراد الله عز وجل بعمله. لما داوم على ذلك صار مخلصا، أي ممن يريده الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يريدهم الله قال الشيطان أنا ما بقدر أقعد، ناس أنت تريدهم أنا لا أقعد على هذا ولا أقدر. ولذلك لما قال عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اللي أوامره كما ذكرنا قبل قليل في الآيات، إنه من عبادنا المخلصين. إذن هو مخلص، ولذلك لاحظ لإخلاصه ودوام إخلاصه لما عرض امرأته العزيز عليه قال استعصم يعني التجأ إلى الله. يعني ولذلك قال الله قال هو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك يعني هذا يوسف عليه السلام في حاله تعصم، فلما اعتصم بالله وقاه الله عز وجل كل ما يترتب على ذلك، ولذلك صرف عنه السوء فيما يسوءه في حال أمان والفحشاء التي صرفت في الموقف الأول. لذلك نحن بحاجة إلى أن نعرف المداخل. يعني الإنسان ما بيقدر يعني إنه يعتصم من الشيطان إلا وقد عرف مداخله إليه. ولذلك لاحظ العلماء اجتهدوا في هذا لما بيّن في تلبيس إبليس، وابن غانم لما كتب في تفليس العز بن عبد السلام لما كتب في تفليس إبليس وغيرهم عن مصائد الشيطان. يعني هذه كثيرة جدا، لكن كما قال أهل العلم إنه الشيطان لا يزال بابن آدم حتى ينال منه شيئا من هذه الأمور اللي هي العظمى الأبواب الكبرى. قالوا إما الكفر أو الشرك، ما قدرش عليه بالكفر الصريح وقعوا في الشرك، سواء كان شركا أصغر أم شركا أكبر. يعني إذا ما قدر عليه بالشرك الأكبر وين بودي؟ إلى الرياء. فلذلك طيب لو كان أخلص يجتهدوا عليه في أنه إذا عمل أمرا مخلصا فإنه يجتهد أن يتحدث به ليخرجهم من السر إلى العلن ثم إلى أن يفسده عليه. لذلك لاحظ جاء في القرآن من جاء بالحسنة، ليه؟ لأنه عملها وحافظ عليها حتى جاء بها إلى ربه سبحانه وتعالى من أن يفسدها الشيطان، لأنه إذا ممكن يعملها ويخرب عليه تصير هباء منثورة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. إذا ما بقدر عليه في الشرك أو الكفر أصغر أو أكبر يذهب إليه إلى البدعة لإحداث أمر. ليش؟ حتى يعني يقول له هذا يزيد في الأمر كأنه يعني

0: الله عليه وسلم لم يكمل لنا الدين ولم يكمله الرب سبحانه وتعالى ولم يأتي بالهدي الكامل. لذلك الله عز وجل جعل النبي أسوة حسنة، ومن هنا يأتي عليه من هذا الباب. ليه؟ لأن باب للتعبد بزيد عليه بيفتح له أبواب وهو لا يدري. ثم إذا ما قدر عليه بعد ذلك كبائر الذنوب يأتيه إلى صغائرها. الكبائر ما في مجال، لكن شوف اليوم كيف الناس يعني ينفلتون في أمور كثيرة، يأتي إليه من الصغائر ثم يأتي في هذا الباب، في باب الصغائر يقول له الأمر معفو عنه، يعني يكفرها ترك الكبائر ويكفرها كذا، فيستسهل الأمر ويستروح ولا يدري ما الذي يشتمل عليه.
1: ولماذا يحدث كل هذا يا دكتور؟ يعني لماذا يعيش الإنسان في هذا الصراع؟ ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ يعني الشيطان يحاصره من كل اتجاه، يتربص به في كل وقت، يحاول أن يغويه في أي لحظة، والإنسان المسلم يقول في كل لحظة أعوذ بالله من الشيطان، يستعيذ بالله.
0: إلى الشيطان من طبيعته المتابعة الحسيسة. الإنسان أحيانا متى يأتي الإنسان من الغفلة، واضح؟ يعني يأتي من باب الغفلة، حينما يغفل، حينما يغضب، حينما يعني يضعف، فيأتيه من جانب هو يعرف ما عنده. لذلك كما قالوا يعني ينظر إلى الإنسان.
1: ألا يشكل ذلك يعني حافز للإنسان لكي يصحو إذا سهى أو إذا غفل؟
0: أيوة،
1: أنه يهاجم كما يهاجم المرض الإنسان، عندما يهاجم المرض يفزع إلى الطبيب، يفزع إلى الراحة،
0: ربنا سبحانه وتعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
1: فاستعذ
0: بالله إنه سميع عليم، سميع لقولك، عليم بحالك وبما أنت فيه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا مبصرون.
1: تمام،
0: هنا المسألة إنه ما يسترسل الإنسان ويعاني أو يظن بنفسه أنه أقوى منه. لا، إذا كان الأنبياء والرسل استعاذوا بالله، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما قلت أنت في أول الحلقة، هذا تعليم لنا. نعم،
1: قال للنبي ولنا استعذ بالله، والأنبياء قالوا نعوذ بالله أو نعم، أعوذ بالله،
0: لأنهم كلهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو مكانة ومنزلة ورتبة عند الرب سبحانه وتعالى وخشوعا في صلاته وإقبالا عليه، يوم ما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يأخذ بشيء، فسأل قال هذا الشيطان أراد أن يخترق علي صلاتي ويحرقه، يعني معه نار بده يحرقه، فأمسك به حتى يعني قبض، يعني خنقه حتى وجد برد لسانه على يده. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام، وإلا كان ربطته بسارية من سواري هذا المسجد ويطف به غلمان المدينة. لاحظ إذا كان يريد أن يحترط على النبي صلاته أقرب ما يكون عبد هو في هذه الصلاة اللي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين من ثقله عليه. طيب، ثم إذا أقيمت الصلاة جاء يحضر بين الصفوف، قال يقول لك أذكر كذا أذكر كذا ما لم تذكر من قبل. لذلك إذا جاءت الخواطر هذه تردها، ومن هنا إذا صلى الإنسان ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء يعني غفر له ما تقدم ذنبه. ليه؟ لو جاء خاطر دفعه يبقى في السليم، لكن متى يضعف؟ حينما يسترسل. ذاك الصحابي رضي الله عنه يصلي في حائطه بستانه ومقبل على صلاته، جاء وشغله عصفور نشب في النخل، اخترط عليه صلاته، قال فلم أدري كم أصلي كم صليت، فتصدق ببستاني. هذا ما برجع له من هذا الباب، برجع له باب ثاني. إذا الإنسان بعد أن يعني يستغفر الشيطان الإنسان عمل عملا هو فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعداوة له، لا خلاص يقفل الباب يفتح الباب ثاني. ولذلك من طبيعة الشيطان أنه يلازم، لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها أن الشيطان يعني كل يوم في الصباح ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياه وبعوثه، فيأتيه الرجل يقول ما زلت به حتى طلق والدي، لا يسبرت بالسبرت، ما زلت به حق حتى طلق امرأته. يقول له أنت ليه؟ بدي يترتب عليها تمزق أسر ومشاكل وقيل وقال وأشياء لا أول لها ولا آخر. يقول له أنت، يلبسه الشيطان، فيلبسه عفوا التاج. ولذلك أمرنا أن لا نكون أول، لاحظ، لأوارنا ألا نكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها معركة الشيطان وفيها ينصب رايته، يعني هذه معركة في السوق لأنها محل الشياطين وفيها اللغو وفيها وفيها وفيها، قال وينصب رايته، يعني أنه ماذا، من ينصب الراية إلا من انتصر، هكذا. ولذلك العلاقة بين الإنسان وبين الشيطان هي علاقة عداوة وحرب. لاحظ
1: من ينتصر، من ينتصر فيها هو الذي ينجو.
0: لاحظ علاقة حرب.
1: نعم.
0: وإذا فهمنا أن علاقة حرب لازم نكون دائما مستعدين لهذا الحال.
1: طب كيف نستعيذ إذن؟ يعني أي. هي مجرد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
0: لا لا لا لا، التنبه لهذا. لاحظ لما بقول جاء إنه النظرة يعني إلى الحرام سهم من سهام إسرائيل، سهم من آلات الحرب ولا مش من آلاته؟
1: نعم.
0: من آلاته. طب. لما قال قبل قليل قلنا الحديث وينصب رايته، إذا طيب الله عز وجل قال وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
1: وما يعدهم الشيطان إلا غرور.
0: لاحظ رجالة وخيالة، إذا نظر قتال. لاحظ قال أيضا في هذا،
1: يعني إحنا في معركة،
0: معركة لا شك. القرآن والسنة بينا غاية البيان هذه المعركة، لما في حديث الحارث الأشعري إنه الإنسان يعني بينه وبين الشيطان ما إذا ذكر الله، إنما إذا كان في ذكر الله فهو في حسن الحصيل، يعني لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بالذكر. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به حتى نحسن أنفسنا منه، لأن المعركة فيها من الذي أعاذه الله من الشيطان، أي سورة يعني لعمار رضي الله عنه، ليش أجاره الله من الشيطان؟ لضعفه، أمه وأبوه قتلوا أمامه وكذا وكذا فأجاره الله منه. طيب إحنا من يجيرنا؟ علينا بالكسب أن نتحصل. لاحظ لما يأتي الشيطان إلى الإنسان فيأتي من كل الأنواع، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. لاحظ معركة التي بيننا بشر اختلط. لاحظ قال النبي قبل كما في الحديث قبل قليل اختلط علي صلاتي، يعني يريد أن يشغله عن صلاتي. هذه معركة، اللي عنده عدو ما بينام وهو مستيقظ، يعني عدو مستيقظ غاية التيقظ.
1: طب
0: وانت نائم.
1: طب المسألة تحتاج إلى شقين في موضوع يعني الاستعادة. أولا التحصين، أنه يعني نحاول أنه على الأقل نكون محصنين من الوقوع في الخطأ ومن الاستجابة والمسألة الثانية تتعلق بالعلاج، أنه أحيانا يقع في الخطأ. طيب. أين هنا تتداخل الاستعادة يا دكتور عبد الرزاق؟
0: الآن الاستعادة ابتداء أنت تطلب اللجوء إلى الله في كل الأحوال، هاي واحد.
1: نعم.
0: وأيضا كما قلنا تتنبه للأبواب التي يدخل منها، يعني أبواب كلها التي يدخل منها، أبوابه كثيرة جدا يدخل علينا منها الشيطان فيفسد علينا حياتنا. هذه يعني لأنه هناك أسباب كثيرة يعتصم بها الإنسان من الشيطان.
1: يعني وإحنا بنحكي الآن، يعني خليني يعني أخذ ما يحدث بيننا، يعني أنا وحضرتك اليوم كحالة. هل يمكن الشيطان أن يدخل الآن بيننا؟ يعني يدخل إلي أو يدخل إليك يقول لك؟
0: نعم. متى يدخل؟
1: نعم.
0: أخطر إشي يفعل الشيطان في الإنسان المداخل الخطيرة. يعني حينما يسيء

0: المسلمين ويحسن الظن بنفسه. هذا أكبر مدخل.
1: أحسنت.
0: هذا الآن باب يا لطيف كم يدخل منه على المسلمين. يعني أنا بزكي نفسي بدسي غيري. يا سلام.
1: وقال موسى.

0: غفلة عن الذكر بيفتح له أبواب مشرعة.
1: صحيح.
0: واضح؟ تكلف ما لا يعني. إيش يعني؟ من حسن الإسلام ترك ما لا يعني. ما الذي قاله العلماء أهل البصيرة والبصر في ما لا يعني؟ قالوا ما يعنيه سلامة دينه وآخرته. طيب ما لا يعني ما لا يضره في آخرته ولا في دينه.
1: بس
0: الآن الناس مشغولون بماذا؟
1: مشغولين بما لا يعنيهم. والله
0: واضح؟
1: إنك صادق في كل ما لا يعنيهم.
0: ولذلك قالوا كل المعاصي أصلها من الشهوة. وهذه يرجى غفرانها، الإنسان بشر بخطأ، لكن المعاصي اللي أصلها الكبر كما ذكرت هذه لا يرجى غفرانها. لاحظ؟
1: صحيح.
0: هذه يعني أكبر مشكلة يقع فيها الإنسان. إذا لابد من الاستعاذة بالله عز وجل منها. ومن هنا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة عند كل شيء، عندما التسمية والاستعاذة اثنتين اللي ما بتفارقي. التسمية إذا كان عند قراءة القرآن بدنا نستعيذ. لاحظ لما؟ لأن الشيطان سيأتي. إذا قرأت القرآن
1: حتى وأنت في قمة الطاعة.
0: طب هو أقسم ليقعدن له صراطه المستقيم.
1: على الصراط المستقيم، نعم.
0: ما بقعدش على الصراط
1: يعني فروح أسلى واحد غرقان بالغلط وغرقان
0: لا
1: هذا لا يعني مش صيده يعني.
0: هذا حبيبه. ليش بقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظ؟ يحضر الإنسان. بيقولوا الإمام حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعني الآخر. يقول الإمام أحمد رحمه الله حين جاءته الوفاة في آخر نزعه كانوا يقولون عنده لا إله إلا الله لا إله، وهو يقول لا لا لا. استغربوا، فيقول تراءى له الشيطان يقول له فتني يا أحمد. يقول له لا، ما زال في الروح، بده يخرب عليه في آخر لحظة.
1: في آخر لحظة لا يتركه.
0: ما هو هذا هو المداومة إلى الأخير. أخذ حاجته، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين.
1: صحيح صحيح. يتبرأ.
0: قال الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك يعني هناك قصة بيجيبوها رمزية، القصة رمزية نفهمها. بيقول إنه قال الشيطان عرض للشافعي، طبعا هو يقول إنه الشيطان يخاف من العلم وأهل العلم ولا يخاف من العباد، لأنه العباد بيفتنوا وهم لا يدرون، كما قيل يعني. يعني قالوا لأتباعي إحنا بنخاف من العالم ما بنخاف من العابد. من لما جاء إلى واحد وقال له أنت هل يستطيع الله أن يجعل الدنيا في بيضة؟
1: طبعاً.
0: قال له كذا يعني
1: والله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الجهل. الإنسان يستعيذ من الجهل.
0: نعم. لذلك بيقول له الشافعي، هو بيقول له، قال له طيب أنا بدي أسألك سؤال، ما قولك في من خلقني كما أختار واستعملني فيما أختار وبعد ذلك إن شاء أدخلني الجنة وإن شاء أدخلني النار، عدل في ذلك أم يعني هو عدل أم جار؟ قال له الشافعي نظر وتريس قليلا ثم قال له يا هذا، إن كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك، وإن كان خلقك لما يريده هو فلا يسأل عما يفعل، فاضمحل وقال له والله يا شافعي لقد أخرجت المسألة هذه 70,000 عابد
1: يا
0: من ديوان العبودية.
1: يا سلام، شوف الحجة القوية.
0: ليش الآن عند الناس شبهات أخرجتهم من دينهم وهم لا يدرون، ولذلك أصبحوا ساخطين على الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح للأسف.
0: غريب أنه ساخط ولا يأتي شيء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي فله رضا وسخط فله سخط. يعني شيء عجيب. وكم من قالوا من أعظم أبواب الشيطان الحرص والحسد. الحرص خرب على أبينا آدم والحسد خرب على إبليس.
1: صحيح. بارك الله فيك يا دكتور، بارك
0: الله
1: وجزاك الله كل خير. دائما نسعد بسماع صوتك وسماع هذه الدرر التي

0: تفيض بها دائما. الله يجزيك كل خير وبارك فيك فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك يا سيدي. وأرحب أيضا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الأهلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور.
1: أسعد الله مساءكم بالخيرات والبركات وكل الاحترام والتقدير لك سيدي، الله يبارك فيكم يا ربي.
0: لماذا نبدأ صلاتنا بالاستعاذة وقراءتنا للقرآن الكريم بالاستعاذة وحياتنا كلها نبدأها بالاستعاذة؟ لماذا؟ هل هي بمثابة إقفال الباب لحماية أنفسنا وتحصينها من الوقوع في الخطأ؟
1: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فإنني أرحب بالمستمعين الكرام في هذه السويعة وهذا البرنامج الطيب، وكذلك لا يفوتني أن أرحب بضيفنا الذي غادرنا أستاذنا وشيخنا ودكتورنا الدكتور عبد الرزاق، ولكم كل المودة والاحترام والتقدير.
0: الله يحييك يا مرحبا بك
1: الأستاذ الذي تتيح لنا مثل هذه الفرص الطيبة أن نطل على المستمعين من ناحية، ثم انتقاؤك وما زلت أكررها، انتقاؤك للمواضيع التي هي عبارة عن دعني أقول هي ربوة علم نطل عليها.
0: الله يسلمك يا رب.
1: نتذاكر فيها نعم، ندلي بها بما يفتح الله عز وجل علينا بها نعم، ولكنها مهمة بأعلى درجات الأهمية، والله تبارك وتعالى يجعل مثل هذه الحلقات ومثل هذه المواضيع مانعة جامعة طيبة تثري الثقافة لدى المستمعين وتزيدنا أجرا ومثوبة. اللهم آمين.
0: اللهم آمين. الله يجزيك كل خير، وإن شاء الله كل كلمة تكون في ميزان حسناتك يا دكتور.
1: اللهم آمين. حينما استخلفنا الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وكانت إحدى حلقاتك فيما مضى عن الاستخلاف في الأرض، واستخلفنا في هذه الأرض لنعمرها بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. الله أعلم بنا من أنفسنا، والله تبارك وتعالى يتولانا ويرشدنا ويهدينا، وأرسل إلينا الأنبياء منهم خاتمة الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الكتب منها هذا الكتاب الخالد القرآن الكريم ليسوقنا كل ذلك، ليسوقنا أي عموم المؤمنين وعموم الذين رضوا بالإسلام دينا بعد أن رضوا بالرب سبحانه وتعالى إلها وربا وخالقا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يسوقنا ذلك كله بيسر وسهولة وقرب وبكل معاني الأريحية إلى باب الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة، والصلاة في مضمونها أصلا هي عبارة عن شرف عظيم يؤتاه العبد الفقير إلى الله عز وجل فيقف بين يدي مولاه. هذه النعمة العظيمة هناك في هذا الاختبار في هذه الدنيا عدو لنا، عدو لنا يضع أمامنا كل العقبات الممكنة لمنعنا من الصلاة، والدليل على ذلك أنك لو سألت بعض المسلمين الذين يقصرون في الصلاة لماذا تقصر في الصلاة، سيقول لك كثيرا من الدوافع التي تمنعه من الصلاة وكلها وهمية، وكلها وهمية. العمل كلنا نعمل، الواجبات كلنا علينا واجبات، كل ذلك موجود في حياة كل واحد منا، لكن هذا تضاخمت وتعالت أمامه هذه العقبات حتى أصبحت سدا منيعا فلا يقوم يصلي، وهذا بكل شوق ومحبة قام فصلى. الفرق بين هذا وهذا توفيق المولى. توفيق المولى يؤتاه العبد من عدة أبواب واسعة، من هذه الأبواب الواسعة الدعاء والرضا، من هذه الأبواب الواسعة الاستعاذة. الاستعاذة
0: باب
1: الاستعاذة
0: باب
1: من الشيطان الرجيم ومن حزبه
0: ومن
1: كل المعيقات التي يضعها الوهمية الشيطان الرجيم يضعها.

0: نراها أمامنا تأتي الاستعادة. فمن أجل ذلك إذا تأملنا بكل طاعاتنا وعباداتنا الصغيرة وليس منها صغير والكبير منها، سنجد أن لكل ذلك حكمة. فحينما نبدأ بصلاتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو بأي صيغة أخرى، نبدأ صلاتنا نبدأها بالاستعاذة. لماذا؟ لأنه قبيل قليل كان هناك مانع يمنعني، اجلس قليلا أمامك ساعتين لسه حتى أذن العصر، لو أنك أكملت الذي بيدك، هذا فضلا عن أمور خطيرة جدا ألا وهي الشبهات والشكوك وبعض الصفات، أعوذ بالله من الصفات الشيطانية، بعض الصفات الشيطانية التي قد تتلبس بذلك العبد، مما استلزم ومن حكمة ربنا أنه يسر لنا وهدانا أن نبدأ أول ما نبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم.
1: بدي أسأل الدكتور محمد.
0: تفضل.
1: يعني نقول عندما نبدأ الصلاة وعندما نبدأ كثير من حتى مشوار لما بنطلع بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما نشوف شيء ما بنحبه بنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال دائما اللي بنسأله وأنا بسأله لنفسي، كيف تتحول هذه الكلمة التي نقولها إلى فعل حقيقي حركي في حياة الإنسان؟ هل يحتاج الإنسان إلى مهارات ينمي مهاراته علشان يتحول هذا الكلام اللي بنحكيه مرسلا إلى فعل حقيقي يتغلغل داخل النفس ويؤثر فيها ويغيرها؟ ما هي هذه المهارات؟
0: نعم، بارك الله فيك. هناك مقولة رويت عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: وحق لمكثر الطرق أن يفتح له الباب. هذا باب عظيم. لنرجع إلى ما قبل سنوات طويلة في عمق التاريخ، هناك أدبيات في حياة الملوك، ويعرفها كل من زادت ثقافته وقرأ في هذا الجانب. الملوك من عادتهم كانوا إذا جاءهم إنسان مسافر من مكان بعيد ومثلا مضى شهر وهو في الطريق، وهذا الإنسان عزيز يعني يفتح له للدخول إلى الملك، كان الملك عنده وما زال حتى يومنا هذا في أدبيات الملوك عندهم صالة استقبال،
1: صحيح،
0: ينزل فيها الضيف أحيانا شهر كامل.
1: نعم.
0: على باب الملك شهر كامل حتى يهيئ له الاستقبال على قدره، وحتى بحيث أنه الرسل الذين يحملون الرسائل يفتح لهم في أول دقيقة.
1: نعم.
0: يفتح لهم في أول دقيقة، يسلم الملك الرسالة ويرجع.
1: صحيح.
0: أما إذا كان الذي يدخل على الملك عزيز، الآن هناك صالة استقبال وإلى آخره،
1: بروتوكولات.
0: هذه نفسها ولله المثل الأعلى،
1: ملك الملوك.
0: الله تبارك وتعالى حينما يريد أن يقرب عبدا منه، أما رأينا إرهاصات النبوة لسيدنا وحبيبنا ومولانا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرهاصات النبوة أخذت منه فترة طويلة.
1: الله يفتح عليك، والله إنك فتحت علينا باب فعلا لا نياس. يعني ما نقولش إنه والله بنقول أعوذ بالله ولا يتحقق شيء، مرة عن مرة هذه المهارة تتكرر.
0: أي نعم. الآن هب أننا لو أننا أنا مثلا عمري 20 سنة وتعلمت أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمنع عني كذا وتمنع عني كذا وتمنع عني كذا،
1: حصلني. نعم.
0: بعد قليل الآن حصلتني من كل شيء.
1: صحيح.
0: حصلتني من كل شيء. أين سيكون الاختبار على سن 21؟
1: قلت بالعشرين، يعني أنت وربما قبل ذلك،
0: وربما قبل
1: وكأنك ذلك. تشير إلى موضوع التربية هنا،
0: أن
1: الرب أبنانا. نعم
0: نعم. فبالتالي مسألة أن أستعيذ بالله، أن أدعو الله عز وجل، كلها أبواب خير.
1: صح.
0: الله تبارك
1: صح.
0: وتعالى، العبد لا يعرف مقدار ما تجتال الشياطين به بني آدم. فالاستعاذة تمنع كثيرا مما يخطط له إبليس. إبليس أصلا الشيطان في عالم الغيب، في عالم الغيب. فنحن حينما نستعيذ بالله عز وجل الذي علمنا الاستعاذة، لو كانت وحاشا لله لو كانت الاستعاذة بالله عز وجل تسبب له عبء، أو هو لا يريد منا سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعطينا وأن يهبنا، لما يسر لنا الاستعاذة. لكان مثل باقي المليارات من البشر الذين لا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم ولا من الفتن ولا من غير ذلك، لكن الله يسر على لسانك أن تستعيذ به وأن تتقرب إليه بهذه الاستعاذة. ثم قد يكتوي الإنسان بشيء من الامتحان والاختبار ليزداد استعاذة لا ليهرب من الاستعاذة.
1: الله أمرنا بالاستعاذة به،
0: نعم،
1: فبماذا أمرنا للاستعاذة؟ ممن أمرنا بالاستعاذة؟ يعني أن نستعيذ ممن؟ من هم الأطراف الذين يترتب على المسلم غير الشيطان أن يستعيذ بهم؟
0: تبارك الرحمن على هذا السؤال الطيب. الآن عندنا الاستعاذة بالله مباشرة، هذه أصلا هي عبارة عن قربة للعبد وهبة من الله ومنة منه على العبد، أنه جعل الدعاء له مباشرة وجعل الاستعاذة به مباشرة. سبحانك يا ربنا، هذا درس تربوي لنا كمسلمين أن نتقرب من الله عز وجل في طاعاتنا. فأما مما نستعيذ وممن نستعيذ، نستعيذ بالله عز وجل من أول لحظات يومنا وحتى نختمها، أن نضع جنبنا على الشق الأيمن ونستعيذ بالله ونختم ليلتنا، نختمها بالاستعاذة بالله من النفس البشرية ذاتها. حينما علمنا
1: نفسنا
0: النبي صلى الله عليه وسلم، حينما علمنا أن نستعيذ بالله من البخل والجبن، هذا البخل والجبن أمر ذاتي داخلي، نستعيذ بالله منه، نستعيذ بالله من الشك،
1: نستعيذ والريب من قهر الرجال.
0: قهر الرجال قل تأتي من الخارج
1: كمان.
0: لكن أول ما يبدأ الاستعاذة من هذه النفس، قل أعوذ برب الناس.
1: أنا بدي أتوقف عند هاتين الصورتين يا دكتور.
0: نعم،
1: وهن اللي بسموه يعني
0: المعوذتان.
1: طب المعوذتان، وفي في تفاصيل في الصورة، الله سبحانه وتعالى يبدأ صورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم يبدأ الناس قل أعوذ برب الناس. لماذا هون التباين؟ ما الحكمة من هنا رب الفلق هنا رب الناس، وثم يطلبنا أن نستعيذ في الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور إلى آخره؟
0: جميل، دعنا طبعا تكلم المفسرون في هاتين السورتين أشياء كثيرة جدا جدا، حتى قد ألفت فيها أحيانا مجلد كامل. صحيح. بالمعوذتين، لأن السورتين يرتبطن بأمر مهم جدا على مدى حياة الإنسان. فسورة الفلق جاءت وتتكلم عن مسألة الاستعاذة بشيء مهم جدا، ألا وهو الحسد. والحسد أمر معنوي. هذا الأمر المعنوي الذي غالبه، لا أريد أن أقول كله، غالبه أمر غيبي. في حين أن سورة الناس وبدأت قل أعوذ برب الناس أنها تشير إلى هناك بعض الأمور التي كما تفضلت قبل قليل وذكرتنا بما تعلمناه من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أن نستعيذ من قهر الرجال. فقهر الرجال، هؤلاء ناس يسعون لقهر الضعفاء، يسعون لقهر الضعفاء. من أجل ذلك من يعني مثلا الإمام الغزالي رحمة الله عليه كما في بعض المواطن وهو يتكلم عن الاستعاذة، وبالمناسبة تكلم واسترسل عن الاستعاذة والحسد وما شابه، مثلا من دعائه في هذا الكتاب: اللهم إنا نعوذ بك من عدم التوفيق لحسن العمل والركون إلى طول الأمل. نعوذ بالله من الأثامي وأكل المال الحرامي ومن ظلم الضعفاء والأيتام ومن سخط الملك العلام. يعني هنا مسألة إنه الواحد حتى يستعيذ من ظلمه من ظلمه للآخرين ومن ظلم الآخرين لك. فجاءت تقول أعوذ برب الناس، توحي إلى هذا الأمر أنك يا أيها الإنسان أنت، فتكون في لحظة من اللحظات كما هي في سورة الفلق، قد تكون أنت حاسدا أيها البعيد عنا، حاسدا للآخرين، فإياك إياك أن تحسد الآخرين، واستعذ بالله من حسد الآخرين، ثم إياك إياك أن تظلم الناس، واستعذ بالله من ظلم الناس. أما الاستعاذة فبابها واسع، أنا أراه يعني والله أعلى وأعلم، أقول والله أعلى وأعلم أن باب الاستعاذة مقابل لباب الدعاء،
1: مقابل لباب الدعاء. هل هنالك دكتور
0: نعم
1: دكتور، هل هنالك فقه للاستعاذة؟ يعني
0: أي نعم، الآن كتب الفقه السادة الفقهاء تناولوا جزيئات حياتنا البسيطة والقوية والعظيمة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. فبالتالي نجد أن خاصة في الكتب المطولات نجد أنها تناولت حياتنا بشكل واسع جدا واسع جدا، استخلص الكثير من طلبة العلم خاصة في زماننا الحالي ما يسهل على الناس قراءة هذه الأمور الفقهية، فقالوا فقه الدعاء، فقه البسملة، فقه الاستعاذة، فقه كذا، وإلا فهي أمور ذكرها القرآن الكريم، أمور ذكرتها السنة النبوية، أمور هي عبارة عن مكتوبة في كتب الفقهاء استخلص منها. فنحن حينما نقول فقه الاستعاذة يعني أنه متى نستعيذ، مثلا كما في الآية الكريمة من سورة النحل، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن سورة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخر الآية. وبالتالي نحن الآن الاستعاذة هذه لها فقهيات، مثلا في الصلاة كم متى استعيذ، بعض الفقهاء يقولون أنه مع كل ركعة تستعيذ، بعضهم قال لا تستعيذ في أول ركعة، في أول ركعة والباقي، وهذا الذي أراه والله أعلى وأعلم، والباقي تبسمل مع سورة الفاتحة بسملة بدون الاستعاذة، وإن استعذ فلك سلف في ذلك لا بأس. فبالتالي الاستعاذة تأخذ فقه، متى أستعيذ متى لا أستعيذ. يعني مثلا الله يكرمكم عند الدخول إلى الحمام أستعيذ قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ يعني رأيين عند العلماء، أرجحها والله أعلى وأعلم قبيل الدخول، قبيل الدخول
1: في باب أي التزكية.
0: أي نعم،
1: هنالك يعني موروثات أو ربما يعني اليوم نقرأهم في أدبيات التزكية، يعني لدى بعض مشايخنا أنه في أوراد للتزكية فيما يتعلق بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، المعوذات أكد. هل هذه يعني تفيد في تحصين النفس الإنسانية من الشيطان، وهل تصف في باب الاستعاذة؟
0: هي على كل حال الأحاديث الواردة في الاستعاذة أحاديث كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا، منها المتفق عليها ومنها المتواتر ومنها الضعيف الذي يؤخذ به، وبالتالي الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها، الاستعاذة موجودة في حياتنا كلها منذ بدء حياتنا الصباحية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا، منها عندما تخرج من المنزل بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا إلى آخره، الحديث عند دخول بيت الخلاء عند الخروج منه، فالاستعاذة طبعا الدعاء عند الخروج منه، فالاستعاذة أيضا عند العبادات والطاعات، لأننا حينما أريد أن أقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى، حينما أريد أن أصلي، تأتي عندنا كثير من المشاغل في الذهن وتطرأ على الإنسان كثير من الواجبات التي كان يكون قد نسيها قبيل قليل، يتذكرها مع أول صفحة من كتاب ربنا. من أجل ذلك كان من فقه الاستعاذة أن يستعيذ. وطبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كلاهما صحيح. فبالتالي يستعيذ عند وقبيل قراءة القرآن ويستعيذ. أيضا هناك لابد أن ننتبه وحتى لا يفوتنا التذكير في بعض الأمور بعد إذنك بارك الله فيك.
1: تفضل سيدي، تفضل.
0: جزاكم الله فضلا. الله. عندنا ننبه على أن الاستعاذة درس، هي دروس عظيمة، ليست مدرسة عظيمة. الاستعاذة لأنها تحصنك من أمر غيبي.
1: نعم.
0: وتحصنك من أمر طارئ طرأ عليك، وحتى لا يتشبث في إيمانك ويخلخل إيمانياتك. فتسأل الله الثبات، وتسأل الله عز وجل، وتستعيذ من الشك ومن الريب. وعندنا من دروس الاستعاذة العظيمة أن الاستعاذة لها مواطن مهمة جدا. مثلا عند الغضب.
1: نعم.
0: عند الغضب.
1: صحيح.
0: الآن كثير من المشاكل التي نقرأ عنها، نسأل الله أن يحفظ مجتمعنا بأمن وأمان وسلم وسلام وزيادة إيمان، اللهم آمين آمين. اسأل كل واحد صار معه مشكلة مع ابن عمه، مع أخيه، مع زوجه، زوجته، إلى آخره. لو نسأله بعد قال والله ساعة غضب، يا الله ساعة غضب. طب ها، من السنة الكريمة، من القرآن الكريم، استعد. بس النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ لذلك الذي حد واحمرت وجنتيه وأوداجه، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. كل الغضب هذا الذي يورث
1: في دواء عيلة
0: بعيلة وعشيرة بعشيرة ويخلخل ميزان المجتمع، المودة والألفة. بديش أحكي شيء آخر.
1: أنا بدي أختم الحلقة في
0: نعم.
1: يعني في بيان و يعني من فضيلتك.
0: تفضل.
1: توقفت عند قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اليوم هروب لا الخرافة، وبتعرف بعض الذين يصابون الله يعني عافينا جميعا يذهبون إلى ما يسمى أحيانا بالرقي، ما يسمى بالسحر، ما سمى كذا. الاستعاذة بغير الله هنا في الآية الكريمة وخاصة بالجن تزيد الرهق، يعني ما بتحل المشكلة. ما رأي فضيلتك في هذا؟
0: بارك الله فيك، ولعلي أجيب عن خبرة وتجربة.
1: تفضل.
0: بارك الله فيك. غالب الذين يرقون الناس على طريقة السنة النبوية،
1: نعم،
0: لابد لهم أن يسألوا الحالة سؤالا مهما.
1: نعم.
0: يعني في يوم من الأيام، يوم ما كان عندي شوية اجتهاد في هذه المسألة، أي نعم توقفت عن ذلك، لابد أن أسأل سؤالا. هل
1: نعم.
0: ذهبت إلى عراف؟ كل الحالات التي ذهبوا فيها إلى عراف يزداد صعوبتها زيادة اضطرادية على قدر ما ذهبوا إلى العراف.
1: ما شاء الله. يعني
0: فإذا ذهبوا إلى العراف مرة، إذا كان العلاج يحتاج إلى ساعتين، العلاج سيحتاج إلى 6 و8 ساعات.
1: زادوهم رهقة.
0: فبالتالي الآن الذين ذهبوا، وكل الحالات التي نراها بأم أعيننا ولم تنفع معها الرقية، أولئك الذين ذهبوا إلى العرافين وذهبوا إلى
1: الكهنة
0: واستعاذوا بالجن عياذا بالله من الشيطان الرجيم. فهذه دعوة كل واحد يشك بنفسه إنه إلى آخره، يلتزم الرقية الشرعية حتى وإن طالت. وأفضل من يرقيك أنت أيها الإنسان
1: نفسك. بارك الله نفسك. فيك فضيلة الدكتور وجزاك الله كل خير. سامحنا، احنا دائما بغلبك والله يا دكتور، لكن والله محبة
0: نحتسب الأجر والثواب.
1: الله يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية تسمحوا لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزبن أستاذ الشريعة في جامعة الزرقاء الخاصة. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الجمعة 27 من ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 9 من تشرين الأول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به برامجنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال العلماء في مفهوم العبادة بأنها كل ما يفعله الإنسان ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه. بناء على هذا المفهوم يتضح لنا أن كل أمور الحياة يمكن أن تكون مسرحا للعبادة ما دام غايتها إرضاء الله سبحانه وتعالى، ويتبين ذلك كما يلي: أولا، الأعمال الصالحة عموما والتي لم تصبغ بصبغة تعبدية بحتة يمكن أن تتحول إلى عبادة، وذلك بإصلاح النية لله سبحانه وتعالى بذلك الفعل. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ثانياً، أن عمل الإنسان في أمور معاشه عبادة، فقد رأى الصحابة رجلاً فتعجبوا من جلده ونشاطه فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يسعى

على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. ثالثا، أن الأعمال الغريزية يمكن أن تصبح عبادة بالنية الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم لصدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي الرجل منا شهوته ويكون له أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وضعها في حلال يكون له أجر. وفي الختام، نسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
2: عالية،
1: دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

سيداتي وسادتي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسية. الجمارك الأردنية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل المملكة. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. وزارة الخارجية ترحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. من عناوين النشرة إلى التفاصيل، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أهلا بكم. تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية فجر اليوم وضمن نطاق عملها واختصاصها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك في مكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة. وتأتي هذه العملية في سياق نهج تكاملي لأداء وتكامل الأدوار التشاركية الفاعلة مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز منظومة الرقابة والضبط ويرفع مستوى الجاهزية في التصدي لمحاولات التهريب وحماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين. وأكدت الجمارك الأردنية استمرارها في أداء دورها الوطني في حماية المجتمع الأردني وصون الاقتصاد الوطني من خلال تكثيف الجهود الرقابية والميدانية

وتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، لا سيما مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، بما يسهم في التصدي لهذه الآفة وحماية أمن المملكة واستقرارها. تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان لإطلاق خدمة مسار للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة لعمر المدفوع الرسوم اعتبارا من الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخدام الطريق وتقليل زمن العبور وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة في إدارة وتشغيل الطرق. وتتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي الطريق دفع رسوم المرور إلكترونيا من خلال محفظة مرتبطة بالخدمة، بحيث يجري التعرف على المركبة بصورة آلية عند مرورها وخصم الرسوم المستحقة مباشرة من رصيد المحفظة دون الحاجة إلى التوقف لإجراء عملية الدفع. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي، واستهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرا عن وفاة 3 مواطنين سعوديين وعدد من الإصابات، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن للاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان والمدينة الاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني أن القدس الشرقية أرض محتلة. ورحبت الوزارة بقرار بريطانيا الإبقاء على مقر القنصلية في القدس ومواصلة عمله تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس بصورة مستقلة، وتقديم خدماتها الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. وإلى آخر التطورات في فلسطين المحتلة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وفي الضفة الغربية صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في حملة شملت اعتقالات واقتحامات لمدن وبلدات وقرى فلسطينية. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنها سجلت 19 اعتداء للمستوطنين منذ صباح اليوم، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي والاعتداء على المواطنين ومركباتهم وفق معطيات الرصد والتوثيق الأولية المستندة إلى البلاغات الميدانية. سياسيا، أفادت وكالة رويترز أن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أبلغ فرنسا بأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني ستؤجل لعدة أشهر، ذلك بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد السبت معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة يصحبها الرعد والبرق أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا لحضارتكم نشرة الأخبار. هذه تحية الزميل طارق الصقار من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قراءة في خبر.

إعداد محمد الخوالدي، تقديم محمد شبول. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قراءة في خبر. جلالة الملك وولي عهد أبو ظبي يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. تتسم العلاقات الأردنية الإماراتية بكونها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك الحسين بن طلال وأخوه سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمهما الله وطيب ثراهما. وسار على نهجهما صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتشهد العلاقات السياسية الأردنية الإماراتية تطورا وتميزا مستمرين، إذ تجاوزت مشاهدها التقليدية نتيجة للتنسيق والتعاون على أعلى المستويات. وثمة تنسيق وثيق على المستوى السياسي بين البلدين، بالإضافة إلى التوافق والتناغم الكبيرين في مواقفهما تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية كافة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شهد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان، أحد أبرز مشاريع النقل السككي في الأردن. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة نقل منتجات التعدين وخفض كلف النقل، بما يعزز تنافسية الصادرات الأردنية ويرسخ مكانة ميناء العقبة كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن ينقل المشروع ضمن مرحلته الأولى قرابة 13 مليون طن من الفوسفات سنويا من الشيدية إلى العقبة، ويحقق تكاملا مع مشروع ميناء معان البري عبر إتاحة نقل البضائع المختلفة بكفاءة عالية بين العقبة ومعان. ويعد المشروع جزءا رئيسيا من خطة أوسع لإنشاء مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وهو أحد أبرز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي. وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تشييد المشروع وتنفيذه، وهي نتاج شراكة بين مجموعة من الشركات والمؤسسات الأردنية والإماراتية. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي قراءة في خبر. هذه تحيات الزميل ليث شلول من التنفيذ الهندسي. دمتم في أمان الله.

0: قراءة في خبر.
1: إعداد محمد الخوالدة، تقديم محمد شبول.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. شهداؤنا بطولات وتضحيات.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات، وحديثنا اليوم عن شهداء الجيش العربي الأردني في حرب تشرين الأول عام 73. كونوا معنا.

لقد كان الجيش العربي الأردني منذ تأسيسه حارسا أمينا وسندا قويا لكل قضايا الأمة العادلة، ولا يمكن لأحد اليوم أن يزاود أو أن يتمادى أو يتغاضى أو أن يزور حقائق التاريخ. فالجيش العربي الأردني قدم مئات الشهداء من أجل حماية العرب، وهذا واجب عليه، ومقابر شهداء الجيش العربي في الأقطار العربية هي شاهد على حجم التضحيات التي قدمها بسبيل دفاعه عن قضايا الأمة العادلة. ولكل من يزاود ويحاول تشويه صورة وتاريخ هذا الجيش، أدعوه اليوم لقراءة التاريخ جيدا، فهو الحكم والشاهد على حجم التضحيات التي قدمها الجيش العربي الأردني.

شكلت مشاركة القوات المسلحة الأردنية الباسلة الجيش العربي في حرب 1/6/73 أهمية كبيرة على المستويات الاستراتيجية والتعبوية والمعنوية في مساندة القوات المصرية والسورية في حربهما ضد القوات الإسرائيلية، ما كان له الأثر في تحقيق النصر العربي المؤزر في الحرب التي أعادت الروح المعنوية للعمل العسكري العربي المشترك. فقد تمكنت قوات الجيش العربي الأردني من منع العدو الإسرائيلي من الالتفاف حول الجناح الأيسر للقوات السورية من خلال تأمين القوات الأردنية الحماية لمحور درعا دمشق والجناح الأيسر للقوات السورية، إضافة إلى إشغال قواتنا الباسلة لجزء من القوات الإسرائيلية على طول امتداد الجبهة الأردنية وحرمانها من تعزيز القوات على الجبهتين السورية والمصرية.

استطاعت قواتنا المسلحة تثبيت القوات الإسرائيلية في الجولان بمساعدة القوات العراقية ومنعها من تطوير العمليات الهجومية وإجبارها على التحول إلى وضعية الدفاع. وفي تلك الحرب التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تمكن اللواء المدرع 40 من قواتنا المسلحة من التدخل في أحرج اللحظات في الحرب، حيث منع قوات العدو من التقدم باتجاه دمشق مقدما أروع صور التضحية والفداء في نموذج هو الأمثل للتعاون العربي العسكري المشترك في الدفاع عن الأراضي العربية. وقدم الجيش العربي الأردني 23 شهيدا خضبوا بدمائهم أرض الجولان.

كان الجيش العربي الأردني منذ تأسيسه أنموذجا للعطاء والوفاء في ظل مسيرة مباركة بقيادة هاشمية حكيمة. فقد نذر الأردنيون أنفسهم دوما للحظات الحق ومواقف العز والكرامة، ولبوا نداء الواجب فداء لقضايا الأمة العربية، وخلال ذلك سالت دماء الشهداء الزكية ليسطر بها سجلا حافلا بالبطولات والتضحيات.

ختاما مستمعينا الكرام، رحم الله شهداء الجيش العربي الأردني في حرب تشرين الأول عام 73 وكل شهداء الوطن الأبرار.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج شهداؤنا بطولات وتضحيات. إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
1: شهداؤنا بطولات وتضحيات.

الجيش العربي منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه. واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. رئيس مجلس النواب مازن القاضي يدين الاعتداءين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا رفضه لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها أو تعريض حياة المواطنين والمقيمين فيها للخطر. الجمارك الأردنية تعلن إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك في مكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعلن تسجيل 19 اعتداء للمستوطنين في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ صباح اليوم، شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وإحراق الأشجار وسرقة المحاصيل والمواشي والاعتداء على المواطنين ومركباتهم. وكالة رويترز تفيد بأن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أبلغ فرنسا بتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 من نوفمبر لعام 2026 لعدة أشهر بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقول إن الضربات الروسية الأخيرة تسببت بأضرار واسعة النطاق في شبكة الكهرباء الأوكرانية. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يحذر منها العجلة والسرعة التي تخرج الإنسان عن حد الاعتدال في تصرفاته، وقد جاء هذا في بيان حقيقة النفس، أن الله سبحانه وتعالى قال: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وهذا وصف الله تعالى للإنسان بأنه عجول وكأنه خلق من العجلة، والعجلة طلب الشيء وتحريه قبل أوانه بدافع الشهوة الملحة لتحقيق الرغبة. ولما كان الإنسان مفطورا على حب العجلة، فإن الأناة في طلب الشيء والتأني في تحريها كانت هي الحكمة المطلوبة. وللعجلة أسباب، منها دوافع النفس الملحة لتحقيق الرغبات، وضعف الإرادة في انتظار الأوقات المناسبة، وعدم التبصر بالأمور تبصرا شاملا بحكم البديهة. وإذا أردنا أن نجعل عنوانا، فإن عنوان حب الدنيا هو حب العجلة، وعنوان حب الآخرة الأناة والتأني. وقد قال الله سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والإنسان يستعجل لعدة أسباب، منها الانفعال، وهذا الانفعال يدفع الإنسان أحيانا إلى أن يطلب من الله عز وجل أن يوقع به أو بنفسه أذى. قال الله سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. هذه الآية نزلت في دعاء الإنسان حال غضبه على نفسه وزوجه وأولاده وأمواله، وهذا كثير. فإنا نرى أمهات أنفقن أعمارهن في تربية الأولاد فيغضبن، فتدعو المرأة على أولادها، ويدعو الرجل على زوجه وأولاده، وتدعو المرأة على زوجها، وكل هذا ناتج عن انفعال وغضب آني. ولذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدعو الإنسان على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده وعلى أمواله إلا بخير، فلربما صادفت ساعة إجابة فيستجيب الله الدعاء ويقع المكروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وساعتها يندم الداعي ندما شديدا، ولكن بعد فوات الأوان. والإنسان يدعو بالعجلة في طلب الثروة والغنى، وهنا آفة خطيرة، أن الاستعجال في طلب الثروة والغنى دون التحري للأسباب وانتظار النتائج على وفق الأقدار يؤدي إلى أكل الحرام. فالرشوة والغش والبخل عن الخير والتلاعب بالميزان والمكاييل وغيرها كثير، الدافع فيها الرغبة في الحصول على المال، وهو ما يسمى الكسب السريع. والكسب السريع هنا خرج عن حدود الحلال، وكان الدافع فيه الاستعجال في طلب الثروة والغنى. ومن ذلك أيضا منع الزكاة، فالذي يمنع الزكاة ويقع في المحظور الشرعي مما يؤدي إلى أن يمحق الله ماله، أو يدفعه طلب الثروة السريع إلى الاقتراض بالربا. كل هذه الأخطاء من الرشوة والتبذير والبخل عن أبواب الخير وعدم مساعدة المحتاج تؤدي إلى الاصطدام بنواميس الحياة. فما حرم الله هذه الأشياء ولا منعها إلا لأنها توقع ضررا
على النفس وعلى من حول الإنسان، فيجر الإنسان بالربا على نفسه الويلات، لأن الله تعالى قال: يمحق الله الربا، ويؤدي إلى إتلاف ماله بمنع الزكاة، وتظهر للذين يرتشون ويبخلون ويتلاعبون بالميزان مشاكل في حياتهم، فبعضهم يبتلى بأولاد يبذرون ثروتهم، وبعضهم يقتل الوارث مورثه ليستعجل الحصول على الميراث. ومن صور الاستعجال أيضا استعجال الشهوات، فالإنسان يشتهي أشياء، ودافع النفس والغريزة تدفعه إلى أن يشبع رغبته ولو بالحرام، كالزنا والخمر والميسر والمخدرات، وكلها آفات من دفع الإنسان إليها إلا بسبب الشهوات والأهواء والحصول على المتعة السريعة، كما كان الأول يسعى إلى الثروة السريعة دون مراعاة لنواميس الله عز وجل في الحياة. فالخمر والميسر والمخدرات تفتك بالإنسان، وكذا الزنا وسائر الفواحش وما يصحبها من دمار اجتماعي وأمراض لا تنتهي. أيها السادة الكرام، ومن صور الاستعجال استعجال الرئاسة وطلب العلو في المناصب، ولا بد لمن أراد أن يصل إلى هذا المكان من طريق شرعي بالتأهل، ولا بد لمن أراد أن يصل إلى مكان الرئاسة أن يتأهل بالخبرة والدورات والإمكانات والعلم، لكن حب الرئاسة والوصول إلى مكان الرئاسة وذلك بدافع نفسي قبل أن يكون استحقاقا وظيفيا يورد الناس في الظلم، الظلم المؤذن بخراب العمران. وقد جاء في الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك تظهر في آخر الزمان فتن أمارات ظهورها أن يصدق الكاذب ويخون الأمين ويتكلم الرويبضة ويسود الناس أدناهم ويظهر التحوت وهم أراذل الناس، فتظهر فتن سياسية صعبة في المجتمع تؤدي إلى اضطراب المجتمع وخرابه. وهذا أحد المعاني التي أشار إليها الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذلك قال العلماء: انتظر الساعة، على أنها علامة من علامات القيامة الكبرى، وهذا صحيح. أو انتظر الساعة التي ينهار فيها المجتمع وتنتهي فيها أسس الحكمة والبناء والتقدم في اضطراب لا ينتهي أبدا. ولذلك

قال الله تعالى أن المجتمع ربما يبتلى، فقال سبحانه: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا من قيام الساعة الصغرى وفناء المجتمعات ودمارها. فبدل أن تتفرغ الأمة للنماء فإنها تتفرغ للتنافس، بل لا أقول للتنافس بل للتصارع على المناصب لكسب المال والشهرة وشهوة الاستعلاء دون أن يكون الهدف خدمة المجتمع. أيها الإخوة الأحبة، إن العجلة لها أضرار وأخطار تؤثر على النفس وعلى المجتمع. فالعجلة تولد في النفس القنوط من رحمة الله، وهذا خطر. فالمدح الكاذب لاستمالة قلوب الناس يؤدي إلى الحقد عليهم، واستعجال النصر قبل أن تتمكن الأمة من الاستعداد بأسبابه يقنط من الدعاء، واستعجال الراحة يؤخر عن العبد فعل الطاعات فيعيش في كسل وفي عجز. وقد جاء في الحديث: إن الله يكره العبد البطال. وثمة فائدة أخرى، بل نصيحة في غاية الخطورة لنتائج العجلة، وهي قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمستعجلون، وقد جعل القرآن الكريم عنوانا لهم، أنهم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. فالذين يريدون العاجلة قد جعل لهم الشرع عنوانا أنهم يريدون الدنيا، يريدون مكاسبها ولكن دون ضوابط الشرع. فهم ينكرون البعث والحساب والوقوف بين يدي الله لكي يصلوا إلى تلك الأسباب بسرعة. قال الله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فمن أنكر البعث والحساب طلبا لاستعجال منافع الدنيا فقد جعل الله له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن تأنى وطلب مطالب الدنيا على وفق ما سن الله من نواميس للدنيا، وطلب الآخرة على وفق ما سن الله تعالى لها من فرائض وأحكام، وسعى لها سعيها بالطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد وعد الله الجميع بحسب اختياره أن يعطي المستعجل المنكر للآخرة طلباته بسرعة فلا يبقى له شيء في الآخرة، وأن يعطي المؤمن طلباته التي طلبها في الدنيا وطلباته التي اشتغل لها في الآخرة دون أن ينقص من الأجر شيء عند الله سبحانه وتعالى. لقد كان وعد الله تعالى للمؤمنين في القرآن الكريم أكبر محفز على العمل الصالح، وأكبر مقوٍ للآمال، وأكبر مسعد للنفوس. فقد وعد الله تعالى الذين يأخذون بأمر الله تعالى أن يجمع لهم خيري الدنيا والآخرة، ووعد الذين يستعجلون بالخسران والهلاك المبين. يا أيها الإخوة الأحبة، إن الله تعالى قد جعل التأني مفتاحا للخير، ولا يعني التأني التباطؤ وعدم السير وترك الأسباب، وإنما تبصر بالأسباب وضبط للأمور بالطريقة الصحيحة التي تتطلبها سنن الحياة وسنن الآخرة، حيحصل الإنسان على الطاعات ويجني ثمارها، فيكتب له أجر الصابرين.

ثم إذا أخذ ما أعطاه الله من الخير بعد انتظار كان له أجر الشاكرين. نسأل الله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عالم التكنولوجيا.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عالم التكنولوجيا. عزيزي المستمع، تخيل أن تستيقظ صباحا ولا تبحث عن هاتفك، لا شاشة تضيء في يدك ولا هاتف تحمله في جيبك ولا عشرات التطبيقات التي تفتحها طوال اليوم. ربما تكون المعلومات أمام عينيك أو على جهاز ترتديه أو تصل إليك بطريقة مختلفة تماما، فبعد سنوات أصبح فيها الهاتف الذكي جزءا لا يكاد يفارق حياتنا، بدأت التكنولوجيا تطرح سؤالا جديدا. هل الهاتف الذي نعرفه اليوم سيبقى هو الوسيلة الأساسية التي نتعامل من خلالها مع العالم، أم أننا نقترب من عصر جديد يتراجع فيه دور الهاتف؟

في حلقة اليوم من عالم التكنولوجيا نفتح هذا الملف ونتعرف على التقنيات التي قد تغير الطريقة التي نتواصل ونتعلم ونعمل ونستخدم بها التكنولوجيا. قبل سنوات كان الهاتف مجرد وسيلة للاتصال، ثم تحول إلى كاميرا وخريطة ومكتبة ومحفظة إلكترونية وأداة للعمل والتعلم والترفيه. أصبح الهاتف يحمل جزءاً كبيراً من حياتنا اليومية، لكن المشكلة أن كل هذا التطور جعلنا أكثر اعتماداً عليه. نحن لا نستخدم الهاتف فقط، في كثير من الأحيان أصبح الهاتف هو الوسيط الذي نصل من خلاله إلى كل شيء تقريباً. وهنا بدأت التكنولوجيا تبحث عن السؤال التالي: ماذا لو لم نعد بحاجة إلى شاشة صغيرة نحملها في أيدينا طوال الوقت؟ من أبرز التقنيات التي تحاول تقديم تجربة مختلفة النظارات الذكية. الفكرة ببساطة أن تصبح النظارة أكثر من مجرد وسيلة للرؤية، يمكن أن تتضمن تقنيات للاتصال والتصوير والوصول إلى المعلومات، وقد تتطور مستقبلاً لتعرض للمستخدم بعض المعلومات بطريقة مباشرة أثناء نظره إلى العالم من حوله. تخيل أنك تسير في شارع جديد، فتظهر لك معلومات تساعدك على معرفة الاتجاه، أو تزور مكاناً سياحياً فتحصل على معلومات عنه دون الحاجة إلى إخراج هاتفك. هنا لا تختفي التكنولوجيا، بل تصبح أقل وضوحاً وأكثر اندماجاً في حياتنا.

ولم تتوقف الفكرة عند النظارات، الساعات الذكية وسماعات الأذن والأجهزة القابلة للارتداء أصبحت جزءا من عالم التكنولوجيا الحديث. هذه الأجهزة لا تكتفي بعرض المعلومات، بل يمكنها تنفيذ بعض المهام ومتابعة نشاط المستخدم والتفاعل مع الهاتف والخدمات الرقمية. وهذا يقودنا إلى مفهوم مهم، التكنولوجيا لم تعد شيئا نستخدمه فقط، بل شيئا نرتدي

0: ونحمله معنا طوال الوقت. هناك هاتف يمكن طيه أو جهاز يمكن فتحه ليصبح بحجم أكبر أو شاشات يمكن تغيير شكلها حسب الحاجة. الشاشات المرنة والأجهزة القابلة للطي بدأت بالفعل بالخروج من عالم التجارب إلى المنتجات التي يراها المستخدمون في الأسواق. والفكرة ليست مجرد شكل مختلف، التكنولوجيا تحاول أن تجعل الأجهزة أكثر مرونة بحيث نحصل على شاشة كبيرة عندما نحتاجها وحجم أصغر عندما نريد حملها، وهذا قد يغير مستقبل تصميم الأجهزة الإلكترونية. التكنولوجيا لا تتطور دائما بطريقة تستبدل فيها تقنية جديدة بتقنية قديمة بشكل كامل. أحيانا تتغير الوظائف وتتوزع بين عدة أجهزة. قد يبقى الهاتف موجودا لكن دوره قد يتغير، بينما تصبح بعض المهام موزعة بين السماعة والنظارة والسماعات وغيرها من الأجهزة. أي أن المستقبل قد لا يكون ما بعد الهاتف، وإنما ما بعد الاعتماد على الهاتف وحده. لكن كلما اقتربت التكنولوجيا من حياتنا ظهرت أسئلة جديدة. ماذا عن الخصوصية؟ إذ كانت النظارة تستطيع التصوير، فمن يضمن ألا يتم تصوير الآخرين دون علمهم؟ وإن كانت أجهزتنا تجمع المزيد من البيانات، فمن يملك هذه البيانات وكيف يتم استخدامها؟ هذه الأسئلة لن تكون أقل أهمية من سرعة الأجهزة أو شكلها. من الهاتف الذي كان يستخدم للاتصال إلى جهاز أصبح يحمل حياتنا الرقمية كاملة، التكنولوجيا لم تتوقف عن التطور، وربما لن يكون السؤال في المستقبل أين هاتفي، بل أين التكنولوجيا من حولي. فقد نصل إلى مرحلة تصبح فيها التقنية موجودة في نظاراتنا وساعاتنا وسماعاتنا ومنازلنا وسياراتنا دون أن نشعر أو حتى نستخدمها أصلا. كان معكم برنامج عالم التكنولوجيا، وكنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.
1: عالم التكنولوجيا.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل بامتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. مداهمات واعتقالات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على غزة. جمعية الغذاء والدواء تقول إن منع الأغذية الضارة في المقاصف المدرسية قرار صائب. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي يوم أمس واستهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وفاة 3 مواطنين سعوديين ووقوع عدد من الإصابات، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة الأردن والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وجدد تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي الاعتداءين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً الرفض لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها أو تعريض حياة المواطنين والمقيمين فيها للخطر. وأعرب القاضي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن تضامنهم الكامل مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ومع مجلس الشورى والشعب السعودي الشقيق، مؤكدا وقوفهم إلى جانب السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها. وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الدول ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وتشكل تهديدا لأمنها.

للمنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها ورفض كل الممارسات التي تستهدف زعزعة أمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أرضها. كما أعرب عن أصدقي مشاعر التعازي والمواساة لأسر الضحايا السعوديين، متمنيا

المدني في السعودية قد أعلنت اليوم عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وذكرت الهيئة في بيان استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأكدت شركة الخطوط السعودية أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة حينها، وأن رحلات الشركة عادت إلى طبيعتها. ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني أن القدس الشرقية أرض محتلة. ورحبت الوزارة بقرار بريطانيا الإبقاء على مقر القنصلية في القدس ومواصلة عمله تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال النطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى، والتي تشمل فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة. نواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم التضييقات والتشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال على الوافدين إلى المدينة المقدسة. وكانت قوات الاحتلال فرضت قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى عبر الحواجز العسكرية المحيطة لمدينة القدس، ومنعت العشرات من الوصول إلى المسجد الأقصى. وفي قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قرية المصدر وسط القطاع، وكان قد استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة بشأن اليمن تليها مشاورات مغلقة، ومن المتوقع أن يقدم الإحاطة كل من الموفد الأممي الخاص إلى اليمن ومسؤول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والمقررة في تشرين الثاني المقبل، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجراءاتها في غياب الضغط والتهديد. ومن محلياتنا، تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية فجر اليوم وضمن نطاق عملها واختصاصها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك لمكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة. تأتي هذه العملية بحسب بيان للجمارك اليوم في سياق نهج متكامل الأداء ومتكامل الأدوار والتشاركية الفاعلة مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز منظومة الرقابة والضبط ويرفع من مستوى الجاهزية في التصدي لمحاولات التهريب وحماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين. قالت الجمعية الأردنية للغذاء والتغذية أن قرار منع بيع الشيبس والمواد الغذائية الضارة للطلبة في المقاصف المدرسية يعتبر قراراً صائباً ويشكل خطوة مدروسة لتعزيز الصحة المدرسية ويدعم الجهود الرامية لحماية صحة الطلبة.
وبين رئيس

0: الجمعية الدكتور باسم أبو بكر أن مكونات هذه المواد الضارة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى والدماغ والعظام، وذات علاقة رئيسية بعسر الهضم وزيادة الحموضة وتهيج جدار المعدة وانسداد الشهية عن تناول الأطعمة الصحية، كما أنها تؤثر سلباً على الأداء الدراسي والرياضي ومستوى الذكاء وضعف الحالة النفسية. وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى توسيع الحظر على هذه المواد ليشمل المواد الغنية بالدهون والمشبعة بالسكريات ومشروبات الطاقة والأندومي، وإدخال مواد غذائية آمنة وسليمة في المقاصف وبأسعار معقولة، بهدف صيانة الطريق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات. أحالت وزارة الأشغال العطاء المركزي بصيانة أجزاء من طريق جسر الموجب البحر الميت. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة عمر المحارمة تحدث لمندوبنا عدنان القرالة وقال:
1: الأعمال تشمل كشط الخلطة الأسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة، بجانب أعمال الدهان والعواكس الأرضية وعناصر السلامة المرورية ورفع المناهل والجريلات وتنفيذ التحويلات المرورية وأعمال السلامة العامة، بالإضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار. هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
0: اختتمت في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين في منطقة غور فيفا بلواء الأغوار الجنوبية فعاليات معرض بنك الملابس الخيري والذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي. حول ذلك تحدث رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتح الهويمل لمندوبنا عامر العمر وقال:
2: اختتمت فعاليات معرض بنك الملابس الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس الخيري بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في منطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين. استمر لمدة يومين، استفاد منه حوالي 400 أسرة من الأسر العفيفي والأيتام وذوي الإعاقة، وبلغ عدد القطع التي وزعت في المعرض حوالي 12,000 قطعة. وهذا المعرض هو الثالث في لواء الأغوار الجنوبية خلال هذا العام، طرق في غور المزرعة وغور حديثة والآن في غور فيفا، وسيتم استكمال هذه المبادرة الوطنية في كافة مناطق لواء الأغوار الجنوبية لخدمة المواطنين.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، أما يوم الأحد فتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة. وفي ساعات ما بعد الظهر يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، ويتوقع أن تكون هطولات غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد. في ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم إعادة لأبرز عناوينها. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. مداهمات واعتقالات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية واستشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على غزة. جمعية الغذاء والدواء تقول إن منع الأغذية الضارة في المقاصف المدرسية قرار صائب. ومع ختام هذه الفترة الإخبارية التي قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، إليكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد إبراهيم الطراونة، ومن التنفيذ الهندسي الزميل خالد أبو زيد. هذه تحيات ليندا طايع من وراء الميكروفون. إلى اللقاء.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد.

0: لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
1: مستمعينا الكرام في الوطن العربي الكبير، أهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات عربية. يصحبنا في هذا اللقاء والذي نتشاطر فيه الحوار مع الزملاء والأعزاء من إذاعة صوت العرب، فاسمحوا لي في البدايات أن أبث لهم أجمل التحايا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية للمذيعة والإعلامية عبير ظلام وضيفتها الأستاذة عزة سعد، وهي أستاذة الدراسات السياحية في كلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر ووكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث. فأهلا وسهلا بكم، وهنا من إذاعات من استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أبث لكم التحيات من الزميل خالد الجبور قسم التبادلات البرامجية، وأنا سعد بأن يكون معنا بالإشراف الهندسي المباشر المهندس محمد عبيدات، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، وأسعد أن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء الروس. ولك الحديث زميلة عبير، ويعطيكم العافية مع هذه الحلقة التي نود الحديث فيها حول سياحة المهرجانات.
2: أستاذة وفاء أبو الروس من الإذاعة الأردنية، وضيفتك أستاذة سهى البواب المدير التنفيذي لجمعية أصغر مهرجانات الأردن، كل التحية والتقدير لكم من إذاعة صوت العرب ومن القاهرة تطوف أجواء وأرجاء المملكة الأردنية الهاشمية، لكم المحبة والتقدير أنتم الزملاء من هناك، ويسعدني مشاركة هذا العمل وهذه الفترة المفتوحة معكم من فريق عمل هذه الفترة من القاهرة، متحدثة من أمام الميكروفون عبير ظلام، وعلى هندسة الهواء داليا مكاوي، والإعداد مروى السيد، والإخراج للزميل حاتم العجمي، ومن جرش إلى البتراء، ومن جبل القلعة إلى القاهرة وقلعة صلاح الدين، تجارب عربية تؤكد أن السياحة ليست فقط زيارة مكان، وإنما هي أرض وتجربة ثقافية وإنسانية وفنية. الحديث اليوم مستمعينا ما بين القاهرة وعمان عن سياحة المهرجانات. أستاذة وفاء أهلا بك وبضيفتك، ولنبدأ هذا الحوار.
1: نعم، إذن شكرا لك زميلة عبير، وباسمكم جميعا دعونا نرحب هنا في الاستوديو بسعادة الأستاذة سهى البواب، وهي الخبيرة المتخصصة والرئيسة التنفيذية لجمعية أصدقاء المهرجانات الأردن. أهلا وسهلا فيك، وحديثنا هذا الموضوع الهام، الموضوع الشيق، وخاصة أن سياحة المهرجانات في الأردن ومصر تشكل نموذجا فريدا للاندماج الثقافي والاقتصادي في المنطقة العربية. ليست مجرد هي فعاليات ترفيهية موسمية، بل هي منصات استراتيجية نستطيع

0: أو من خلالها أن نعيد صياغة المشهد السياحي. دعونا نتحدث حول ذلك الإرث الحضاري المتنوع بين البلدين، فمن قلب التاريخ والأصالة يلتقي وتلتقي الموسيقى والعروض الفنية على مسارح جرش ورم والعقبة في الأردن، وتلك المهرجانات العالمية والتراثية في القاهرة والجيزة والجوتة وشرم الشيخ.
1: شكرا للاستضافة. أول شيء يشرفني أن أكون معكم اليوم مع كل القامات المختصة بهذا المجال، وأهلا بأحبائنا في مصر الشقيقة. أنا بتشرف أكون معكم بهذا الحوار، وهذا يعني اللي بتحكوه عن المهرجانات وثقافة المهرجانات هي قلب العمل اللي بنقوم فيه من أكثر من 16 سنة في جمعية مهرجانات الأردن. حكيتي عن مواقع مهمة، بس لازم نزيد عليها البتراء ومواقع أخرى كثيرة بنقوم بتنفيذ المهرجانات فيها، وهي مناطق أقل شهرة لربما، ولكن أهميتها التاريخية كتير كتير مهمة.
0: نعم، إذن نتحدث كيف يمكن لهذا النوع من السياحة أن يعمل على إعادة تعريف الأردن كواجهة ثقافية عالمية تتجاوز تلك السياحة التاريخية التقليدية. أستاذ سهى،
1: السياحة التقليدية تغيرت طبعا، واليوم الزائر لما بده يسافر عم بفتش عن خبرة وعن سردية يسمعها، يعني مش شرط انه يكون بس حفلات انه بدنا نعمل حفلات، ولكن من خلال الحفلات بده يكون في استفادة اقتصادية اول اشي للمجتمعات المحلية اللي بنقوم فيها بالمواقع الاثرية، ومن ثم نحكي قصة المكان اهميته، وكمان كتير كتير مهم انه ينحكى عن التجربة اللي بده يعيشها السائح لما يجي يزور او يحضر مهرجان او حفل موسيقي. واحنا عنا يعني صار اكتر من 16 سنة، وبحب اقول هون لاخواننا في مصر انه من اهم النشاطات اللي قمنا فيها في مواقعنا الاثرية ان كان في عمان او في المدن الاخرى، كان دايما وجود مصري قوي، لأنه نحن نؤمن ونعرف أن الساحة الثقافية في مصر هي عظيمة.
0: نعم.
1: وفي تعاون وثيق مع دار الأوبرا ومع الأوركسترا تبع دار الأوبرا وموسيقيين كتير إن كان كلاسيكي أو عربي.
0: نعم، لكن لي أن أتوقف وأتحدث لمن يسمع بمصطلح سياحة المهرجانات. أستاذ سهى، يمكن هالمصطلح هو ليس بالجديد، لكن حاليا بنا أن نتوقف لنعطي مستمعنا متابعنا ما المقصود بسياحة المهرجانات. هل هي فقط المهرجانات التي توصف يعني يمكن للوهلة الأولى نذهب بأنها هي الحفلات الغنائية، أم أن المفهوم هو أشمل من ذلك بكثير؟
1: طبعا المفهوم كتير أشمل من هذا، لأنه نحن بنفتش على صورة كبيرة. سياحة تاريخية أول إشي، أثرية طبعا أكيد، وتقليدية لأنه إحنا من خلال السردية بنفرجي كمان تقاليدنا العربية عامة والأردنية خاصة، وهذا زي ما حكيت السباح بحبوا يجربوا خبرة جديدة. عشان هيك سياحة المهرجانات بالنسبة لنا ليس فقط حفلة موسيقية، ولكن ما يتبعها، يعني البوصلة تبعتنا إنه بالحفلات وبالمهرجانات نبرز المكان أول إشي اللي هو المكان الأثري اللي ما فيه له مثيل، ونزيد الخبرة بالموسيقى العظيمة اللي بتكون دائما بتضيف يعني إضافة كتير كتير مهمة، مع سرديات زي ما حكينا، أشعار، مسرح دمى للأطفال يحكي سردية الموقع، مجتمعات محلية زي ما حكينا اللي كمان يكون في منفعة اقتصادية من وراء الإجراء هذه المهرجانات.
0: نعم، أكيد لديكم الرؤى والفكر الذي يعمل على اختيار المواقع الأثرية. هنالك معايير متبعة، وأيضا هنالك عوامل يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من أجل إقامة المهرجانات السياحية. أستاذة سهى، ولك الباع الطويل من خلال العمل ضمن جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، والعمل من خلال مهرجانات تركت بصمة وأثر طيب.
1: شكرا كتير. طبعا أول إشي في المهرجانات اللي بنقوم فيها بجبل القلعة، وهي شاملة متكاملة من جميع أنواع الموسيقى والفن، يعني بيكون فيها موسيقى عربية أجنبية، بيكون في بوب، بيكون في مسرحيات غنائية، رقص. هذه يعني خصوصيتها لموقع مثل جبل القلعة فرضا. نعم. في أنواع موسيقية أو موسيقية أو فنية اللي بتتماشى أكثر مع مواقع تانية. لربما بالأردن الكل بيعرف الغنى تبع مواقع الأردن الدينية فرضا، وإحنا هلأ كتير مهتمين عشان إحنا عم بنحضر لاحتفالات 2030 للألفين سنة لوفاة القديس يوحنا معمدان واللي هو النبي يحيى موجود كمان بالإسلام، 2000 سنة على عماد سيدنا المسيح في موقع المختص اللي موجود بالأردن. فهذه خاصية يعني ما بتقدري تعملي أي نوع مهرجان أو أي نوع حفل، ولكن قبل أسبوع عملنا بمكاور اللي هي الموقع اللي تم إعدام يوحنا المعمدان، عملنا موسيقى دينية كتير مهمة اسمها المسيح للمؤلف الألماني هاندل. نعم. فهيك موقع بدك تعملي إشي يتماشى مع السردية تبعته، لأنه إحنا بدنا نحكي السردية والناس يعرفوا إنه الأردن على الخارطة العالمية عنده مواقع دينية جدا مهمة. مكاور مثلا بنقدر نقول الموقع الثاني الأهم بحكاية سيدنا المسيح بعد المغطس طبعا. فأول إشي في المواقع الدينية، في عندك مثلا البتراء. البتراء ما بتقدر تعملي كونها من العجائب السبع. نعم. كونها من أهم المواقع اليونسكو التراث. نعم. العالمي. نعم. تبع اليونسكو، بتقدري تعملي أشياء مش مرتفعة ثقافيا وفنيا. فنحن دائما بالنادي، وهلأ عنا إن شاء الله بنوفمبر بآخر نوفمبر من نادي نعمل حفلات موسيقى كلاسيكية أوبرا. هلأ رح نجيب أندريا بوتشيلي، رح نجيب فنان من الخليج حسين الجسمي. فهدول نوع الموسيقى ترتقي يعني بالمستوى الموسيقي، وهذا إشي بنلاقيه مناسب للبترا. هلا لما نحكي على العقبة، العقبة أكتر بحر، يعني بتتماشى أكتر مع الحفلات الترفيهية والرقص والبوب والإبداع هذا كمان. فيعني نحن بننقي باهتمام دائما الموقع شو بيلبق له.
0: نعم نعم. إذن مستمعينا الكرام، دائما الأخذ بعين الاعتبار المكان وماهية المكان وكيف تنسجم أنواع المهرجانات لخصوصية المكان وهويته، إيمانا منا بأهمية السردية الأردنية في كل فعالية وفي كل موقع وفي كل مكان وزمان. أخذين بعين الاعتبار مستمعينا الكرام تلك المواقع الأثرية التي احتضنها، وما زال بحمد الله نحتضن ونكتشف العديد من المواقع تباعا والتي لها أهمية دينية. كيف استطعنا أن نترجم هذا النوع من المهرجانات مع طبيعة المكان؟ والأجمل من ذلك مستمعينا الكرام أننا نسعى دائما بأن نطبع تلك الصورة وتلك الفكرة والذاكرة لدى الزائرين حتى يكونوا هم سفراء من تحدثوا بلسان حال هذه المهرجانات وهذه الأماكن والمناطق. لك زميلة الإعلامية المتخصصة عبير ظلام، ولي أن أتساءل كيف هو واقع الحال، والقاصي والداني يشهد بهذا المشوار الجميل والمبدع لمصر العربية.
2: أستاذة وفاء، تحية مقدرة لك ولضيفتك. لقد استعرضتم مفهوم سياحة المهرجانات، ونحن عندما نتحدث عن سياحة المهرجانات نحن لا نتحدث فقط عن جمهور يأتي لمشاهدة حفلة أو عرض فني، ولكن عن صناعة كاملة تؤرخ وتقدم هذا المنتج السياحي والتراثي للضيف الذي يأتي لهذه العواصم وأيضا لهذه الفعاليات. أستاذة الدكتورة عزة سعد، أستاذة الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، وكيل كلية السابق للدراسات العليا والبحوث، أنت ضيفتي ومرحبا بك على أثير صوت العرب. و يعني تحدثت أستاذة وفاء وأنت تتابعين معنا عن تعريف هذا النوع من السياحة وهي سياحة المهرجانات، ولكن لدي سؤال: كيف أصبح المهرجان اليوم جزءا من صناعة السياحة نفسها، وليس مجرد فعالية ثقافية تقام على هامش هذا الموسم السياحي، خاصة وأننا لدينا باع في القاهرة عن عروض الصوت والضوء مثلا، عن رحلة العائلة المقدسة وجبل التجلي والتظاهرات

0: المقاومة العالمية التي تقدم لكل يعني بني الإنسان على مستوى العالم يأتون لسانت كاترين لمشاهدة هذه الفعاليات التي تقام كل شتاء تقريبا على جبل التجلي. وعندنا أيضا ما دخل من عروض ضوئية وإلكترونية وتكنولوجية في المتاحف المصرية زي متحف الحضارة وزي المتحف الكبير الذي يقدم عروض. يعني عندنا عرض لتوت عنخ آمون بيقول قصته إيه وحكايته إيه بالصوت والصورة بالهولوجرام وبالتقنيات الجديدة التكنولوجية. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية سعيدة بوجودي مع حضرتك أستاذة عبير، وسعيدة بوجودي مع أستاذة وفاء وأستاذة سهى من دولة الأردن من مملكة الأردن الشقيقة. بداية بس أحب بعد إذن حضرتك إن أنا أعرف المستمع بإيه هي سياحة المهرجانات. سياحة المهرجانات ده نمط سياحي بيندرج تحت مظلة سياحة الأحداث الخاصة، وده بيضم فعاليات أثرية وثقافية وفنية ورياضية بتقام في توقيت ومكان محدد. وطبعا المهرجانات دي موجودة عندنا في مصر أجندة للمهرجانات على مدار العام.
0: صحيح.
1: ومش بس الموضوع سياحة المهرجانات ده بنقول ان هي حاجة حديثة في مصر، لا ده موجودة منذ القدم. يعني هنلاقي على جدران المعابد في مصر القديمة أمثلة كتيرة قوي للمهرجانات
0: كتيرة. صحيح.
1: والاحتفالات منها عيد الأبط وعيد الوادي الجديد اللي كانت بتقام،
0: وعيد جلوس الملك زي رمسيس الثاني
1: وتعامد الشمس على وجه رمسيس. كل دي مهرجانات كانت بتقام في مصر القديمة، ودي اللي احنا المفروض نحييها عشان نحيي التراث الثقافي الأصيل بتاع مصر.
0: صحيح.
1: ازاي ردا على سؤال حضرتك ازاي المهرجانات دي اصبحت عامل مهم في جذب السائح والتعريف بالمقصد السياحي؟ المهرجان في حد ذاته اداة استراتيجية بحول بيها المقومات الثقافية او التراثية او الحضارية لمنتج سياحي قابل للترويج. ازاي ان انا بستغل المقومات دي في ان انا اجيب السائح؟ ده مش بس كده، ده احيانا بيكون المهرجان حضرتك وسيلة لجذب السائح. يعني ممكن حضرتك كسائح ما يكونش زيارة المنطقة دي في أولوياتك أو ما تعرفيش عنها حاجة.
0: صحيح.
1: مجرد أنك تعرفي أن المهرجان ده بيقام فيها، فده بيبقى في حد ذاته دافع أنك تزوري المكان.
0: هقول لحضرتك مثال يعني يشهد على اللي حضرتك بتقوليه ويدعمه. مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، في ناس بتبقى داخلة برنامج سياحي مخصص ليها ما بيبقاش عليها الإسماعيلية، بيطلع عليه اسكندرية مثلا، الأقصر وأسوان، مطروح، الكلام كده. لكن الإسماعيلية بالمهرجانات استطاعت أن تضع نفسها على قائمة السياحة المتجهة لها.
1: مش بس كده حضرتك، ده في طبعا مناطق مش بس في مصر، في العالم كله ممكن ما تكونش على الخريطة السياحية.
0: أيوة.
1: مثلا زي مهرجان الخيول العربية في الشرقية.
0: صحيح.
1: الشرقية بتفتقد للمقومات بتاعت الجذب السياحي كأماكن إقامة وكطرق وكلام من ده، إلا إن المهرجان ده بيحضروا أعداد كبيرة جدا.
0: صحيح.
1: من الأمراء العرب والناس المهتمة بالخيول، وبيعملوا مسابقة جمال الخيل العربي والكلام ده. كل دي حاجات بتحيي الأماكن اللي هي ما خدتش حظها من الجذب السياحي.
0: صحيح.
1: وعايزة أضيف برضو حاجة، إن المهرجان ممكن يلفت نظر السائح لمدينة أو لمنطقة معينة. يعني بما إننا النهاردة سعداء بالتواجد مع زملاء أعزاء من المملكة الأردنية، إن المهرجان ممكن بيعيد رسم الصورة الذهنية، بيعزز الصورة الذهنية للمكان.
0: صحيح.
1: زي مهرجان جرش. يعني لما أجي أقول لحضرتك مدينة جرش هيجي في بالك على طول إيه؟
0: مهرجان جرش. صحيح.
1: لما أجي أقول لحضرتك مدينة كان، مرتبطة في ذهن حضرتك
0: بالسينما،
1: بمهرجان كان السينمائي.
0: صحيح.
1: أثناء مهرجان كان السينمائي المدينة بتبقى فولي بوك، بيبقى صعب جدا إن تلاقي إمكانية في أوتيل في الفترة دي.
0: صحيح.
1: فأقصد أقول إن المهرجان نفسه ممكن هو اللي يدي سمة مميزة للمكان، بحيث إن يرتبط اسم المكان أوتوماتيك أول ما حضرتك تسمع

0: بتاعك اسم المكان يرتبط في ذهنك بالإيفنت اللي بيقام فيها، ودي اللي بنسميها الأحداث ذات السمة المميزة، الهول مارك إيفنت، اللي هو بيضفي على المكان أهمية بسبب وجود الحدث ده.
1: عايزة أسأل حضرتك كمان على فكرة إن السائح في أجندته أو في برنامجه بيبقى فيه جزء ليلي بيحتاج فيه، إن هو بعد ما بيزور المزارات طول النهار بيحتاج لنوع من الترفيه، هل دايما السائح بيبقى طالب إنه يحضر عرض مسرحي أو مهرجان مسرحي أو مهرجان موسيقي، أو بنوع الترفيه اللي بيبقى في الأغلب بيتوجه إليه بيبقى إيه؟
0: هو الحقيقة المفروض ان المهرجانات تتحط في الاجنده السياحيه لشركات السياحه، يعني بمعنى ان انا دلوقتي عندي حدث، عندي مهرجان ولكن مش معلن، فبالتالي ما بياخدش حقه في
1: الترويج
0: السياحي.
1: صحيح.
0: تمام. ازاي ان انا اجنده المهرجانات دي افعلها واعلن عنها قبلها بوقت كافي، وشركات السياحة تبقى شريك متضامن معايا، مش بس شركات السياحة ومعدي البرامج، ده أنا كمان المفروض أستفيد بالبعثات الدبلوماسية في الخارج إن هي تروج لي،
1: وأبناء الجالية المصرية في الخارج والأردنية أيضا،
0: إن هي تروج لي للإيفنت ده.
1: صحيح.
0: إزاي؟ ودي كانت تجربة أنا عشتها بنفسي قبل ما أكون في المجال الأكاديمي، لما كنت في المجال المهني، إزاي إن البعثات الدبلوماسية في الصين في بكين وشنغهاي ساعدتنا في مصر ان احنا نعمل مهرجان زواج احتفال بالألفية التانية، وفعلا قدرنا ان احنا نجتذب عدد كبير جدا من السائحين الصينيين ان هم يجوا يحتفلوا بالزواج بتاعهم هنا في مصر. فقد ايه المهرجانات دي ممكن تبقى أداة قوية جدا لترويج المقصد السياحي.
1: كيف يتم اختيار المواقع الأثرية والتاريخية لاستضافة المهرجانات والمعايير التي تحكم هذا الاختيار؟ هو سؤال أتوجه به إلى العزيزة والإعلامية المتميزة وفاء بالروس بالأردن، وضيفتها الأستاذة سهى البواب، مدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن. لك الميكروفون عزيزتي وفاء.
2: نعم، أتابعك وشكرا لهذا السؤال أستاذة عبير. يعني معلومات قيمة، تنوع في تلك المهرجانات التي تقام على أرض مصر. لأتابع حديثي بمعية الأستاذة سهى البواب، وهي المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن. وأكيد هنالك كما أشرنا مسبقا أن هنالك معايير تؤخذ بعين الاعتبار عندما يتم اختيار المواقع الأثرية والتاريخية لإقامة عليها هذه الفعاليات. يمكن إحنا في عنا تنوع غني أستاذة سهى، وهنالك أيضا اتجاهات وأهداف دائما من خلال المهرجانات التي تقام نسعى من أجل تحقيقها. فدعينا نتحدث كيف يتم اختيار المكان بالبداية، ومن ثم نوع المهرجان وطبيعة النشاط فيه. تفضلي.
3: بدي أبلش أول إشي أقول إنه السنة تشرفنا إنه كنا دخلنا بمهرجان جرش، وكنا قائمين مع المنظمين على تنفيذ هذا المهرجان، وهو زي ما ذكرت دكتورة إنه من أهم المهرجانات العالمية. السنة كان 42 سنة للإديشن، ولكن هو له سنوات أكتر لأنه وقفوا فترة الكوفيد وكل المتداعيات. وفي مهرجانات أخرى تانية كمان اللي بحب أنا أجيب خصوصيتها، زي ما حكينا مثلا زي مهرجانات الأفلام، عندنا مهرجان عالمي دولي أوروبي عربي بيصير كل سنة، مهرجانات التصوير، مهرجانات الجاز، مهرجان الطعام اللي أخذ يعني كمان يعني أهمية عالمية جدا جدا، بالإضافة إلى مهرجانات موسمية كثيرة اللي بتصير بالمواقع. فمنرجع على كيفية اختيار الموقع. الموقع مثلا للمهرجانات الموسمية بيكون بالموقع، ومهرجان الزيتون بيكون بموقع محل ما بيصير حصد الزيتون وهلما جرى. بالنسبة لنا للمهرجانات الثقافية والتراثية بنشتغل على طريقة نربط المواقع ببعضها. لفرضا مهرجان قصور الصحراء، وإحنا حكينا كذا مرة وعملنا بكل قصور الصحراء فعاليات ثقافية اللي بتسرد قصة القصور، وانت بتقدري تروحي تزوري وتشوفي انه مش بس القصر والأثار، ولكن في قطع فسيفساء بتحكي قصة المكان. نعم. وبتدل إنه فسيفساء عمرها 2000 سنة، بتشوفي إنه في كانوا يعملوا صيد، كان في موسيقى، آلات موسيقية بكل المواقع. برجعنا نعرف شو أهمية تاريخنا والتاريخ القديم تبع المواقع. بنربط فرضا مواقع اليونسكو، لكل المدرجة على قائمة اليونسكو بتيم. نعم. بيكون في واحد ورا الثاني وكلياتهم بيحكي قصة المكان وليش أدرج. بحب أذكر هون إنه أم جمال مثلا أدرجت، إحنا عملنا فيها مهرجان وعملنا موسيقى. نعم. حفلات موسيقية وجبنا مجتمعات محلية وجبنا مدارس يتعلموا يعملوا كيف يشتغلوا بالأثار لما بدهم يشتغلوا خاصة بالباتري لما يكون فيها بدها تلزيع عشان يعرفوا أهمية القطعة القديمة المحافظة عليها، والمجتمعات المحلية اللي بيجوا بيعملوا إشياء تقليدية. بنرجع بنحكي المهرجان لازم يكون فيه كذا عنصر عشان يؤدي خبرة للزائر.
2: نعم. طيب أيضا مستمعينا الكرام، حتى وإن كانت هذه الحلقة بطابعها سياحة المهرجانات، يعني أتحدث عن المهرجانات الثقافية، أتحدث أيضا عن المهرجانات التي تتعدد في أهدافها، لكن أجد أنه صميم والهدف في صميم هذه المهرجانات أستاذ سهى هو العمل على تمكين المجتمعات المحلية. طبعا المهرجان له أثر مادي، أثر معنوي، أثر تنموي في ذات الوقت. فنتحدث كيف يمكن أو هل أخذت إدارة المهرجانات المتنوعة والمتعددة أهمية إشراك المجتمعات المحلية ونتعم هذه الفائدة؟
3: هذا موضوع كتير مهم لنا لأنه هاي البوصلة تبعتنا. أنا برجع بقول نعمل مهرجان مش عشان نروح نغني ونرقص أو نتفرج على عرض فني. المهرجان لازم يكون له كذا فائدة.
2: نعم.
3: غير الترفيه أو رفع المستوى الموسيقي. المجتمعات المحلية بحاجة، أول إشي عادة المواقع الأثرية دايما بتكون شوي نائية، بحاجة إنه يكونوا هن اللي بيستضيفوا المهرجان، اللي بيساهموا بالمهرجان، اللي بيكون لأولادهم ولشبابهم دور بناء قدرات من خلال التحضير للمهرجان وتنفيذ المهرجان، واللي بيكون فيه فائدة مادية طبعا علشان هن بيكون منصة لهم ليعرضوا كل الحرف، التطريز، الأكل، المونة بيكون ينعرض من خلال المهرجان. وإحنا مهمتنا إنه نشجع الزوار اللي بيجوا معنا علشان يحضروا الفعالية إنه لازم يدعموا المجتمعات المحلية. ثانياً أي إشي منحتاجه لتنفيذ المهرجان ضروري ينشر من المنطقة نفسها اللي إحنا فيها، يعني ما بنيجي من عمان على جرش وبنجيب الأشياء. يعني أي إشي بدنا نشتريه أو نستأجره بنجرب أولوية للمكان علشان كمان تحركي شوي الاقتصاد بهدول المناطق.
2: نعم نعم جميل جدا. طيب أيضا من خلال الجمعية وتنظيمها هذا الكم من المهرجانات أستاذة سهى، أتناول لأتحدث هل لديكم كذلك الحال دور ما بعد المهرجان من أجل مثلا أين هي نقاط القوة، أين هي النقاط التي تحتاج إلى تعزيز، كيف هو واقع الحال وانعكاسه على الحركة السياحية من الخارج؟ لأتطرق بعد هذا السؤال حول التكاملية وتكاملية السياحة بين البلدين الأردن ومصر.
3: نحن نقوم بعد أي فعالية أو أي مهرجان أو حتى لو حفلة صغيرة بإصدار تقارير مفصلة، يعني بيكون طوله 12 صفحة يتناول كل العناصر اللي انعمل فيها من خلال المهرجان، ويتم دراسة المفعول والأثر اللي سوى المهرجان من الناحية الاقتصادية، كم شخص اشتغل، كم بناء قدرات قمنا فيهم، كم ست من المجتمع المحلي، قديش باع ومصاري، وبنعمل مقارنة إنه بالمكان هذا كان أكتر شو الأسباب يعني. وهذه بتكون بالنسبة لنا أول إشي توثيق مين الحضور. الحضور دائما عندنا إحصائيات من بيع التذاكر أو حتى لو مجاني بيكون في إيش الجنسية وإيش التليفون بيدلونا إنه أكم شخص إجا من الخارج حضر المهرجان وإيش الجنسيات، علشان كمان نحن نعرف نتدارك كيف نوصل الأسواق اللي إحنا بحاجة نوصلها، وأي الأسواق اللي اوريدي بتيجي لعنا اللي نعرف إيش ذوقهم وإيش بحبوا عشان نكرر الأشياء. إذن التقارير هدول كتير كتير مهمين بالنسبة لإلنا، وبيخلونا نعرف كمان كيف نعمل تنفيذ الحفلات والمهرجانات اللي تابعة بالمستقبل القريب يعني.
2: إذا مستمعينا، يعني هذه النظرة وهذا التحليل والجدوى الاقتصادية المتأتية من المهرجانات بتعدد أهدافها وأنواعها، يمكن أخذوا على عاتقهم من خلال جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن لأهمية التحليل والدراسة، وبالتالي وضع خطط لأبعد مدى. لأتساءل بمعية الزميلة الإعلامية من إذاعة صوت العرب عبير ظلام، وأتحدث دوركم في أنه تكون هذه سياحة المهرجانات لها دور في دعم السياحة في مصر في باقي الدول العربية، وإذا ما كان في جعبتكم العديد من الخطط التي تضع وتؤكد على أهمية هذه التكاملية والعمل على زيادة إقامة مدة أو إقامة زيادة مدة إقامة الزائر أو السائح. لك الحديث.
1: بشكرك أستاذة وفاء بروس، وشكرا جزيلا على الإضافات التي أهدتنا إياها الأستاذة سهى البوابة المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن. وأنتقل بسؤالك إلى ضيفتي في الاستوديو بالقاهرة الأستاذة الدكتورة عزة سعد، أستاذ الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث. وهذا الحديث، كيف يمكن للمهرجان أن يكون إضافة على أجندة السياحة ويأتي بعوائد ربما تستثمر في دفع عجلة السياحة في مصر؟
0: أولا بالنسبة للمهرجانات طبعا ليها تأثير قوي جدا على أي مجتمع بيستضيفها. لو اتكلمنا عن العائد الاقتصادي هنلاقي أن سياحة المهرجانات كنمط سياحي بتحسن من ميزان المدفوعات في الدول المتقدمة، بتزود من إيجابية الميزان في الدول النامية، بتجبر العجز إلى حد كبير لأن السياحة بصفة عامة بتعتبر من قبيل الصادرات غير المنظورة.
1: صحيح.
0: وبالتالي ده بيزود،
1: وهي شريك رئيس في الانتاج في الدخل القومي.
0: بالضبط. ده بالنسبة لأثرها على ميزان المدفوعات. بالنسبة لأثرها على سوق العمالة، السياحة بصفة عامة وسياحة المهرجانات بتخلق فرص عمالة سواء في قطاع السياحة أو في غيرها من القطاعات الأخرى. يعني أنا دلوقتي لما أجي أكون بستعد أن أنا أعمل إيفنت معين أو مهرجان، العمالة اللي بتجهز البنية التحتية والبنية الفوقية. صحيح. والكلام ده كلها عمالة ملهاش علاقة بالسياحة.
1: تمام. عمالة محلية.
0: ولكن
1: تمام.
0: ولكن أنا بضيف للمجتمع المحلي فرص عمل سواء في قطاع السياحة أو في غيره من القطاعات الأخرى. يعني الدراسات الاقتصادية بتقول إن السائح الواحد بيخلق تقريبا 3 فرص عمل قبل الحدث وأثناء الحدث. تمام. ده بالنسبة لفرص العمالة. كمان سياحة المهرجانات بتنعش سوق السلع والتذكارات السياحية. السائح اللي جاي ده، احنا لما بنروح اي مكان بنبقى عايزين نقتني حاجة تفكرنا برحلتنا للمكان ده. صحيح. فبالتالي السائح اللي جاي ده بيعمل انعاش للحرف اليدوية والصناعات المحلية والحاجات اللي بتشتهر بيها المنطقة، اللي لو السائح ما جاش ممكن ما تاخدش حظها من
1: ويمكن ده كمان جزء مهم جدا من المهرجانات، انها بتحيي المكان وتحيي تراث هذا المكان. سياحة المهرجانات لا تتعلق فقط بالموسيقى والفنون المعاصرة، ولكن ايضا تمتد للتراث المادي واللا مادي لهذا الانسان. المادي من خلال اللي حضرتك شاورتي عليه، اللي هي الحرف التقليدية والخيامية وصناعة الفوانيس مثلا والمفارش والأنوار والإهداءات البسيطة، واللا مادية زي الحكي وقصص الحكي والنقل التراثي والغناء الشعبي. يعني هناك العديد من الأمور تصنعها مثل هذا النوع من المهرجانات.
0: كمان حضرتك المهرجانات دي بتعزز الهوية. يعني سكان المجتمع المحلي لما بيشاركوا في الحدث، غير ان بيعود عليهم بنفع اقتصادي، بتعزز انتمائهم للمكان،
1: بيعرفوا قيمة نفسهم في هذا المكان
0: بالظبط، بتعزز هويتهم وانتمائهم لان هم بيحسوا ان هم جزء من الحدث ده.
1: صحيح. طيب دكتورة
0: معلش أسفة، أضيف كمان حاجة مهمة قوي بتتميز بيها سياحة المهرجانات غير العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي وتعزيز الهوية، كمان إن سياحة المهرجانات ليها صفة حلوة قوي عن أي نمط سياحي آخر، إن هي بتقضي

0: وشواطئ في
1: بالظبط،
0: هي في
1: هي
0: المدن الساحلية.
1: بتطيل الموسم السياحي، لانها عادة يعني احنا عندنا هنا في مصر مثلا فترات الرواج السياحي، فترة الكريسماس، فترة النيو يير، فترة الاستر، الحاجات دي كلها بتبقى
0: يد
1: فترات،
0: الربيع
1: بتبقى فترات رواج
0: والصيف.
1: سياحي. ازاي ان انا اعمل الايفنت قبل بداية
0: الحدث.
1: الموسم او بعد الموسم، بحيث ان انا اطيل الموسم السياحي واقضي على الموسمية اللي موجودة
0: وبيبقى فيه
1: كسمة
0: إضافة للموسم السياحي.
1: بالظبط، اللي فيها دي من خصائص الطلب السياحي، ان الموسمية دي ازاي ان احنا نتغلب على الموسمية، ازاي ان احنا نخلق مناسبات تجيب السايح في غير فترات الرواج اللي هو موجود فيها كده ولا كده.
0: يعني ونحن نتحدث عن المجتمع الذي يعيش فيه هذا المكان واختيار هذا المكان، نتحدث أيضا عن إضافة ممكن تستغل في دعم وتنشيط السياحة في هذه الأماكن الأثرية، وهي سياحة الطعام. يعني نجد هناك زوار بيأتوا سائحين لمصر وأيضا أعتقد للأردن لتناول طبق معين. هل يمكننا هنا أن ندفع بخريطة الطعام لتكون شريك على أجندة البرنامج السياحي؟
1: طبعا هو الأطعمة دي في حد ذاتها عامل جذب قوي، لأن السايح اللي جاي عايز يتعرف على المجتمع اللي هو عايشه، عايز يشوف، زي احنا لما بنروح مثلا أسوان بنحب نروح البيت النوبي
0: صح،
1: ونقعد ناكل معاهم من أكلهم
0: ونشرب الكركديه وناخد الرواني ونتكلم هم
1: بالظبط،
0: بيعيشوا ازاي وطبيعة
1: نعيش
0: الأكل.
1: التجربة. وده نمط من أنماط سياحة الأحداث الخاصة اللي هو people to people tourism، سياحة الناس للناس، إزاي إن أنا أعيش التجربة بما في ذلك المأكل والمشرب والكلام ده، فده في حد ذاته عامل جذب قوي.
0: وأعتقد أنه هيبقى كمان دخل لأصحاب هذه
1: طبعا
0: المناطق وزيادة ليهم أيضا.
1: طبعا
0: طيب، مصر والأردن بيجمعهم تاريخ مشترك وثقافة عربية واحدة وحركة فنية متبادلة وجمهور يتابع هذا الفن بشكل عام. هل يمكن أن ننتقل من مجرد تبادل الفنانين وهذه الرسائل المتبادلة والمهرجانات ما بين البلدين إلى تكامل حقيقي في صناعة سياحة المهرجانات يا دكتورة من وجهة نظرك؟
1: من وجهة نظري ده شيء ضروري وحتمي جدا، ان احنا نستفيد من التشابه الثقافي والتاريخي بيننا وبين المملكة الأردنية، لان في جوانب تشابه كتير جدا، جانب تاريخي وحضاري. احنا في مصر عندنا الحضارة المصرية القديمة، في الأردن عندهم الحضارة النبطية والرومانية القديمة. في الجانب الثقافي والفني في تشابه، ان احنا الاتنين عندنا اهتمام بالموسيقى والشعر
0: والمسرح،
1: والمسرح.
0: صحيح.
1: عندنا كمان تشابه في الجانب الديني، في البلدين في مواقع دينية هامة جدا.
0: صحيح.
1: ازاي احنا مفروض نستغل التشابه القوي ده في ان احنا نعمل برنامج سياحي متكامل، مش متنافس، برنامج سياحي متكامل
0: تكاملي.
1: يضم البلدين. وخاصة عايزة اقول لحضرتك ان السايح اللي جاي من مسافات بعيدة، من الفار ايست، من امريكا، من كندا، بيحب يزور اكتر من دولة في البرنامج السياحي. فاحنا لو عملنا التكامل ده هيعمل طفرة قوية جدا في مجال السياحة، ان احنا ازاي نعمل برنامج تحت مسمى وليكن مثلا زيارة للحضارات العربية العريقة. السايح المهتم بالسياحة الثقافية هيجي يشوف مهرجانات هنا ومهرجانات هنا، ازاي ان احنا نطلق حملة ترويجية مشتركة للبلدين، تمام، بحيث ان السايح يشوف اكتر من مكان. عارفة حضرتك زي ما اكون مثلا رايحة مكان واقول ايه، طالما حمر هنا يبقى بالمرة اروح.
0: صحيح.
1: بالظبط كده، ده هيبقى كمان احسن له كتكلفة اقتصادية، ان هو يجي مرة يزور مصر ومرة يزور الأردن، ليه ما يزورش البلدين مع
0: مع
1: بعض
0: بعض.
1: كبرنامج متكامل يتم الترويج له بصورة فعالة وقوية ومشتركة بيننا وبين المملكة الأردنية.
0: دكتورة عز سعد، أستاذة الدراسات السياحية وبكلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية السابق للدراسات العليا والبحوث، دعينا نضع هذا المقترح على مائدة الإذاعة الأردنية من عمان، والصديقة والزميلة أستاذة وفاء

0: بالروس وضيفتها أستاذة سهى البواب المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجان الأردن. ماذا عن رأيكم في هذا التكامل ما بين مصر والأردن والذي ممكن أن تصنعه هذه الحلقة من فضائنا المشترك؟
1: نعم، أتابع معك وبكل أذان صاغية أستاذ عبير، وهذه التكاملية وأيضا ذلك الغنى الذي يحتويه هذين البلدين، الأمر الذي يحتم علينا أن تكون هنالك خطط تكاملية حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. فماذا تشاركني الأستاذة سهى البواب في هذا الباب؟
2: نحن نرحب أكيد بأفكار من التكاملية اللي بتحكوا فيها. أكيد بالنسبة لإلنا بنكون إثراء، كمان بنرجع لخبرة السائح اللي بده يجي على بلدين عظيمين عندهم تاريخ مشترك زي ما حكيتوا، يكون في تكاملية ببرنامج التكميلي. مثلا إذا أخذنا مثال السياحة الدينية، ممكن ناس يسافروا على الشرق الأوسط ويجوا فرضا على مصر وعلى الأردن يعملوا سياحة دينية ضمن مسار ديني معين بيحكي سردية معينة من الدين المسيحي. في مواقع إسلامية مهمة كمان بالأردن وبمصر، ونفس الشيء ممكن يصير هذا الحكي. فأنا برأيي المتواضع هذا إشي كتير كتير عظيم، وإحنا بنرحب بالفكرة جدا، ومش فقط بالسياحة الدينية ولكن السياحة التراثية، لأنه عندنا مواقع كمان مشابهة اللي بتكمل خبرة الزائر والسردية قصة الأماكن اللي بدها تنزار.
1: نعم، أيضا جانبها مستمعينا الكرام يمكن لابد أن نسلط الضوء عليه، وهو الحديث كيف يمكن أيضا أن نعزز السياحة المحلية وهذه السياحة وانعكاساتها على أهمية هذه الرسالة التي تحمل أهمية الوعي بأهمية هذه الأماكن لدى المجتمعات المحلية. أستاذ سهى،
2: طبعا احنا خبرة الكوفيد لما اجى فرجتنا قديش العالم يعني الوضع صعب، بشي واحد سكرت صحيح. الدنيا كلياتها وكل البلاد واهم البلاد اللي عندها سياحة. وهذا يعني منه الدرس اللي احنا تلقناه، مثلا انه لازم نقوي سياحتنا المحلية ونرفع فيها، يعني علشان نثري حتى لو ما اجى سائح من برا. للأسف احنا في منطقة فيها يعني
1: توترات،
2: في توترات دائما
1: صحيح.
2: ودائما الفكرة انه لما في توترات لازم الموسيقى ولازم الفن يوقف، وهذا اشي احنا بالنادي ضده، لانه ما بيصير الفنان والحرفي عندهم عائلات بدهم يعيشوهم.
1: نعم.
2: فاذا نرجع للأوقات الصعبة، اذا بتحبوا ندخل فيها هلا الأوقات الصعبة، بالعكس احنا الفن والموسيقى والمهرجانات هي مساحات للأمل، مساحات للمحبة، مساحات للمشاركة. فبالعكس لازم بهدول الأوقات الصعبة إنه نلاقي طرق إنه نكمل مشوارنا، يمكن على مستوى أوطى من اللي بنعمله عادة والأعداد الكبيرة. وبحب هون أحكي عن برنامج إحنا بنشتغل فيه اسمه أصداء التراث، وهو نوع يكمل السياحة الداخلية. في عنا برنامج أردن جنة اللي
1: نعم.
2: بيوصل لكل مواقع الأردن. إحنا عمالنا نعمل إشي مشابه ولكن أكتر ثقافي تراثي، اللي منروح على مواقع ومنربطها بسردية مشتركة، قصور الصحراء، القصور الارت الإسلاميك ارت، اليونسكو
1: نعم.
2: زي ما حكينا
1: صحيح.
2: كل الأشياء منربطهم ببعض بسردية، وبنعمل مهرجانات صغيرة مع المجتمعات المحلية زي ما حكينا، وبيجي ناس كتير محليين من الأردنيين من الأجانب المقيمين في الأردن، وهدول بيكونوا سفراء إلنا، يعني لما يشوفوا
1: نعم،
2: مواقع
1: نعم، نعم.
2: بيرجعوا بيحكوا لأهلهم، وكمان بيساعد السياحة التراثية أكثر.
1: نعم، يعني الحديث حول أن الرسالة الثقافية في هذه الأوقات التي قد تشهدها وهذه التحديات الجيوسياسية، أستاذة سهى، وجدنا بأن الفن والمهرجانات في الأردن ومصر هي كانت نافذة للأمل، وأيضا نافذة من أجل تسليط الضوء أكثر وأكثر بأن هذه المنطقة هي مهد للحضارة، وأن هذه المنطقة هي مهد للعديد من الديانات، وبالتالي يجب العمل على استغلالها والترويج لها مليا مع هذه الحركة النشطة التي بدأت تنشد السياحة الدينية، وكذلك الحال السياحة البيئية وسياحة المغامرات. هذا أمر هام.
2: نعم.
1: وأمر هام وجانب لابد أن نسلط الضوء عليه. أيضا أجد بأنه هنالك

0: جانب آخر يمكن أن نلمسه وهو انعكاس لهذه المهرجانات ضيفتي الكريمة ومن يسمعني عبر صوت إذاعة صوت العرب، بأنه المواهب العربية الشابة التي نجد من خلال هذه المهرجانات بتنوعها أنها فرصة يمكن استغلالها، فرصة يمكن أن نعلن أنها هي وسيلة لدعم أبنائنا الشباب، نفتح المجال أمام هذا الجيل الناشئ وجود هذه التقنيات الحديثة والتي تعمل على نشر المهرجانات حول أرجاء العالم بشكل كبير، يمكن رح يسهل علينا تحقيق أهداف هذا النوع. فماذا تقدمين أيضا أستاذة سهى؟
1: أكيد دعم الإبداع المحلي إشي من كمان بوصلة عنا، لأنه بنآمن إنه المهرجانات هي مسرح اللي ممكن الفنان الأردني يظهر فيه ويقدر يعزف أو يغني مع فنانين عالميين ما ممكن يشوفهم أو يحتك فيهم إذا ما كان هو مشارك بمهرجان.
0: نعم.
1: فإحنا بكل فخر دائما وأبدا عنا فنانين أردنيين بدخلوا معنا بكل المهرجانات والفعاليات اللي بنشتغلها، وهذا بيساعد لبناء جسور أول إشي بين الحضارات، إذا كان أجنبي أو عربي من منطقة تانية بيساعد إنه يتعلموا ثقافات ثقافات بعض وتاريخ بعض، وبنفس الوقت بيفتح لهم آفاق جديدة إنه يتعرفوا على بلاد جديدة، وعم بيسافروا بيروحوا وبيندعوا. يعني طبعا هذا بالنسبة لنا منصة كتير مهمة للفنانين والمواهب الأردنية.
0: نعم، إذا نتساءل، وخاصة إنه مستمعينا هذا النوع من المهرجانات هو بالشيء أو الشكل الجديد، وأكيد كل شيء جديد يصاحب العديد من التحديات. هنالك العديد مثلا من العراقيل التي تقف عائقا أمام المعنى الحقيقي للتكامل وتكامل هذا النوع من السياحة بين البلدين. الخطط هي بأمس الحاجة إلى التنفيذ، وخاصة إذا ما كانت الجهة المشرعة والتنفيذية هي حاضرة معكم أستاذ سهى.
1: أكيد إحنا حاضرين معنا الجهة التنفيذية وداعمين جدا، وإحنا قائمين على تغيير العقلية اللي بتقول إنه هدول الحفلات ترفيه وما إلها معنى وما بتتماشى مع أخلاقنا ومع ثقافتنا. إحنا بالعكس في مكان لكل واحد، مش مجبورة أنا أروح أحضر حفلة إذا أنا ما بتعني لي، ممكن أنا بحب الموسيقى الكلاسيكية ما بدي إشي عربي فرضا. فأول إشي ضروري إنه يكون في وعي. الوعي الثاني الضروري واللي بنواجهه بالأزمات وبالأوقات الصعبة إنه وقفوا الموسيقى. الموسيقى زي ما حكينا مساحة للراحة النفسية وللأمل. إحنا إذا عملنا حفلة موسيقية خلال فترة أزمة هذا لا يعني إنه نحن عملنا نتجاهل أهمية الأزمة، ولكن إحنا بنشوف الموسيقى والتراث والثقافة زي منفذ لإعطاء الأمل ولتغيير نفسية الناس ولراحة الناس النفسية.
0: نعم، يعني هي إذا تعددت الأنواع الأهداف، لكن في نهاية المطاف لكل هدف جمهور، والجمهور هو من يبحث عن غايته. تتعدد المهرجانات مستمعينا الكرام بكافة أنواعها، فهنالك المهرجانات أيضا التي تلقى رواجا كبيرا، وهو المهرجانات ذات المنتجات الزراعية اللي يمكن نجد أنه أغلبية المجتمعات المحلية تتجه نحوها. الحديث حول منتجات طبيعية 100%، السمعة الطيبة لزيت الزيتون يمكن حاضر وبالتالي يلقى رواجا، والأرقام هي التي تتحدث عن نفسها مستمعينا الكرام، وعن حجم التداول المالي داخل هذا المهرجان اللي يمكن منظموه بيسعوا دائما إلى زيادة هذا النوع من المهرجانات وهذا النوع من الحجم للتداول. أيضا المهرجانات الأخرى اللي إلها جمهورها حتى من الخارج، ممكن هذا أمر هام لابد أن نسلط الضوء عليه، لأنك أنت بتتحدث وتعمل على خدمة بلدك وأيضا رفعته وتطوره في هذا السياق، يمكن بالتالي يكون عنصر جذب للعديد من الشركات المهتمين المستثمرين في هذا المجال. أستاذ سهى،
1: طبعا إحنا من الخبرة أي مهرجان بنقوم فيه تقدري تقولي من 30 ل 40% من الحضور بيكون جاي من برا عشان يحضروا. وكونه مهرجان مع فعاليات متعددة بيطيل إقامة الزائر أكيد. ولما بيقيم زي ما حكينا مش بس الأوتيل اللي رح يستفيد والمهرجان، ولكن كل

0: العجلة الاقتصادية رح تكون مدعومة من هذا المهرجان. الأعداد اللي بتيجي من برا بتدل إنه كمان الناس بيهتموا بالموقع. لما أنت موقع أثري مهم بتقولي عاملة فيه مهرجان مثل مهرجان جرش مع شهرته،
1: نعم
0: كم فنان عربي انشهر من ورا مهرجان جرش،
1: صحيح.
0: فهذا كتير إشي مهم كمان لبناء قدرات اللي بيشتغلوا بالموسيقى والفنون. إذا الحضور من برا السياحة أكيد في إلها اهتمام إنه يجوا يشاركوا بهيك مهرجانات، وخاصة الموسمية منها. بنرجع إنه الزائر هالأيام بده خبرة زيارة السياحة، المغامرات الموسمية، زيت الزيتون، ممكن يسافروا من آخر بلاد العالم بس عشان يجوا يشاركوا بالحصاد
1: نعم، وهذه الفعاليات صحيح. إذن لضيفتك زميلة عبير ظلام الأستاذة عزة سعد، أستاذة الدراسات السياحية في كلية السياحة والفنادق في جامعة 6 أكتوبر، نتساءل بأنه إذا ما أردنا أن نبحث بالمعنى الحقيقي لتكاملية العلاقة رغم هذه التحديات، هذه العراقيل، فكيف تجدون أنه يمكن تذليل هذه الصعب؟
2: نعم، شكرا لك أستاذة وفاء على هذا السؤال الذي نتوجه به إلى ضيفك في الاستوديو الدكتورة عزة سعد. دكتورة تفضل.
3: بالنسبة للتحديات اللي بتواجه سياحة المهرجانات، أنا من وجهة نظري أكبر تحدي بيواجه سياحة المهرجانات هو ضعف الترويج للأجندة السياحية، بمعنى إن أي منتج مهما بلغت جودته ما لم يتم الإعلان عنه بصورة فعالة محدش هيسمع عنه، محدش هيشتريه، تمام؟ فمن أهم التحديات إزاي إن إحنا نروج للأجندة السياحية اللي بتضم المهرجانات دي. تاني تحدي، وده مش بس بالنسبة لسياحة المهرجانات، بالنسبة للسياحة ككل، إن السياحة بتعمل ضغط على البنية التحتية والطاقة الاستيعابية للمكان. إزاي إن إحنا نروج لسياحة المهرجانات بما لا يضر بالجانب البيئي للمنطقة الأثرية. على سبيل المثال، مثلا من ناحية اللوجستيات، لو أنا بعمل إيفنت في منطقة أثرية زي مثلا منطقة الهرم عندنا، ومنطقة الهرم شهدت كتير جدا من الأحداث الفنية والأحداث الهامة، منها على سبيل المثال أوبرا عايدة، ودي كانت بتبقى فنادق منطقة الهرم محجوزة قبلها بسنة، يصعب جدا إن حضرتك تلاقي غرفة في منطقة الهرم. زي ما المتحف الكبير لما اتفتح ابتدت تتحول بعض المنازل المحيطة بيه لفنادق صغيرة عشان نقدر
2: نكفي
3: بالضبط. فالضغط على البنية التحتية والضغط على المواقع الأثرية، الناس بتوع اللوجستيات طبعا يقدروا يتكلموا أحسن مني بكتير، بس يعني في حدود معلوماتي المتواضعة، إن إحنا إزاي مثلا بالنسبة لاستخدام مكبرات الصوت، ممكن المكبرات بتاعة الصوت العالية قوي دي تعمل خلخلة في الأحجار بالنسبة للمواقع الأثرية دي. فإزاي إن إحنا نستخدم مكبرات صوت موجه بحيث ان ما نأثرش على المكان. بالنسبة للإضاءة، معروف ان الإضاءة العادية التقليدية بيبقى ليها درجة حرارة عالية وبتصدر أشعة بنفسجية بتأثر على الألوان اللي موجودة في المنطقة الأثرية. إزاي ان احنا نستخدم مثلا إضاءات زي اللاد والحاجات الباردة اللي هي ما يكون لهاش تأثير سلبي. كمان ازاي ان احنا نحد من التلوث اللي ممكن يحصل نتيجة للتكدس بتاع المجموعات السياحية. على سبيل المثال، زي ما احنا عملنا التجربة دي في الهرم، ما بيسمحش ان كل عربية صغيرة تدخل، لا، في وسائل نقل جماعي تاخد كل
2: اللي التجربة دي مش في الهرم بس، وفي شارع المعز في وسط البلد وفي القلعة بقت دلوقتي الأماكن كلها ممنوع فيها دخول السيارات عشان الأثر نفسه.
3: وإزاي إن يبقى في حافلات نقل جماعي، وإن تكون الحافلات دي بوقود العادم بتاعها يكاد يكون
2: وقود أخضر
3: أو وسائل نقل كهربائية. إزاي إن إحنا نحافظ، يعني نعمل المعادلة ازاي ان احنا نروج السياحه
2: ونحافظ على
3: المكان لا يضر بالمكان وطبيعته. كمان ان احنا يبقى فيه، انا من وجهه نظري مهم قوي ان احنا نحط ميثاق اخلاقي سلوكي للسائح يدون على التذكرة بتاعت الدخول. ازاي ان احنا نوعي السائح باهمية الحفاظ على التراث ده، وان احنا عايزين نحافظ عليه الاجيال واجيال، وده مفهوم السياحة المستدامة.
2: صحيح.
3: ان هي السياحة اللي ما بتضرش بالبيئة، السياحة اللي بتحافظ على التراث
2: الاثر لولادنا ولولاد ولادهم.
3: بالضبط. صحيح. ازاي ان احنا نحقق العائد الاقتصادي والعائد الاجتماعي ونحافظ على البيئة في نفس الوقت، وده المثلث بتاع الاستدامة.
2: نعم دكتورة عزة، يعني دعينا نقول ان المهرجانات هي احدى الادوات التي تقدم للعالم صورة حديثة عن الإنسان العربي، مبدع منفتح محب للفن والحياة ومتمسك أيضا بأصالته وجذوره. لو أردنا أن نتخيل مستقبل سياحة المهرجانات في الأردن ومصر خلال السنوات القادمة، ما الذي نحتاجه للتطوير؟ هل نحتاج مزيد من الشركات العربية، مزيد من التكنولوجيا، مزيد من الدعم اللوجستي للأماكن، أم أن التحدي الأكبر هو الوصول لسائح عالمي وتحويل المهرجان لتجربة سياحية متكاملة بين البلدين؟
3: أنا بتفق مع حضرتك في كل اللي قلتيه. إحنا محتاجين نعمل شراكات، محتاجين نعمل أجندة سياحية قوية، ما يبقاش في تعارض في التوقيتات بينها. تمام. محتاجين كمان إن إحنا ننقل، يعني نستخدم الحدث ده في ان احنا ننقل رساله للعالم رغم كل التحديات الجيوسياسيه اللي بتواجه المنطقه. تمام. ان احنا نقول للعالم ان المهرجان ده مش مجرد نشاط ترفيهي، لا دي رساله حضاريه ان البلاد اللي هي اهدت للعالم الحضارات القديمه والأديان ما زالت قادرة على إن هي تصدر الفن والسلام للعالم كله مهما كانت التحديات اللي بتواجهها.
2: ومن هنا من صوت العرب نعود دائما إلى الفكرة الأجمل، أن الثقافة لا تعرف الحدود، وأن الموسيقى تستطيع أن تعبر وتعبر عن الذي لا تستطيع الكلمات في بعض الأحيان أن تعبر عنه، من جرش والبتراء وجبل القلعة بالأردن إلى قلعة صلاح الدين وأسوان والأسكندرية والصوت والضوء والأوبرا في مصر وأماكن كثيرة حملت ذاكرة الإنسان لآلاف السنين وتفتح اليوم أبوابها للفن. سياحة المهرجانات ليست فقط رحلة إلى مكان، إنما هي رحلة إلى ذاكرة الشعوب وإلى حاضرها ومستقبلها، وبها نصنع جسرا عربيا يمتد من الماضي إلى المستقبل. تحية مقدرة لكم مستمعين عبر أثير صوت العرب، ولكم التحية الزملاء من إذاعة الأردن عمان المذيع وفاء قدوس وضيفتها الأستاذة سهى البواب المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مهرجان الأردن، وتشاركنا معكم العمل في هذه الفترة من هذا الميكروفون عبد الظلام والإعداد السيد والهندسة الإذاعية بلية المكاوي، وجاء الإخراج بتوقيع حاتم عبدالله.
1: إذن شكرا الزميلة الإعلامية عبير ظلام وضيفتك في الاستوديو، وهذا الحديث وهذه النهاية التي نأمل أن تتوج على أرض الواقع بخطط تنفيذية. دعونا نشكر مستمعينا الكرام ضيفتي في الاستوديو الأستاذة سهى البواب، وهي المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن، الخبيرة والمتخصصة في هذا المجال، والفريق العمل اللي رافقني بالإشراف الهندسي المباشر محمد عبيدات، ومن المراقب الرئيس إسماعيل النجار. وأبث لكم تحيات خالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية. سعدت بأن أكون معكم في الإعداد والتقديم وفاء أبو الرس. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برنامج لقاءات عربية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. مداهمات واعتقالات إسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، واستشهاد 5 فلسطينيين في هجمات إسرائيلية على غزة. استشهاد لبناني وإصابة 5 بجروح جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منطقة الهرمل في محافظة البقاع. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق اليمن في حرب شاملة تزامنا مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. جمعية الغذاء والدواء تعتبر منع الأغذية الضارة في المقاصف المدرسية قرارا صائبا. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من يوم الأحد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر

على البيئة وبتشوه المنظر. هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. يقال هذا فصل عبقرية الألوان حين تحير البصر من حيث ينظر الإنسان. هي أوراق الأغصان يتبدل لونها من يوم إلى يوم، وما بين صبح ومساء قد ترى بقية من لونها الأخضر يمتزج بلونها الذهبي الأصفر، وقد تراها وهي تهبط على جناحي نسمة ليضيع لونها بين الألوان. ذلك هو الخريف. ذات خريف كان الرسام يجلس على مقعد خشبي على رصيف درب يزدحم بالمارين ذهابا وإيابا، مسرعين كأنهم يسابقون الزمن نحو أول النهار وأول الليل. تلك هي حياتهم وحياة كل المارين فوق الطرقات، أما هو فيحاول أن يثبت اللحظة على لوحة الرسم، يلتقط الوجوه على أمل أن تلتقط الوجوه واحدة من لوحاته المعروضة للبيع. لكن أحدا لا يبالي، الكل يمضي إلى وجهة غير وجهته حتى أدرك أن عليه أن يغادر المكان والرسم معا ويكسر ريشته إلى الأبد. راح يلملم لوحاته بيديه المرتجفتين ودمعة يحبسها كبرياؤه حتى ظهرت في مشهده اليائس الحزين فتاة صغيرة من بنات الحي تحمل في يدها كومة من الطباشير لترسم زهرة عباد الشمس، حلقة كبيرة يختلط فيها الأسود بالأخضر والأصفر حتى بلغت موضع كرسيه الخشبي، لتضع في يده طبشورة زرقاء مع ابتسامة أنارت قلبه كأنه يستفيق من ليل حالك الظلام. قالت: هل نتشارك معا في رسم حلقات من نور يضيف للزهرة شيئا من النور؟ أليس بإمكاننا أن نرسم النور حين لا نجده حولنا؟ قال: نعم، هكذا يقول الحكماء. وقالت: نعم، هكذا قالت لي أمي. كأنها بابتسامة بريئة وبكلمات بسيطة قد أعادت تلوين روحه المنطفئة. في اليوم التالي شهد المارة الرسام والطفلة يرسمان حديقة تعج بالألوان على جدار ممتد لمسافة طويلة من الطريق بلا وجوه. المرة يبتسمون بفرح وأمل كأن الألوان تقول لهم: تعالوا نلون الحياة ببصيص من النور.

سواء بدأت الحكاية من منتصف الطريق أو من حافته، فاللحظة الحاسمة لكي يقرر عالم اجتماع معروف مصير حياته يمكن أن تتحول إلى مراجعة مسيرة عمر بأكمله. في رواية ملهاة حارس المتاهة يقف الدكتور يوسف على عتبة الانتحار كما لو كان يقف على منصة مناظرة أخيرة، حتى موته المحتمل يتحول إلى فعل فكري، إلى بيان ختامي لرجل عاش عمره يشرح العالم ولم يتعلم كيف يلمسه. هنا يقف خلف برجه النقدي يواجه هشاشة الآخر الكامن فيه، يكتشف متأخراً أن الذكاء لا يخلص صاحبه من وحدته. يوسف بطل رواية ملهاة حارس المتاهة للروائية شيماء سعد لا يشعر أنه لا ينتمي وحسب، بل يشعر أنه أرقى من الانتماء. ذلك هو السقوط الحقيقي، وتلك هي النرجسية، ليست صفة نفسية عابرة لديه بل أسلوب حياة. المرأة في حياته لم تكن حكاية، لم يتذكر الوجوه بل يتذكر ذلك البريق الذي كان يراه في عيني امرأة أحبها. وما أقسى أن يكون الحب مجرد وظيفة نفسية. الروائية تأخذه إلى طفولته وإلى تراكمات بطيئة من لحظات لم يحتوى فيها. كان يحتاج إلى أن يحب لذاته لا لتميزه. تبدو القضية أعمق من مصير يوسف، إنها أقرب ما تكون إلى سؤال عن الوعي حين يصبح نوعا من القسوة، وحين يفقد المثقف قدرته على التعاطف ويحاكم الحياة ويحاكم نفسه بلا رحمة. لعل الكاتبة تحاكم النقاد والنقد حين لا يكون مشبعا بالإنسانية، وحين يتحول إلى ملهى، لا لأن

0: عالم هزلي، بل لأن الناقد يظن نفسه فوق العالم. المتاهة لم تكن المجتمع الذي انتقده يوسف، المتاهة كانت داخله وكان يحرسها بإخلاص قاتل. إنها حكاية عن مثقف خسر معركته مع هشاشته، عن عقل بالغ الحدة لكنه لم يتعلم أن يكون دافئاً، عن رجل فهم كل شيء إلا نفسه.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

0: نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من بداية.
1: هل يمكن لأي إنسان يعيش عصرنا الحاضر أن يعيش بلا توتر؟ ذلك الضغط النفسي والجسدي الذي لا مفر منه مهما بلغت حكمة وقدرة الإنسان على التحكم بتلك الضغوط التي هي من طبيعة الحياة والناس في كل مكان. الدكتور إبراهيم الفقي يقول في كتابه حياة بلا توتر إن ذلك ممكن إلى حد بعيد، إذا أردت أن تكون سعيداً فتعلم كيف تتحكم في شعورك وتقديراتك. إنه من الممكن أن يكون كوكبك مملوءاً إلى آخره ثم يفرغ ويملأ مرة أخرى ثم يعود فيفرغ، وهكذا هي حياتنا التي نعيشها كل يوم. بالسيادة على النفس والتحكم في العواطف وطبعاً في الحالة الذهنية، فإن أي شيء يحدث لنا يكون له تأثير على أحاسيسنا، فأنت تتذوق شيئاً ويؤثر ذلك على أحاسيسك، وتشم أو ترى وتسمع أي شيء أيضاً يؤثر كل هذا على أحاسيسك. يظن بعض الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح، ولكن العكس هو الصحيح، حيث أن النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة. ولو عرفت حقيقة من أنت لنلت قدرا كافيا من السعادة. معجزة السعادة تكمن في مواصلة التعلق بما نملك والحفاظ عليه بدلا من ضياع العمر في تمني ما قد يكون سبب تعاستنا إن نحن حصلنا عليه. اجعل قلبك كأفئدة الطير خالية نقية، كلما كانت أهدافك راقية وعالية كلما كنت أقرب إلى السعادة. هناك نوع من الناس مهما بلغ من نجاح تظل عينه على ما يملكه الآخرون ولا يرى ما يملكه هو، فيتملكه التوتر والحزن والقلق. يقال القناعة كنز لا يفنى، لكن القناعة أعقد من أن يفهمها الجميع، على أنها الرضا عن النفس حين تشف لتعيش الحياة كما هي بخيرها وشرها، فتصفو وتعلو مثل أفئدة الطيور.

هل تطوير الذات حقيقة أم وهم؟ سؤال يجيب عليه الكاتب والروائي خالد حسين في كتابه مرايا الروح، فيقول: لم ألتقي قط إنسانا قال إنه مكتمل. هذه هي الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نعترف بها قبل أن نغوص في هذا البحر. نحن جميعا ناقصون، وجميعنا نحمل في داخلنا تلك الغرفة المغلقة التي نخشى فتحها خوفا من أن نرى ما نخبئه هناك. صناعة وتطوير الذات برمتها تقوم على هذا الخوف، تستثمر فيه، تنعشه، ثم تبيعنا المفاتيح التي تزعم أنها ستفتح تلك الغرفة. لكن السؤال الذي لا يطرحه أحد: هل الغرفة حقا بحاجة إلى أن تفتح، أم أن المفاتيح ذاتها هي ما أبقاها موصدة؟ يقول الكاتب: قبل أعوام جلست في مقهى المدينة إلى جوار شاب في العشرينات، كان يقرأ كتابا بلون غلافه البرتقالي الصارخ، ذلك اللون الذي صار علامة تجارية. كان يخط بجد على هامش الصفحات كأنه يحفر في صخرة. لم أستطع منع نفسي من سؤاله: هل تجد ما تبحث عنه؟ رفع رأسه ونظر إلي بتلك النظرة التي تجمع بين اليقين والارتباك، وقال: أتعلم، كل كتاب أقرأه يجعلني أكتشف عيبا جديدا في نفسي لما أكن أعرف أنني أملكه. في هذه الجملة البسيطة يكمن سر صناعة كاملة. لقد حولنا تنمية الذات من رحلة استكشاف إلى عملية تدقيق. أصبحنا ننظر إلى أنفسنا كقوائم مراجعة لا تنتهي، وكل خانة نضع فيها إشارة الإنجاز تكشف عن 10 خانات فارغة تحتها. هؤلاء الذين يعدوننا بأننا نستطيع أن نولد من جديد ينسون أن الولادة الحقيقية مؤلمة، وأن السرة التي تربطنا بماضينا وجروحنا ولغتنا وطباعنا الموروثة

لا تقطع ببساطة، إنها تقطع في الحقيقة مرارا وتكرارا، ومع كل مرة ينزف الجرح. إن أسطورة البدء من الصفر هي أكثر ما رسخ فينا الشعور بالفشل، لأننا نحاول أن نكون لوحة بيضاء، مع أن الإنسان الحي مرسوم عليه آلاف الخطوط، بعضها نختاره وبعضها رسمته الحيوات التي سبقتنا والأيادي التي مسحت رؤوسنا والأصوات التي وبختنا والوجوه التي أحببناها فلم نعد نعرف من نكون بدونها. الإنسان ليس مشروعا للتطوير، إنه سر للتأمل. لسنا آلات معطلة تحتاج صيانة، نحن ألغاز تحتاج استكشافا. ليس المطلوب أن نصلح أنفسنا بقدر ما هو مطلوب أن نصغي إليها. هناك فرق بين من ينظر إلى روحه كحديقة مهملة تحتاج تقليما وتنظيما، وبين من ينظر إليها كغابة برية فيها ما هو جميل وما هو مخيف وما هو نافع وما هو ضار، وجميعها تستحق الوجود.

آخر النهار ليس نهاية يوم طال أم قصر، ليس مغيب الشمس ولا آخر صفحة كتاب طواها الليل لتنام في حضن السنين. آخر النهار هو أول ليل وبداية حكاية النهار التي ترافقنا لكي نكتبها على مقربة من مصباح خافت يجعلها أكثر وضوحاً من شمس النهار، حين يكون الضوء أكثر رحمة بالعين، حين يكون القلم طوع اليد نخط به ما نريد ونحط عنه ما لا نريد. آخر النهار وآخر كل شيء يمكن أن يكون بداية كلمة تحتاج للدفء كي تقال، تحتاج للملمة حروفها كي تفهم، تحتاج إلى قدر من الصمت كي تسمع. عند مفترقات الدروب ثمة نهايات وثمة بدايات، وثمة إنسان يشتاق لذاته التي يعرفها، ذاته التي تفارقه طوال النهار بين زحمة الوجوه الملونة بألف لون ولون. إنها بداية استعادة النفس كي تستقر أو تستريح قبل أن تدخل عالم النوم بين يقظة واستفاقة وحلم ورؤية وحديث نفس، بين خوف وأمل، بين أبيض وأسود ورمادي. إنها حكاية الإنسان في الزمان والمكان، في النهار والليل، في الضوء والعتمة. إنها الدروب تبدأ من حيث تنتهي وتنتهي من حيث تبدأ، كأنها أرجوحة طفل على وشك أن ينام.

إلى هنا أعزائي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق اليمن في حرب شاملة تزامنا مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي أمس، واستهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن وفاة 3 مواطنين سعوديين وعدد من الإصابات، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي الاعتداءين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا الرفض لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها أو تعريض حياة المواطنين والمقيمين فيها للخطر. وأعرب القاضي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن تضامنهم الكامل مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ومع مجلس الشورى والشعب السعودي الشقيق، مؤكدا وقوفهم إلى جانب المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الدول ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وتشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها ورفض كل الممارسات التي تستهدف زعزعة أمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أرضها. وأعرب عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لأسر الضحايا السعوديين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله المملكة وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد أعلنت اليوم عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وذكرت الهيئة في بيان: استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأكدت شركة الخطوط السعودية أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة حينها، وأن رحلات الشركة عادت إلى طبيعتها. ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافضة لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن القدس

الشعب الفلسطيني، بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى، والتي تشمل فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة. ونواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ففي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف رغم التضييقات والتجديدات التي فرضتها قوات الاحتلال على الوافدين إلى مدينة القدس. وكانت قوات الاحتلال فرضت قيودا وتجديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى عبر الحواجز العسكرية المحيطة في مدينة القدس، ومنعت العشرات من الوصول إلى المسجد الأقصى. وفي قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قرية المصدر وسط القطاع، وكان قد استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة، وأصيب 15 آخرون جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرغ من انزلاق اليمن مجددا في حرب شاملة مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة. ودعا المسؤول الأممي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتجديد الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة التي تشير إلى أن الصراع في اليمن لا يمكن احتوائه في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى حل مستدام للصراع. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات. ميدانيا قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها قبالة الجزيرة الحمراء في الإمارات وإلى الجنوب الغربي من مضيق هرمز. ومن محلياتنا، حيث أحرز الأردن تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي. وبحسب التقرير حقق البرنامج 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مستهدفة بقيمة بلغت 316 مليون دولار خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026. حقق الأردن ممثلا بالبريد الأردني إنجازا نوعا

0: نوعيا جديدا بحلوله ضمن أعلى 10 دول عالميا من بين 192 دولة في مؤشر التنمية البريدية في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية الرقمية والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني. ووفق التقرير الإحصائي السنوي لاتحاد البريد العالمي لعام 2026، سجل البريد الأردني 10 أبعاد رقمية نشطة من أصل 10 و100 في اتساع التغطية الرقمية، بما يعكس شمولية حضوره الرقمي ضمن الأبعاد التي يقيسها المؤشر. ويعكس هذا الإنجاز ما يشهده الأردن من تطور كبير ومتسارع في مجالات التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متطورة وآمنة وعصرية تعزز مكانة الأردن كمركز متقدم للتكنولوجيا الرقمية عالميا. تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية فجر اليوم وضمن نطاق عملها واختصاصها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك بمكافحة التدريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة. وتأتي هذه العملية بحسب بيان للجمارك اليوم في سياق نهج تكامل الأداء وتكامل الأدوار والتشاركية الفاعلة مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز منظومة الرقابة والضبط ويرفع مستوى الجاهزية في التصدي لمحاولات التهريب حماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين. قالت الجمعية الأردنية للغذاء والتغذية إن قرار منع بيع الشيبس والمواد الغذائية الضارة للطلبة في المقاصف المدرسية يعتبر صائبا ويشكل خطوة مدروسة لتعزيز الصحة المدرسية ويدعم الجهود الرامية إلى حماية صحة الطلبة. وبين رئيس الجمعية الدكتور باسم أبو بكر إلى أن مكوناته الضارة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى والدماغ والعظام، وذات علاقة رئيسية بعسر الهضم وزيادة الحموضة وتهيج جدار المعدة وانسداد الشهية عن تناول الأطعمة الصحية، كما تؤثر سلبا على الأداء الدراسي والرياضي ومستوى الذكاء وضعف الحالة النفسية. وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى توسيع الحظر على هذه المواد ليشمل المواد الغنية بالدهون المشبعة والسكريات ومشروبات الطاقة والأندومي وإدخال مواد غذائية آمنة وسليمة في المقاصف وبأسعار معقولة. بهدف صيانة الطريق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات، أحالت وزارة الأشغال العطاء المركزي بصيانة أجزاء من طريق جسر الموجب البحر الميت. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة عمر المحارمي تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي فقال:
1: الأعمال تشمل كشط الخلطة الأسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة، بجانب أعمال الدهان والعواكس الأرضية وعناصر السلامة المرورية ورفع المناهل والجريلات وتنفيذ التحويلات المرورية وأعمال السلامة العامة، بالإضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار. هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
0: اختتمت في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين في منطقة غور فيفا بلواء الأغوار الجنوبية فعاليات معرض بنك الملابس الخيري الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي. حول ذلك تحدث رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتح الهويمل لمندوبنا عامر العمر فقال:
2: اختتمت فعاليات معرض بنك الملابس الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس الخيري بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في منطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين. استمر لمدة 2 يومين، استفاد منه حوالي 400 أسرة من الأسر العفيفي والأيتامي وذوي الإعاقة.

0: بلغ عدد القطع التي وزعت في المعرض حوالي 12,000 قطعة، وهذا المعرض هو الثالث في لواء الأغوار الجوية خلال هذا العام. طرق في غور المزرعة وغور حديثة والآن في غور فيفا، وسيتم استكمال هذه المبادرة الوطنية في كافة مناطق لواء الأغوار الجوية لخدمة المواطنين.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما الأحد فتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة. وفي ساعات ما بعد الظهر يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع أن تكون هطولات غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق اليمن في حرب شاملة تزامنا مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد إبراهيم الطراوني وليد الطراوني، ومن التنفيذ الهندسي شوبرت النمري، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري.
3: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة. يرافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبدات. تشكل الكراسي العلمية والثقافية في الجامعات ركيزة أساسية مفترض أن تنهض بالجانب الأكاديمي وبالجانب الثقافي والاجتماعي، وهي أيضا تعتبر ركن عريق في الجامعات، سواء كانت في الجامعات الأردنية أو العربية أو العالمية. لكن الكثير يجهل مفهوم هذه الكراسي وأهميتها ودورها والخصوصية التي أوقفت من أجلها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ولأهميته في الحياة الأكاديمية والثقافية، يسرني أن أرحب بالأستاذ الدكتور عمر الغول. أهلا وسهلا بك يا دكتور.
4: أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الكرام.
3: أهلا دكتور عمر الغول، أنت يعني مختص في الآثار وفي جامعة اليرموك وقائم على كرسي محمود الغول للجزيرة العربية والكتابات، وأيضا أرحب بالدكتورة ليندا عبيد من جامعة اليرموك كلية الآداب، وهي قائمة على كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا فيك، سعيدة جدا بالتواجد معكم.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا. لنبدأ دكتور عمر من الحديث عن الكرسي. كثير من الناس وحتى المشتغلين في الثقافة وربما أحيانا حتى في الجانب الأكاديمي لا يعرف تماما ما المقصود بالكرسي الأكاديمي والثقافي في داخل الجامعة، وكيف يتم تأسيس هذا الكرسي، ولماذا يوقف باسم شخصية معينة أو بقامة أكاديمية أو ثقافية معينة.
4: الكرسي هو وحدة في الجامعة قد تكون لها مهام مختلفة، مثلا أكثر الكراسي لها مهام بحثية، لكن هناك كراسي أيضا لها مهام تتعلق بالتدريس أو بالحركة الثقافية بشكل عام. الكراسي ليست معنية بالتدريس، يعني ليست مكلفة بأعباء تدريسية، يعمل فيها باحثون. عادة يشغل كل كرسي باحث من أهل الاختصاص، يعاونه باحثون يؤدون يحققون الأهداف المدرجة في خطة معينة. في العادة يمول الكرسي بوقفية من داخل الجامعة أو في الأكثر من خارجها، ولكل كرسي حكاية. يعني مثلا بعض الكراسي قد تمولها أو تكون ناشئة عن تعاون مع اليونسكو، كراسي أخرى قد تكون ناشئة عن التعاون مع مؤسسات معنية بمكافحة التصحر، لكن هناك كراسي معنية بموضوع بحثي محدد. مثلا لدينا في جامعة اليرموك كرسي مختص بدراسة المسكوكات، توافر له دعم من المرحوم سمير شمة الذي كان معنيا بالمسكوكات، هو الذي تبرع لتأسيسه ورعى تأسيسه، والكرسي الآن يعمل في دراسة المسكوكات. هذا مثال على الكراسي المختصة في جوانب بحثية
3: يعني
4: معينة.
3: قد يتبادر للذهن يعني لماذا تسمية كرسي؟ يعني تسمية كرسي من أين جاءت؟

0: هل وفدت إلينا من الجامعات الغربية وسميت بالتالي ترجمت بهذا الشكل أم هنالك أسباب أخرى؟
1: لا، هو بالتأكيد المفهوم كله،
0: نعم.
1: المفهوم كله ربما نشأ في الجامعات الغربية الخاصة، حتى الجامعات التي أرادت أن تستعين بالقطاع الخاص على مهامها البحثية والعلمية. أحيانا يكون في المجتمع المحلي مؤسسات معنية بتعزيز البحث العلمي في جهة معينة، فهي التي تنفق على هذه الوحدة البحثية التي تسمى كرسي، مثلا الصناعات الدوائية، صناعات السيارات في أمريكا مثلا، قد تكون معنية بأن تشتغل الجامعة في مجال محدد دقيق، وتتولى هي من جهة تأسيس الكرسي والإنفاق عليه وضبط السياسة العامة للكرسي.
0: جميل جدا.
1: فهذا المفهوم مفهوم غربي، المفهوم كما هو موجود الآن، كما هو مطبق في جامعاتنا، بالتأكيد مفهوم غربي.
0: نعم، بدأت الصورة تتوضح أكثر وأكثر. دكتورة ليندا، أنت يعني قائمة على كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، هل هنالك إجمالا عند تأسيس هذه الكراسي ووضع اسم قامة ثقافية أو أكاديمية لهذا الكرسي، هل هنالك معايير معينة؟ يعني هل يستطيع أي شخص أن يطالب أن يكون له كرسي حتى لو كان قادرا على تمويل هذا الكرسي؟ أي مؤسسة ما تستطيع، أم أن هنالك معايير لاختيار الشخصية؟
2: الحقيقة الكراسي وإن كان فيها سمة شرفية إلا أنها تنضبط وفق معايير، وهذه المعايير لها علاقة بالإنجاز، فيطلق اسم الكرسي عادة على أو يتعلق، دعني أقول، بمهمة حضارية هامة أو بموضوع رمزي، كأن يعني يعنى بشخصية، هذه الشخصية لها رمزية ثقافية، لها رمزية وطنية، لها باع من الإنجاز. شخصية لابد من أن تكون قد تركت أثرها في الذاكرة الوطنية أو هوية المكان بإنجازها وبامتدادها وبريادتها. فلا أستطيع أن أتي بأي شخصية وأقول أنا سأنشئ كرسي لمجرد توافر التمويل. فالحقيقة إذا أردنا لهذه الكراسي يعني أن تنطق بقيمتها الحقيقية وأن تستحوذ على انتباه الناس عبر المنجز وعبر الأداء وعبر تلك الجسور التي ربما يعني تمدها وتربطها الكراسي ما بين الجامعة وما بين المجتمع المحلي، فلا بد من معايير فنية، ولا بد من معايير تتعلق بالإنجاز وبالرمزية وبقيمة الشخصية أو الموضوع الذي يعني يعنى به الكرسي، على اختلاف حكايته أو نوعه مثل ما أشار الدكتور عمر الغول.
0: طيب، هل الجامعة هي التي تقوم على تأسيس هذا الكرسي بمبادرة منها، أم أن جهة معينة أو أشخاص هم الذين يبادرون، أم ممكن يكون من الجانبين؟
2: هي جرت العادة أن يتم الأمر بالتواؤم، لكن من يأتي بالفكرة أولا فهذا يختلف من كرسي إلى آخر. قد يكون مثلا عائلة الفقيد على سبيل المثال، صاحب الإنجاز، يطرحون الفكرة، ثم تجرى دراسة أو تشاركية ما بينهم وما بين الجامعة، يتم النقاش والحديث حول إمكانية تنفيذ هذه الفكرة وما المخرجات المتوقعة من أداء الكرسي. على إثر ذلك توضع الخطط وتتم دراسة الموضوع، وطبعا بالتأكيد لابد من وضع أهداف للمهمة، إضافة إلى التفكير بالجوانب المالية التي من شأنها يعني أن تتأسس هذه الوقفية أو هذه الكراسي يعني بتمويل منها حتى تستأنف أنشطتها وتستمر بتحقيقها.
0: طيب، يعني هذا الجملة الأخيرة بتاخذنا دكتور عمر على موضوع التمويل. هذه الكراسي يعتقد كثير من الناس أنها ممولة تماما من الجامعات، وبعضهم يقول لا، أنها ممولة من تبرعات أو وقفية معينة، وأن الجامعة لا تتدخل بهذا التمويل. كيف تنظر إلى هذه الزاوية؟ من الذي يمول هذه الكراسي؟
1: من حيث المبدأ لكل كرسي حكاية، لكن الجامعات من حيث المبدأ، وجامعة اليرموك مثلا لا تمول الكراسي. الكراسي لها مصادر تمويل مختلفة، وكما ذكرت لكل، إذا نظرت في الكراسي ستجد أن الوقفية وقفية الكرسي لها حكاية، من بدأ بها من موجود.

0: ولها، ما هي المصادر التمويل الحالية، وهكذا. لذا بعض الكراسي تتوافر لديها كميات أو مقادير معقولة من التمويل، ومصادر وكراسي أخرى أقل. لكن الفكرة في الكرسي حتى في أصلها كما ذكرنا، يعني في عند أهلها، أنها مؤسسات بحثية أو ثقافية تحتضنها الجامعة، أهدافها منسجمة مع أهداف الجامعة، لكن تمويلها وإدارتها يعني يتولاها أساتذة في الجامعات، لكن دون أن تحمل الجامعات عبئا ماليا إضافيا.
1: طيب، هذا السؤال يعني يطرح نفسه، إذا كان الكرسي هو ممول من خارج الجامعة ولكنه موطن داخل الجامعة ضمن منهجية الجامعة وينسجم مع مبادئها وأفكارها، لكن هل هذا يحرم الجامعة أو إدارة الجامعة أن تكون لها سيادة على الكرسي؟ لا. من حيث الإدارة والبرامج وإلى
0: أبدا. هناك في الجامعة ضمن تعليمات الجامعة شيء اسمه تعليمات الكراسي العلمية، وكل كرسي له مجلس إدارة يرأسه رئيس الجامعة أو من ينيبه، فلا يتخذ قرار في الوجوه كافة سواء في إقرار الخطط العلمية أو وجوه الإنفاق أو ما أشبه، أو الرقابة على أداء الكراسي وإنجازاتها، إلا عن طريق مجلس الكرسي الذي كما قلت يرأسه الرئيس. وموازنات الكراسي مودع لدى الدائرة المالية في الجامعة، ولا يجري الصرف منها إلا بإذن من الجامعة وتحديدا من رئيس الجامعة. فالجامعة تدير الكراسي في الوجوه الإدارية والتنظيمية إدارة تامة، وهي مسؤولة عنها.
1: طيب، أتفضل إذا حابة تعقب.
2: يعني إذا كان لي يعني أن أعقب في مسألة الموضوع المالي، الكراسي عادة ترعى من جهة مانحة، هذه الجهة المانحة قد تكون من خارج الجامعة وقد تكون من الجامعة. يعني نحن في كرسي عرار على سبيل المثال، الجامعة تدعمنا بمبلغ، والمتبرعون من الخارج أيضا، إضافة إلى مجموعة من الشركات التي نرتكز عليها في أنشطتنا. لكن الإدارة الحقيقية هذه الأموال قلت أو يعني كثرت أو تضخمت، واليوم نحكي عن كرسي المرحوم محمود الغول، فيعني ربما ماليا هم مرتاحون أكثر منا، لكن على أي حال قل المبلغ أم كثر، اليد العليا به هي للجامعة وفق مجموعة من الأنظمة والتعليمات. شاغل الكرسي الذي ينبغي به أن يكون كفاءة وصاحب اختصاص فيما يتعلق بهذا الكرسي واختصاصه، وفق وجهات نظره لصيرورة العمل يكتب إلى الإدارة العليا، ووفق وجهة النظر التنظيمية هذه تصدر رئاسة الجامعة قرارا بالإنفاق، وكل هذه الأموال يتم إيداعها في مجلس أمانات الكراسي.
1: طب يعني دكتورة ليندا، هناك تفاوت حسب ما فهمت بالحالة المالية للكراسي، وأنت الآن قائمة على كرسي عرار وله يعني مكانة خاصة في الثقافة الأردنية والتاريخ الوجداني الأردني، هل هناك تحديات مادية في كرسي عرار تحديدا؟ هل هناك تراجع في الإيرادات، في التبرعات، في الجهات التي تقدم هبات؟
2: الحقيقة تأتي خصوصية كرسي عرار من أنه كرسي يحمل اسم أيقونة ثقافية ووطنية مثل الشاعر الكبير مصطفى وهاب التل، وكلنا نعرف أن عرار هذا الشاعر الثائر المتمرد الفنان يستحوذ على حب المثقفين والمبدعين والأردنيين، بل ويشكل رمزية، ربما تتأتى هذه الرمزية من كونه رمز للعدالة الاجتماعية وللمساواة، وربما يحمل إشارة إلى أن الخلود الحقيقي في النهاية هو للفن، هذا الفن وهذا الإبداع الذي به نتخفف وبه ننعتق من خراب هذا العالم وما به من تعب ومن رداء. الآن حين يحمل الكرسي هذه الرمزية ويحمل هذا الاسم، فبالتالي سينصب في عمله على إرث عرار بوصفه تراثا ينبغي الحفاظ عليه، وإضافة إلى أنه أيضا يعنى بالدراسات الثقافية والأدبية التي تعنى بالإبداع الأردني عموما. حينما نتحدث عن هذا الكنز، وحينما نتحدث عن أن الثقافة والإبداع الأردني ليس بأقل من مثيلته في العالم العربي ويستحق منا الدراسة والاهتمام، وحينما نقول أنه عبر مسيرة كرسي عرار التي انطلقت من عام 2000

0: وعشرة وحتى اليوم، استطاع أن يشق طريقه في أن يكون قنطرة أو جسرا ما بين الجامعات والجامعة أو جامعة اليرموك على وجه الخصوص وما بين المجتمع المحلي، فصار كرسي عرار بمثابة المنهل الذي يأتي إليه الواردون المبدعون المثقفون، وصار بمثابة المظلة أو الشجرة الوارفة الظلال الذي يأتي إلى أنشطته شرائح متعددة من المجتمع المحلي.
1: هذا ملحوظ، لكن سؤالي هل المخصصات المالية
0: أنا أقول ذلك حتى أوصلك إلى مسألة مقدار التحدي. للحفاظ على هذا الإرث لابد من توفر المال، والحقيقة كرسي عرار يدعم بجزء تتحمله الجامعة، جامعة اليرموك، وجزء آخر يأتي على شكل منحة يقدم من آل التل، وإضافة إلى العضد المتين الذي يشاركنا وهي مؤسسة إعمار إربد. مؤسسة إعمار إربد تدعم كرسي عرار بمقدار 3000 دينار أردني، وهذه أو هذا المبلغ يذهب لدعم جائزة عرار للإبداع التي تمنح سنويا في حقل من حقول الإبداع الأدبي الأردني. آل التل يتبرعون أيضا بمبلغ مالي، وهذا المبلغ منقطع للأسف منذ سنتين. زد على ذلك نحن نقيم بعض التشاركيات مع المؤسسات يعني مثل وزارة
1: يعني
0: الثقافة.
1: سنعود الرابطة. أكثر بس يعني علينا أن نفهم أن شخصية مثل عرار أو شخصية أكاديمية هي ليست محسوبة فقط على آلها وأهلها، هو محسوب على المجتمع الأردني، فالكل معني في الدعم والتبرع لمثل هذه المشاريع. الدكتور عمر، يعني قبل أن ندخل إلى تفاصيل كرسي محمود الغول وبرامجه، هل الاهتمام بالكراسي داخل الجامعة يتغير حسب إدارات الجامعة المتعاقبة، أن هناك إدارات تتبنى الموضوع بشكل أكثر فعالية، هنالك إدارات تكون أقل اهتماما ورعاية لهذا الموضوع، وهل هنالك قناعة حقيقية في داخل الإدارة العليا للجامعات بأهمية هذه الكراسي ودورها؟
2: جاء سؤال يعني سؤال الإجابة على السؤال تقتضي أن يبدأ المجيب بالتنحنح.
1: نعم.
2: يعني ألمحت أنت في سؤالك إلى أن لأننا نتحدث عن إدارات.
1: نعم.
2: وليس عن إدارة واحدة.
1: بالتأكيد
2: الجامعات في بلادنا مؤسسات هرمية، بمعنى أن كثيرا من السياسة التي ترسم للجامعة ترسمها رئاسة الجامعة.
1: صحيح.
2: ورؤساء الجامعات، رؤساء جامعة اليرموك مثلا، لهم خلفيات علمية وثقافية وفكرية وإدارية مختلفة.
1: صحيح.
2: يعني تعاقب على رئاسة جامعة اليرموك أطباء، علماء تربية، علماء كيمياء، علماء آثار،
1: مشارب مختلفة،
2: وهكذا. فلا تتوقع أن ينظر هؤلاء جميعا إلى الكراسي بالطريقة نفسها. يضاف إلى ذلك الفكرة المهمة التي ذكرتها في البداية، وهو أن مفهوم الكراسي مألوف لدى بعض الدوائر الإدارية العلمية وغير مألوف لدى بعضها الآخر. الجامعات تخوض تحديات مختلفة، مالية وإدارية وتنظيمية وتصنيفات. هذه الضغوطات قد تتيح للإدارات، يعني الجامعات لديها كليات ومراكز وربما معاهد ووحدات أخرى.
1: صحيح.
2: أحيانا تضيع الكراسي في هذه المعمعة. قد تأتي إدارات ترى في الكراسي فرصة، يعني وعليه توليها من اهتماما خاصا
1: بشكل أكبر. نعم.
2: أنا أظن أن المسألة لها وجهان. الإدارة الجامعة وما تريد، ونحن المشتغلون أو المشتغلين في الميدان ماذا نريد. مثلا كلية الآثار والأنثروبولوجيا التي أعمل فيها فيها كرسيان. لا ينبغي في تقديري الانتظار حتى تلتفت إدارة الجامعة إلى الكرسيين وما يمكنهما أن يعملا أو يضيفا إلى الحركة العلمية وإنتاج الجامعة العلمي. ينبغي على يعني صاحب الحاجة أولى بحاجته.
1: صحيح.
2: يعني
1: يبادر الشخص.
2: نعم يعني ليس لك أنا في تقديري أن تنتظر من رئيس يأتي في غير قليل الأحيان من خارج الجامعة يواجه تحديات الجامعة بتفاصيلها كلها لأن يلتفت إلى هذه الوحدات الصغيرة على أهميتها. أنا أظن أن أصحاب هذه الوحدات ولا أقصد بذلك شاغل الكرسي تحديدا وإنما الكلية بوجه عام المشتغلون بتخصص.
1: صحيح.
2: بالتخصص ينبغي يعني مثلا كرسي عرار إذا أذنت لي دكتورة لندا يعني مفصل أساسي في دعم الحركة الثقافية والفكرية والأدبية في شمال الأردن. صحيح. الآن إن لم تنتبه الرئاسة الجامعة لأسباب مختلفة
0: ينبغي
2: أن يلفت أهل الأدب وأهل التخصص ويبادرون إلى تنبيه الرئاسة لأنه كما ذكرتما في النهاية إدارة الكرسي وشؤونه العامة في يد رئاسة الجامعة. لكن أنا أظن أن التنبيه أن يعني الاكتفاء بالقول إن الإدارة الجامعية لم تولي الكراسي اهتماما كافيا لا أعتقد أن هذا العذر
1: حجة يعني
2: أن هذا العذر مقبول.
1: يعني جميل جدا. أنت دكتورة ليندا حابة تعقبي على الكلام؟
0: يعني من وجهة نظري أيضا التي ربما لا تخرج كثيرا عما قاله الدكتور عمر الغول إنه الرئاسة لديها مهمات مختلفة وتأتي من مرجعيات مختلفة ومن قناعات مختلفة، لكن إزاء الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في أغلب الجامعات الأردنية فإنه التوجه الآن هي توجهات للبحث عن مصادر مالية، والرئاسة معنية يعني أن تنهض بالجامعة أمام هذه التحديات. لكن الأزمة أصلا في دعني أقول في جوهرها تتأتى من ذلك الصراع والسؤال الكبير، هل للثقافة جدوى؟ هل هذه الأشياء ما زالت تحمل قيمة في عالم أصلا هو يروج للاستهلاك ويروج للسلعة وللتجارة، بل إن الإنسان تشيأ وتحول هو أيضا إلى رقم وإلى سلعة وما إلى ذلك. فالسؤال دائما هل هذه الأشياء عادت تشكل قيمة في سوق المال وفي سوق العمل وفي سوق لكن توليد وجهة النظر البناءة والعمل على استثمارها ربما يتأتى من شغل الكرسي بوصفه هو الأقرب إلى الميدان، كيف يستطيع أن يقنع الناس بأن هذه الحرفة وهذه وأنا استعمل حرفة حتى أقترب من لغة السوق، هذه القيمة الثقافية الحقيقة الحضارية في تغيير واقعنا وفي تغيير مجتمعنا ما زالت تشكل جدوى، وقد ثبت على مر البشرية من أن المال يتغير ويتبدل ينحسر يتعملق، ولكن في النهاية البقاء والخلود هو للأدب وللإبداع وللثقافة وللعلم بصورته الحقيقية الأثيرة التي نحاول أن نحافظ عليها. بعض الرئاسات الجامعة تميل إلى الاقتناع بالثقافي أكثر وتشعر بجدوى وقيمة ذلك، ولكن ربما يصادف العمل الثقافي وعمل الكراسي أحيانا بأن تأتي بعض الإدارات التي لا تؤمن كثيرا بجدوى مثل هذه الكراسي العلمية أو الثقافية على اختلاف حقلها أو على اختلاف ميدانها. ولكن الحقيقة ينبغي يعني أنا أقول دائما بأنه الأساس يبقى ولكن بقية الأشياء هي تتغير وتتبدل، فالدور الحقيقي للمثقف والمبدع أو القامة الأكاديمية وأستعمل كلمة قامة لأن العلم في جوهره هو قامة بل هو القامة الحقيقية إذا ما أردنا أن نزنها ببقية الأشياء المتغيرة. من هذا يعني من منصة الكرسي ينبغي أن يعلن جدوى الأشياء، وهذه الجدوى لا تكون إلا بتحقيق مخرجات حقيقية تلمسها هذه الإدارات على مستواها المادي أو على مستواها الثقافي. في خصوصية كرسي عرار أريد أن أشير إلى نقطة واحدة من أنه ما اطلعت عليه رئاسات الجامعة المتعددة، وقد زمنت رئاستين، وأعتقد أنهما كانتا داعمتين لكرسي عرار ويعني تؤمنان برؤيته. حين يأتي الرئيس أو تأتي الإدارة، والرئيس كما نعلم هو الشاغل أو هو الرئيس الفعلي للكرسي، أما شاغل الكرسي فهو الذي يتحرك في الميدان ويطلب منه القيام بالتنفيذ وطبعا توليد الأفكار. حينما يأتي إلى القاعة أو إلى ملتقى يقيمه الكرسي أو إلى ندوة، فيجد هذا الحضور ويجد هذا الإعجاب ويجد أن الناس

0: يأتون من شرائح مجتمعية مختلفة، فهو فعلا شيئا فشيئا يبدأ بالإيمان برؤية هذه الكراسي وجدوها. لكن موضوع الاقتصاد وموضوع المال وموضوع جدوى هذه المسائل هي أزمة مجتمعية للأسف باتت تهيمن على واقعنا يعني المتعب والمنهك بتحديات كثيرة.
1: صحيح، يعني هو حتى الإيقاع المجتمعي ينتقل من المجتمع إلى داخل الحرم الجامعي، حتى بالنظرة إلى التعليم، هل هو لتحصيل المعارف والعلوم أم هو لتحصيل ما يناسب سوق العمل وتحصيل وظيفة؟ وهذا إشكالية ربما يواجهها التعليم في المدارس أو التعليم صحيح. العالي في الأردن. دكتور، احنا سنتحدث أكثر الآن عن الكرسي الذي تشغله، كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والكتابات. لماذا هذا العنوان ولماذا هذا الكرسي ومتى تم تأسيسه داخل حرم الجامعة؟ يعني إطلالة تاريخية.
2: نعم، يعني يمكن أن نجيب على هذه الأسئلة مجتمعة بذكر تاريخ تأسيس الكرسي.
1: نعم.
2: الكرسي كما هو واضح من اسمه منسوب إلى المرحوم الأستاذ محمود الغول.
1: نعم.
2: محمود الغول أستاذ أردني عمل طويلا في جامعات بريطانيا وأمريكا، وعمل سنوات طويلة في الجامعة الأمريكية ببيروت، وكان أحد أهم المختصين بنقوش جنوب جزيرة العرب بالنقوش السبائية، وهو أحد واضعي المعجم السبائي. الدكتور محمود الغول منذ 1977 التحق بجامعة اليرموك، وكان أول رئيس لقسم اللغة العربية فيها، كان أول عميد لكلية العلوم والآداب، أول عميد للبحث العلمي، وأول نائب للرئيس. سنة 1983 توفي محمود الغول
1: عليه رحمة الله.
2: تعيش في عام 1984 بعد وفاته بعام عقد مؤتمر دولي برعاية سمو الأمير حسن في الجامعة، حضره أساتذة من الأردن وخارجه تكريما، قدموا دراسات في الكتابات القديمة تكريما لمحمود الغول. كما قلت المؤتمر كان برعاية سمو الأمير حسن، يعني بإعاز ربما من سمو الأمير تضمنت توصيات المؤتمر تأسيس الكرسي، فأسمي الكرسي كرسي محمود الغول لهذه المناسبة
1: بناء على توصيات هذا المؤتمر.
2: نعم، وأسمي يعني وتضمن الاسم دراسات جزيرة العرب، لأن محمود الغول كان مختصا بدراسات جزيرة العرب، ولأن كثيرا من الذين حضروا المؤتمر في ذلك الوقت كانوا من المشتغلين بآثار جزيرة العرب. نحن ندخل الأردن وجنوب سوريا في المفهوم الجغرافي لجزيرة
1: في الحراك الحضاري التاريخي
2: لجزيرة العرب. بعد ذلك تقدم يعني الزملاء ومؤسسات من جهة عربية، بالإضافة إلى المرحوم سمير شمة، وأسسوا وقفية الكرسي في ذلك الوقت. يعني من هنا جاء أصل الوقفية. فالكرسي إذن تأسس عام 1984، لم يباشر عمله في ذلك الوقت لكنه تأسس رسميا، وكلف بإجراء دراسات جزيرة العرب. الآن ذهبت المسائل في اتجاهات مختلفة، لأن الجامعة أسست في ذلك الوقت، كان محمود الغول حقيقة قبل وفاته أسس مشروعا رديفا، طبعا محمود الغول لم يكن يعرف عن الكرسي، أسس مشروعا اسمه مدورة النقوش الأردنية، معنية بجمع الكتابات الموجودة في الأردن ودراستها ونشرها. هذا المشروع تولى دراسة الكتابات القديمة في الأردن بشكل أو بآخر نيابة عن الكرسي. الآن منذ عام 2022 عدنا رددنا المدونة إلى الكرسي، والآن الكرسي هو المعني بدراسة الكتابات العربية القديمة في الأردن، بالإضافة للكتابات عموما. ويمكن أن أسترسل في التفصيل يعني إذا عاد.
1: نعم
2: يا سيدي، مدونة النقوش الأردنية أحد أبرز الزملاء العاملين فيها كان المرحوم الدكتور فواز الخريشة، يوم كان
1: مدير للأثار
2: قبل ذلك، قبل أن يصبح مدير الأثار كان عضو هيئة التدريس بكلية الأثار والأنثروبولوجيا بقسم النقوش.
1: نعم صحيح.
2: وفي هذه بهذه الصفة خرج إلى مع عدد من

0: من الباحثين إلى البادية الأردنية، ووثقوا آلاف النقوش العربية الشمالية المسمى نقوش الصفوية والثمودية. ويعني الدكتور فواز بعد ذلك استلم إدارة دائرة الأفعال العامة لمدة تزيد على 10 سنوات، فلم يتح له المجال لدراسة النقوش التي جمعها، وتوفي بعد عودته إلى جامعة اليرموك بعام واحد.
1: صحيح.
0: في اختصار، مجموعة الدكتور فواز الله يرحمه أيضا بمساعدة رئاسة الجامعة في ذلك الوقت باتت الآن في الكرسي، فرزت، صنفت، بوبت. الكرسي بموارده عين مجموعة من الباحثين الشباب الذين درسوا الكتابات القديمة في كلية الأثار والأنثروبولوجيا، وهم يعكفون منذ 3 سنوات على دراسة هذه النقوش. درسنا في السنوات الفائتة، 3 الفائتة، حوالي 1000 نقش. وهذه النقوش الآن يعني
1: تم تصنيفها وتبويبها
0: لا ودرست وقرئت وترجمت ورسمت وعلق عليها وبوبت، وهي جاهزة للنشر على الأقل في كتابين سيصدران فيما نرجو مطلع العام القادم. المهمة كبيرة،
1: جهد موسوعي. نعم،
0: يعني نحن نتحدث، الدكتور فواز الله يرحمه جمع حوالي 14,000 نقش، نحن في 3 سنوات نشرنا 1000 نقش نشرا علميا، يعني درسناها دراسة علمية مدققة رصينة. الآن نحن بصدد نشرها، لكن كما تلاحظان يعني معنى ذلك نحن ندرس حوالي 300 نقش في السنة، فحتى نستوفي النقوش 14,000 يعني
1: نحتاج إلى فريق أوسع وأكبر.
0: أوسع، ونحن نتحدث عن مشاريع طويلة الأمد، بالإضافة أنه لدينا أيضا مجموعة المرحوم الدكتور محمود الروسان، ولدينا مجموعات أخرى. في كرسي الغول الأمور مرضية، العمل جار لكن العمل كثير، المهمة طويلة. نستعين على ذلك حقيقة بمواردنا التي جاءت من الوقفية الأصلية، يعني نحن لا نشكو لا من ندرة المادة العلمية ولا نشكو من نقص التمويل، لكن حقيقة يعني ربما مثل ما ذكرت
1: نحتاج ربما خبرات بشرية أكبر.
0: ربما الكوادر البشرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه الكرسي الآن.
1: طب جميل جدا، نحن سنعود لنتحدث حول هذا الموضوع بشكل أكبر. الدكتورة ليندا، من المهم أن نعرف يعني إذا تستطيع أن تقولي متى أسس هذا الكرسي، كرسي عرار، وأيضا زملاء سابقين كانوا قائمين على الكرسي، ما الذي تم أهم ما تم إنجازه في كرسي عرار سابقا قبل أن نذهب إلى التفكير المستقبلي؟
2: بالتأكيد، تأسس كرسي عرار عام 2010، وقد كان بمثابة الفكرة التي يعني التمعت فجأة ثم جرى استثمارها، ويعني أعتقد بأنها بدأت يعني سنة وراء سنة تؤتي أكلها. هذا الكرسي يقوم عمله على 4 محاور، تشارك في إنجازها شاغلو الكراسي على اختلاف أسمائهم. المحور الأول يعني يقوم على أن نعنى بهذا الإرث الأدبي، ويتمحور ضمن جمع المخطوطات وتوثيقها ونشرها، وقد قام كرسي عرار بنشر وثائق ومخطوطات الشاعر الكبير عرار، وهي موجودة الآن في الكرسي، وهنالك أيضا نسخة إلكترونية منها على شكل مجلدات محفوظة في خزائن. نعم. لأنه هنالك تصور لدينا بأن نحول هذا الكرسي إلى ما يشبه المتحف الذي يأتي إليه المبدعون والباحثون والدارسون. إذن جانب التوثيق والتحقيق، وإضافة إلى عرار أيضا تم جمع وثائق ومخطوطات صبحي أبو غنيمة، وأيضا تقف بثبات إلى جانب مخطوطات عرار وصديق المقرب، وتعرف يعني هذا يمثل تقاطعات أدبية وتقاطعات لها علاقة بالتحولات السياسية ونشأة إمارة شرق الأردن والمملكة المملكة سياسيا واجتماعيا في تلك المرحلة المبكرة. فإذا نحن أيضا نعنى بتاريخ

0: في الأردن، وكل يعني التغييرات والتحولات
1: صحيح.
0: التي صاحبت النمو الثقافي في بلادنا. الجانب الثاني يقوم على إقامة الملتقيات الثقافية والأدبية والندوات التي تعنى بالإبداع الأردني على وجه الخصوص على اختلاف حقوله، من الرواية إلى القصة إلى المسرحية والقصيدة والمقالة الأدبية. المحور الثالث يتمثل ب استثمار ما قد أستطيع أن أطلق عليه طبقة النقاد الجدد، وهم طلبة الدراسات العليا، وأعمل حاليا على استثمارهم لا باجتذابهم إلى الكرسي فقط للاستفادة من مكتبته والرسائل الجامعية الموجودة فيه، ولا فقط أن يعني يتم دفعهم إلى الكتابة حول المبدعين والأدباء والكتاب الأردنيين، لأننا الحقيقة نستحق أن نعنى بأدبنا وبإبداعنا، وقد كتبت الكثير من الرسائل التي تعنى بالأدب والإبداع الأردني على وجه الخصوص. لكن أنا الآن يعني لدي توجه بدأت به منذ مطلع هذا العام باستثمارهم بحثيا، ربما حتى نتغلب على التحدي المتعلق بالجانب المالي. لا نستطيع أن نأتي بباحثين وأن ندفع لهم، وعلى إثر ذلك طلبة الدراسات العليا يطلب إليهم أن يقوموا بمجموعة من الأعمال، ومن هذه الأعمال صرت أحدد جزءا يعمل على جمع مادة بحثية استقصائية لها علاقة بأعلام من الأدب الأردني، ربما حتى نصدرها لاحقا في كتاب أشبه ما يكون بكتاب موسوعي. والجزء الأول من العمل الآن انصب على الكتابة الموسوعية حول أديبات أردنيات، يعني نعنى بالإبداع النسوي عموما. والجزء الأخير المتبقي هو المتعلق بجائزة يصدرها الكرسي سنويا، وهي جائزة عرار للإبداع الأدبي. وعلى مدى مسيرة الكرسي التي بدأت كما أشرنا من عام 2010، منحت في المرة الأولى في الشعر الأردني، وقد منحت لمعالي الشاعر حيدر محمود، ثم في مرحلة لاحقة منحت هذه الجائزة أيضا في المقالة الأدبية، وقد حصل عليها معالي خالد الكركي، دكتور خالد الكركي، ثم منحت في الشعر مرة ثانية للشاعر الإربدي محمود فضيل التل. ويعني كان من المؤثر أنه قد توفي بعد أن حصل على الجائزة بسنتين، ومنحت في حقل الرواية للروائي محمود عيسى موسى، ومؤخرا في زمني إن كان يعني جازت التسمية منحت فن القصة القصيرة لعام 2025، ومنحت للقاص محمود الريماوي. إذن هذه المحاور الخمسة الحقيقة التي يتحرك
1: جدا
0: فيها الكرسي.
1: يعني منجز واضح وبين، ويمكن دكتور عمر ما يعني يسجل لصالح الكرسي عرار أنه يعنى بالناحية الأدبية الثقافية التي هي على تماس مع شريحة خارج الحرم الجامعي، وهنا كرسي محمود الغور يذهب إلى الناحية الأكاديمية الصرفة، إلى التحقيق، إلى جمع النقوش وتحليلها ودراستها ونشرها. هل لديكم تفكير باتجاه الملتقيات أو المؤتمرات ذات الاشتباك مع النقوش والآثار سواء في الجزيرة العربية إجمالا أو في الأردن تحديدا، حتى يكون هنالك نوع من إشراك أكبر عدد ممكن من ما هم خارج الحرم الجامعي، ويصبح للكرسي حضورا علميا وأكاديميا واسعا بالإضافة إلى الجهد الأكاديمي الصرف الذي تقومون عليه؟
2: يعني أنا أريد أن أشكرك شكرا خاصا على هذا اللقاء، لأنه يلتقي مع حاجة يعني بت أتلمسها تلمسا واضحا. يفاجأ كثير من الناس عندما تحدثهم عن الكرسي، عن, عن, عن, عن هذه المجموعات المهمة، عن الباحثين المختصين، ف يبدو لي أحيانا أننا كجحا في الحمام، يعني نغني ويعني صوتنا حسن لكن لا أحد يسمعنا،
1: لا يصل.
2: فحقيقة يعني ترتيب هذا اللقاء الآن يعني جاء مصادفة، لكنه لاقى يعني حاجة تلمستها بصورة خاصة في الفترة الأخيرة. أحد الزملاء المختصين.

0: زمني حقيقة بكتابة مقالة طويلة عن كرسي الغول وعمله وإنجازاته وتاريخه إلى آخره، لأنه قال يعني
1: الناس لا يعرفون.
0: هاتوا في الندوات حقيقة. كنت في حديث مع رئاسة الجامعة استكمالا للقاءات سابقة. لدينا إن شاء الله ندوة عالمية مع زملاء، وهذا تشبيك مهم لأن عدد المشتغلين بهذا الاختصاص حتى على مستوى الوطن العربي قليل.
2: صحيح.
0: فنحن في حاجة للتشبيك، هم في حاجة للتشبيك. الزملاء من مركز حسن بن محمد للدراسات التاريخية في قطر، مجلة أثيرت، سيقيمون ندوتهم الثالثة بالتعاون مع كرسي محمود الغول في جامعة اليرموك، فستكون هذه فرصة. لكن كنت في حديث الأسبوع الفائت مع الباحثين في الكرسي بصدد هذا الخروج من من لا الخروج من هذا من هذه فعلا الجدران المغلقة.
2: بالضبط.
0: فاتفقنا، يعني هذا إعلان الآن، اتفقنا على تنشيط صفحات التواصل الاجتماعي.
2: ضروري.
0: على اتفقنا على الخروج، انا يعني من حسن الظروف ان الباحثين معي كلهم من الاعمار الاصغر سنا، من الاعمار التي نشأت على وسائل التواصل الميديا، يعني خبراء انستغرام وفيسبوك لا توصيهم. فاتفقنا معهم لأنهم يطرحون مادة، اتفقنا معهم على الخروج إلى الناس.
2: صحيح.
0: بما نعمل على نحو مبسط سهل مباشر، لا يعني يكتفي بعمل دعاية للكرسي، الأهم من ذلك دعاية لمادة الكرسي.
2: صحيح.
0: يعني نحن نقول في الليل والنهار، والمختصون يعرفون ذلك، أن الأردن فيه مئات الألوف من الكتابات العربية القديمة، نشر منها الآن حتى الآن حوالي 42-43 ألف نقش، نحن مسؤولون عن نشر 1000 منها. لكن كما ذكرت ليس خارج أسوار الجامعة، خارج أسوار الكلية. كلية الآثار والأنثروبولوجيا لا يكاد أحد يعرف عن ذلك. فالآن الخطة بما أنك ذكرت
2: أريد أن أسمع
0: هي الخروج أنا. هي الخروج إلى الناس. لا لن أفشي الأسرار كلها، لكن يعني لكن الخطة هي حقيقة الخروج يعني بأمثلة. أنا يعني لي تجربتين سابقتين. الأولى يوم كنت في إدارة مكتبة الحسين بن طلال بالبرنامج القصير المسمى وصل حديثا، الذي يعلن عن الكتب. صحيح. الجديدة في دقيقتين ونصف.
2: أنا قد شاركت فيه ذات مرة.
0: والدكتور ليندا
1: كمان. دكتورة ليندا.
0: نعم. والتجربة الثانية في تسجيلات قصيرة اسمها حكاية كلمة، أشرح فيها أصل كلمة ما يعني. فنحن الآن يعني في الاتجاه نفسه تقريبا، ربما نعلن يعني نقدم للناس بلغة بسيطة بمفاهيم بسيطة كتابات قديمة من الأردن. يعني كل 10 أيام نقدم نقشا نذكر لغته، تاريخه، محتواه، أين عثر عليه، وهكذا. حتى كما قلت ليس خدمة للكرسي وإنما خدمة للعلم. للاختصاص.
1: صحيح.
0: للعلم نفسه يعني، لأن الناس كما قلنا يعني أنا متأكد يعني نحن يعني أنا لا أنفك في الليل والنهار باتهام نفسي بالتقصير، يعني أنا أظن أن زملائنا في قسم التاريخ في جامعة اليرموك ربما لا يعرفون عن هذه المادة، نحن نشكو من أنهم لا يعرفون. أقر أنا أننا لم نبذل حتى الآن الجهد الكافي بالتعريف. المسألة محزنة. ربما لا تعرفان أن الباحثين في كرسي الغول في بعض الأحيان يمضون، يعني يجلس ثلاثة باحثين يتناقشون نقاشا عميقا تفصيليا فيما إذا كان الحرف الذي على الحجر هو صاد صفوية أم ياء صفوية، الفارق طفيف جدا جدا.
1: صعب، عمل صعب.
0: لا أحد، يعني نحن نظلم أنفسنا، لا أحد يعرف
2: أو يجزم
0: عن مقدار هذا الجهد.

0: المبذول. فأظن أننا نحن مدينون لأنفسنا وللكرسي وللعلم بتعريف الناس بهذه الكتابات.
1: صحيح، وأنا يعني أتمنى أن يقام على الأقل كل عام مؤتمر تحت عنوان معين ضمن هذا السياق العام، وليس

0: نحتاج إليها. في السياق ذاتي دكتورة ليندا، ما هي خططكم الآن، برامجكم بما يتعلق في كرسي عرار؟
1: يعني مثل ما قال الدكتور عمر، إذا يعني أردنا أن نتحدث عن الطموح فالطموح كثير، ولذلك هو قال نحن نشعر أحيانا بالتقصير رغم ما نبذله من جهد. الخطة، سنواصل عملنا وفق مجموعة من المحاور. المحور الأول المتعلق بالعناية بأوراق الرواد عموما، ونطمح إلى أن نجمع هذه الدراسات التي تتناول الرواد، وأقصد الرواد في الحقل الأدبي والحقل
0: الحركة الثقافية والفكرية
1: عموماً. نعم، الذين يعني قدموا منجزا ينبغي أن يعني أن نحييه وأن نعنى به في مرحلة البدايات، وينبغي للجيل الجديد أن يطلع على هذه التجارب الرائدة حتى يستفيد منها ويعرف أننا لدينا كثير من الدر النفيس الكامن الذي فقط يحتاج إلى أن نتخفف من الغبار الذي علق به. البرنامج الثاني هو سنستمر في ندواتنا التي يعني أزعم أنها ندوات نوعية. هذه الندوات تعنى بالإبداع الأردني وبالثقافة الأردنية، ونحاول ما استطعنا أن ننوع حتى نصل إلى شرائح مجتمعية متعددة. يعني أحيانا ننتقي مثلا ندوة لها علاقة بالرواد في مدينة إربد، لأنه لابد من أن نقترب أكثر من المجتمع المحلي. صحيح. ولنا يعني مريدون ولنا محبون وأصدقاء تشكلوا مع مضي السنوات مع مسيرة كرسي عرار، يحبونه ويتابعون أخباره. ونعنى أيضا مثلا في المسرح، وقد شاركتنا.
0: نعم.
1: إذا كان لي أن أغار من دكتور عمر، لأنه دكتور عمر ينبغي أن يتحصن اليوم حتى لا نصيبه بالعين. لديهم يعني عمل ومال وأسرار يعني يخفونها. زد على ذلك سنستمر في هذه الملتقيات والندوات التي أشرت أنها تعنى بإبداعنا الأردني عموما. ومن جهة أخرى سنستثمر وجود طلبة الدراسات العليا، ونحن نقيم سنويا ندوتين أو ثلاث أحيانا يعني حسب المتاح لطلبة الدراسات العليا، نختار بها مجموعة من الأعمال الأدبية روائية أو شعرية أو مسرحية، نعمل على توزيعها على هؤلاء الطلاب ليتدربوا كيف يمتطوا هذه المنصات، كيف يتملك أدواته النقدية التي تصبح بارعة وعارفة، تزداد الثقة بالنفس. وبالمقابل نحن نخدم إبداعنا أيضا، هناك الكثير من الإبداع المهمش الذي لا يكترث به أحد أو لا ينتبه إليه أحد. ومن جهة أخرى كما أشرت نحن نقيم جائزة عرار للإبداع، وقد
0: هذه مستمرة يعني.
1: هذه مستمرة كل سنة تمنح في حق الإبداع، ونحاول أن نراوح في أجناسنا يعني
0: هل
1: الأدبية.
0: هل يعني مفتوحة أم مخصصة للرواد أم للشباب أم بشكل عام؟
1: هذه الجائزة تمنح منحا، بمعنى أنه هذه الجائزة لها مجلس، مجلس الجائزة. هذا المجلس يقترح الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بوصفه الرئيس الفعلي للكرسي، أن طبعا بنقاش أو اتفاق أو مع شاغل الكرسي حول الحقل الذي يتم اختياره، ونطرح مجموعة، نطرح الموضوع للنقاش لنستمع إلى وجهات النظر المتعددة من مجلس الجائزة، ثم يصار إلى أن تمنح هذه السنة في حقل معين يحدده مجلس الجائزة برئاسة الدكتور شاغل رئيس الكرسي عطوفة رئيس الجامعة. ثم تنقل الأسماء التي يتم ترشيحها، يعني نحن مثلا يقدم شاغل الكرسي مجموعة من الأسماء لها علاقة بالمعايير الفنية، لها علاقة بالريادة، لها علاقة بالإنجاز، ولها علاقة باستمرار الإنتاج الفني. ثم تنقل الأسماء التي يتم اختزالها إلى ما يقارب دعني أقول 10 أسماء على سبيل المثال، إلى لجنة تحكيم مختصة يتم تغييرها كل سنة وفقا للحقل المختار، ويصار إلى أن تمنح إلى شخص فاعل يعني متناغم مع الساحة الثقافية والإبداعية في الأردن، إضافة إلى العناية طبعا المفصلية بالمعايير الفنية وهذا المنجز. هذه المرة ويعني علني أستغل الفرصة لأقول بأن هذه السنة ستمنح للفن المسرح، تم الاتفاق على أن تمنح لكتابة المسرح في الأردن. ونحن أيضا من خططنا المستقبلية بأننا سنمنح جائزة جديدة تصدر باسم عرار، وهي جائزة تختص في البحوث العلمية المتعلقة بعرار و

0: الفئة المستهدفة هي فئة طلبة الدراسات العليا، وهي جائزة عرار للبحث العلمي. وأنا الآن في صدد إعداد الخطة ومجلس الجائزة، ويفترض أن يتم الإعلان عنها في عام 2027 أي قريبا. إضافة إلى جائزة عرار في البحث العلمي، هنالك توجه من عطوفة رئيس الكرسي رئيس الجامعة بأن نعمل على مواجهة التحديات المالية واستثمار الكراسي بأن نواجه تحدياتنا المالية حتى نستأنف النشاطات بصورة ربما تصبح أكثر فاعلية.
1: يعني جميل جدا.
0: فعلى إثر ذلك سيصار إلى أن يؤخذ جزء من التبرعات والهبات التي تمنح لكرسي عرار بأن نفعل ما يسمى إذا جازت التسمية أن ننجز بعثة منحة دراسية جزئية تمنح لطالب من طلبة الدكتوراه المتميزين، وهذا يتم استثماره بمثابة الباحث، يقوم معنا ببعض الأعمال الإدارية مما يخفف الأعباء ويسهل العمل في الميدان. إذن منحة جزئية تمنح لطلبة الدراسات العليا أيضا هي من مهام الكرسي المستقبلية.
1: جميل جدا، وإن كنت أنا أتمنى عليكم أن يكون الجائزة للباحثين ليس يعني حكرا على الدراسات العليا، لأن ربما يكون هنالك باحث خارج الجامعة، باحث مجد وقادر أن يقدم بحثا مميزا في هذا الإطار.
0: والموضوع لم يعني يحسن بعد، لكن يعني الراجح بأن يكون لطلبة الدراسات العليا، لكن أنا
1: لا ضير في ذلك أيضا، لكن هي مجرد يعني فكرة. طب دكتور، أنا أريد أن أتحدث عن في وهو السؤال الأخير، للأسف الوقت قد مضى سريعا، عن منشورات الكرسي ونظرة خاطفة للجانب المستقبلي، وهل هناك ما يمنع من وجود شراكات بين الكراسي أو بين الكرسي وجهات أخرى بحثية؟
2: لا بالتأكيد، لكن يعني أبدأ بفاصل إعلاني أو دعائي تتم للفكرة التي ذكرتها الدكتورة ليندا، وهو أننا في كرسي الغول لدينا هذه البعثة، يعني هذه البعثة منحت في هذا العام. هناك طالبة متميزة من طلبة البكالوريوس سجلت الآن في برنامج الماجستير وستدرس على حساب الكرسي.
1: جميل.
2: يعني دراستها ستكون على حساب الكرسي، ويتوقع أن تجدد هذه المنحة سنويا، أن يكون لدينا دائما طالب إذا كان مهتما بالنقوش. طبعا شرط المنحة أن يدرس الكتابات القديمة وأن يكتب رسالته للماجستير في الكتابات القديمة. الخطة كما كنت ذكرت قبل قليل، المادة المتاحة بين أيدينا كثيرة جدا، هناك خطط تفصيلية. بما أن نشر 14,000 نقش سيطول جدا، وليس من العدل إبقاء هذه المادة مكتومة عن الباحثين، أكيد. الباحثين على المستوى الدولي. فنحن نفكر جديا الآن بعمل قاعدة بيانات تدرج فيها المعلومات الأساسية عن هذه النقوش وتتاح للناس، ليس القراءة
1: منصة إلكترونية
2: نعم منصة إلكترونية، ونسعى إلى تمويلها من مصادر خارج الجامعة. أما سنستمر في النشر، يعني كما قلنا نحن مثلا اخترنا طريقا، بالإضافة إلى الباحثين الذين يعملون معنا، نكلف طلبة الماجستير الدراسات العليا كلية الآثار ليس فيها برنامج دكتوراه بدراسة النقوش. فنحن نتوقع أن ننتج رسالتي ماجستير سنويا في الاختصاص، بالإضافة إلى نشر وقائع الندوات، وكما قلت بالإضافة إلى التوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي. من منبرك هذا أريد أن أقول نحن معنيون بالتعاون مع كل الجهات المعنية بمعرفة الكتابات القديمة ودراسات جزيرة العرب داخل الأردن وخارجه.
1: يعني بثواني قليلة، لأنه
0: يعني في مسألة التشاركيات أريد أن أشير إلى أننا في صدد عمل تشاركي مع الموسوعة الأدبية القطرية ومؤسسة عبد الحميد شومان، وعلها تأتي أكلها يعني قريبا إن شاء الله
1: يعني نعول على هذه الشركات وعلى دور الكراسي حقيقة في تحريك الراكد ثقافيا وأكاديميا، وأيضا تعبئة الفجوة بدراسات وكتب مهمة. في نهاية هذا اللقاء المميز حقيقة، والذي من خلالكم ركزنا الضوء على جانب ربما

0: ليس واضحا في أذهان الناس وكثير من الناس حتى المثقفين منهم. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور عمر الغور على هذه المشاركة الطيبة، وشكرا جزيلا للدكتورة ليندا أيضا على مساهمتها في هذه الحلقة.
1: استمتعنا جدا،
2: شكرا
1: يعني
2: جزيلا على هذه الاستضافة.
0: شكرا جزيلا.
1: يكفي أن تجلس إلى جوار مبدع إعلامي، فما بالك بمتعة.
0: شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام. في نهاية هذه الحلقة من رواق الثقافة نشكر لكم طيب الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.
4: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دمع بتقول الحب شايف أحلامنا ازاي بتصبح لعبة في ايد القدر.

0: عاشق حكاية كل عاشق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
3: عندما ترفع الستارة. إعداد حسين الخطيب. تسجيل ومونتاج وجدي نصراوي. إخراج علي محمد.
4: أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج المسرحي الإذاعي عندما ترفع الستارة، حيث سنقدم اليوم مسرحية إيفيجينيا في أوليس.
5: مسرحية إيفيجينيا في أوليس هي للكاتب يوربيدس، وهو كاتب مسرحي وشاعر يوناني عاش في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد، ويعد أحد أعمدة التراجيديا اليونانية القديمة الثلاثة إلى جانب أسخيلوس وسوفوكليس، وقد بقيت نصوصه ذات أثر عميق في المسرح العالمي حتى العصور الحديثة.
6: ولد نحو عام 480 قبل الميلاد في جزيرة سيلاميس قبالة ساحل أثينا في أسرة يرجح أنها كانت ميسورة الحال. تلقى تعليما متنوعا شمل الفلسفة والفنون، وعرف بشغفه بالقراءة واهتمامه بالأفكار الجديدة، كما عرف عنه ميله إلى العزلة الفكرية.
7: كتب يوربيدس مسرحياته للمهرجانات الدينية في أثينا، وشارك أكثر من 20 مرة في مهرجان ديونيسيا الكبرى، ونال المركز الأول في بعض الدورات.
8: ألف نحو 90 مسرحية، وصل إلينا منها 19 نصاً تراجيدياً تقريباً، منها إيفيجينيا في أوليس، وريسيوس، وبنات ترواد، وهيلين. وقد أضفت هذه الأعمال على التراجيديا بعداً نفسياً وإنسانياً واضحاً، وأثارت تساؤلات عميقة حول القدر والآلهة والضمير.
7: كان يوربيدس مستقلاً في الدين والفلسفة والسياسة والفن، لا تؤثر عليه الميول الوراثية، وقد عدل التراجيديا حتى في عناصرها الأساسية، ففقدت كل أثر من الطابع القديم كانت محتفظة به حتى عصره، وصارت حديثة شيئا فشيئا.
9: كان يوربيدس أحد أعظم كتاب التراجيديا الكلاسيكية في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، ومن أبرز الفلاسفة أيضا. كان متميزا بكتاباته الدرامية عن معاصريه، متفردا بأفكاره وآرائه الشخصية.
10: حاول الخروج عن المألوف وإنكار الأفكار الدينية التي سادت عصره، حيث كان التصديق والإيمان القوي بنفوذ الآلهة في شؤون البشر. لكن بالرغم من محاولاته تلك، إلا أنه كان مضطراً للاستعانة ببعض العناصر الدينية في كتاباته الدرامية.
11: فلم يكن باستطاعة أحد في عصره أن يؤلف مسرحية فلسفية في جميع أجزائها ولا تتضمن أي عناصر دينية. وقد عني يوربيدس بأن يحدث تطوراً وتجديداً في شكل وأسلوب التراجيديا اليونانية.
12: توفي يوربيدس نحو عام 406 قبل الميلاد، ولا تزال مسرحياته تدرس وتناقش في المدارس والجامعات في مختلف أنحاء العالم.
5: تفضلوا مستمعين الكرام بالاستماع لأحداث مسرحية إيفيجينيا في أوليس للكاتب والشاعر اليوناني يوربيدس.
7: عندما تجمعت جيوش هيلاس في أوليس بجانب الممر البحري الضيق لتسافر لمحاربة طروادة، عاقها عن الرحيل وقت ذاك غضب أرتميس التي لم تسمح لأية ريح مواتية بالهبوب. ولما استفهموا عن سبب ذلك أعلن العراف كالخاس أنه لا يمكن تهدئة غضب هذه الربة إلا بتضحية إيفيجينيا كبرى بنات أجاممنون قائد الجيوش.
11: وكانت إيفيجينيا تقيم وقتئذ مع أمها في موكيناي، فكتب الملك خطابا إلى أمها يكذب فيه ويطلب منها أن ترسل ابنتها إلى أوليس لتزف إلى أخيل. كان هذا من تدبير أوديسوس، ولم يعلم أخيل عنه شيئا.
13: وعندما اقترب موعد قدومها ندم أجاممنون أشد الندم، ونحن نروي هنا كيف سعى إلى درء هذا الشر ومنع مجيء الفتاة، كيف حاول أخيل إنقاذها، وكيف أنها تطوعت بإرادتها واختيارها وقدمت نفسها من أجل هيلاس والمعجزة التي حدثت وقت التضحية.

0: تعال أيها العجوز وقف أمام هذا الفسطاط.
1: ها أنا ذا آت، ماذا تريد يا ملكي أجاممنون؟
0: هيا أما تسرع.
1: ها أنا ذا أسرع، فبسبب شيخوختي لا أنام كثيرا، وشيخوختي هذه قائمة فوق أجفاني كديدبان متيقظ.
0: ما اسم هذا النجم؟ هذا النجم الذي في كبد السماء هناك؟
1: إنه الشعرى القريب من البليادس السابع، إنه يسير وسط السماء.
0: حقيقة ليس هناك أي صوت، ولا حتى صوت تغريد الطيور أثناء نومها، ولا همسات البحر، وصمت الرياح مطبق فوق يريبوس النائمة.
1: لا أزال خارج فسطاطك أيها الملك أجاممنون، لماذا تخطو هكذا في عصبية؟ يخيم سكون الليل على أوليس، ومن يحرسون الأسوار صامتون. هيا بنا ندخل.
0: إني لا أحسدك أيها العجوز، فبما أنك لست في خطر فإنك تقضي حياتك دون الاهتمام بأي شيء وغير طالب شهرة، كما أنني أحسد قليلا من هم في مركز سام.
1: ومع ذلك يتوج المجد حياة هؤلاء.
0: ولكن الخطر يكمن مع المجد، وجدت الطموح يغري في حلاوة، إلا أنه جار للقلق الفظيع، لأن إرادة السماء تصطدم مع إرادة الإنسان فتحطم حياته، فمع أولئك الناس الذين لهم أطماع الغواصين ولا يمكن لأحد أن يرضيهم، يتمزق نسيج عمل الحياة.
1: كلا، لا أحب في الملك مثل هذا الضجر. أنجبك أتريوس يا أجاممنون ليس لتتجول في أيام كل سمائها صافية الأديم ساطعة النور، وإنما يجب أن يكون نصيبك الأفراح والأتراح، لأنك بشر، ولو أن تدبيرك يفسد فإن تنفيذه متوقف على مشيئة السماء. لقد أضأت مصباحك ذا وميض النجوم، وأراك تكتب خطابا وتمسك به في يدك، ثم تمحو ما كتبته وتختمه، وتفض الأربطة بمجرد ربطها، وتقذف بقرطاس ورق الصنوبر إلى الأرض.
2: وقد أردف الخادم وهو مندهش مما آلت إليه حالة أجاممنون.
1: ما بالك يا سيدي والدموع تنهمر باستمرار من عينيك؟ ماذا يحزنك؟ ما هو عذابك الغريب أيها الملك؟ دعني أقاسمك قصتك، ستفضي بها إلى المخلص، إلى الوفي المجرب الذي أرسله تونداريوس مع بائنة زواجك الملكية ليقوم بخدمة عروسك.
0: ولدت ليدا ابنة ويثيستيوس ثلاث بنات، هن فويبي وكلتي منسترا زوجتي وهيلين. جاء الأمراء الذين يفوقون في ثرواتهم جميع من في أرض هيلاس يخطبون هذه الأخيرة، وكل منهم يقسم بأغلظ الأيمان مهددا بأن يقتل منافسه إذا لم يحظى هو بيدها. حار أبوها توندرايوس في أمره حيرة بالغة، كيف يتسنى له سواء أعطى أو رفض أن يتحاشى تحطيم سفينته؟ وأخيرا طرأت على باله هذه الفكرة، أن يجعل كل عاشق يقسم للآخر، ويضع كل واحد منهم يده في يد زميله، ويسكبون مع الضحية المحروقة تقدمات من الشراب، ويقسمون على هذا، أن يدافعوا عن أي واحد منهم تصبح ابنة تنداريوس زوجته، ضد كل من يسرقها من بيتها ويهرب بها نابذا سيدها جانبا، فيسير ضده ويدمر بلده، سواء كان هيلينيا أو أجنبيا بجيوشهم المتدثرة بالدروع. فلما ارتبطوا هكذا بهذا التعهد، وقد تفوق عليهم تونداريوس العجوز بذكائه ودهائه، جعل ابنته تختار من بين العشاق من تسوقها إليه رياح الحب الحلوة.
3: ويكمل أجاممنون ويقول: اختارت وليتها ما اختارته قط من العاوس. بعد ذلك جاء من فروجيا ذلك الذي حكم بين الربات كما تقول الأسطورة الأرجوسية جاء إلى سبارتا فأحب هيلين وأحبته فسرقها وهرب إلى حضائر إيدا بينما كان مينيلاوس بعيدا عن وطنه فاستبد به الارتباط فأسرع خلال هيلاس طالبا تنفيذ قسم تونداريوس العجوز فطلب من الجميع أن يبروا بتعهدهم ويساعدوا المعتدى عليه.
4: عند ذلك هب الرماحون الهيلينيون معا فلبسوا الدروع للقتال وجاءوا إلى ممر أوليس الضيق هذا. جاءت السفن الحربية وحاملوا التروس وكثير من الفرسان واصطف كثير من العربات واختاروا أجاممنون رئيسا إكراما لخاطر مينيلاوس إذ أنه أخوه.
0: ليت رجلا آخر نال ذلك الشرف، ليته نال ذلك الشرف بدلا مني. والآن عندما أتى الجيش المجتمع معا إلى أوليس عاقتنا عوامل الطقس، ثم أمر العراف كالخاس ونحن يائسون أن نذبح إيفيجينيا التي أنجبتها أنا، نذبحها لأرتيمس المقدمة في هذه الأرض كي نسافر وكي نضرب فروجيا، وإذا لم نذبحها فلن يحدث شيء من هذا. فلما سمعت هذا أمرت تالثوبيوس بأن يسرح الجيش معلنا بصوت مرتفع أنني لا يمكن أن أرضى بأن تذبح ابنتي. وعند ذلك توسل إلي أخي بتوسلات عدة ودفعني إلى ذلك العمل البشع، فكتبت في ثنايا أحد الألواح آمرا زوجتي بأن ترسل ابنتنا لتكون عروسا لأخين، وعظمت باللوح بسمعة هذا البطل السامية، وقلت إنه لن يبحر مع جيش أخايا إلا إذا جاءته عروس من بيتنا إلى فيثيا، مقدرا أن هذا يغري زوجتي، تغريها مثل هذه الزيجة العظيمة لفتاة لم يعلم بها.

0: هذا الأمر معي أي أحد من الآخرين سوى كالخاس وإيدوسيوس ومينلاوس، وها أنا ذا الآن ألغي الخطأ هنا وأكتب الحقيقة داخل هذه اللفافة التي رأيتني أيها العجوز في ظلام الليل أفتحها وأعيد ختمها. اذهب واحمل هذا الخطاب إلى أرغوس وما يخفيه اللوح في ثناياه، سأخبرك به كله، سأخبرك بكل ما هو مكتوب هنا لأنك وفي لزوجتي ولبيتي.
1: تكلم تكلم وقرر حتى يوازي إخباري جانب الكلمة المكتوبة.
0: أضيف هذا إلى خطابي الذي سبق أن كتبته: يا ابنة ليدا، لا ترسل الابنة إلى شاطئ أوليس العديم الأمواج حيث يقع انحناء الجناح البحري لإيوبيا على هيئة خليج، فقبل أن نحتفل بطقوس زواج ابنتنا يجب أن ننتظر موسما.
1: ولكن إذا فقد أخيل زوجته الموعودة، ألا تتضخم عاصفة غضبه ضدك وضد زوجتك؟ من المؤكد أن هذا خطر، أخبرني بقصدك.
0: لا يعير أخيل اسمه بعد ذلك، فهو لا يعرف شيئا عن عروسه، ولم نخطط نحن شيئا، ولم أتحدث إليه بمفردي لأعطيه يد ابنتي.
1: عمل هذا بخوف يا أجاممنون أن تحضر ابنتك إلى هنا أيها الملك على أن تكون عروسا لابن الرب، وهي في الحقيقة قربان محروق.
0: يا للمصيبة يا للمصيبة، ابنتي كلي شارد الذهن، إنني مسوق إلى الخراب. أسرع قدمك أيها العجوز، ولا تبطئ بحجة الشيخوخة.
1: أنا ذا أسرع يا سيدي.
0: لا تجلس حيث تتدفق نوافير الغابات، ولا تخضع لسيطرة النوم.
1: لا تنطق بهذه الشكوك المقيتة.
0: عندما تصل إلى مفترق الطرق لاحظ جيدا لئلا تفلت عربة من ملاحظاتك، فقد تكون عجلاتها الدائرة حاملة ابنتي إلى هنا، إلى حيث يوجد الدانائيون، فإن عثرت على قافلتها المصاحبة لها فأرجعها أدراجها. أمسك العنان وهزة مسرعا بها ثانية إلى الأسوار الكوكلوبية.
1: سمعا وطاعة، سأفعل هذا.
0: هيا انصرف من الباب.
1: ولكن كيف تعرف زوجتك أنني أقول الصدق وأن الأمر هو كذلك؟
0: احتفظ بهذا الختم الذي ختم به الخطاب الذي تحمله، انصرف، فقد صارت السماء رمادية وتومض من بعيد أولى شعلات الفجر وعربة إله الشمس، والآن ساعدني في ضائقتي. لا أحد محظوظ إلى النهاية ولا أحد سعيد، فلم ينل الإنسان حتى الآن حظا لا يتكدر صفوه.
2: أتيت إلى حافة خليج أوليس البحري، إلى رمالها المتألقة، وأبحرت فوق أمواج يوربيدس المندفعة من المدينة القائمة، ملكة باب البحر، خالكيس، مدينتي.
3: أتيت لأشاهد الجيش الآخي وسفن الأبطال التي ستبحر قدما 1000 سفينة بحرية إلى شواطئ أرض تروادا، يقودها هذان الملكان.
2: نعم، الأمير مينلاوس ذو الشعر الذهبي كما يقول سادتنا، ومع الملك أجاممنون سار كل هؤلاء على طريق الأخذ بالثأر.
3: كان هناك أخيل الذي كانت قدمه كالرياح في عاصفة الهجوم الجامحة، رأيت ذلك المولود من ثيتس الذي دربه خايرون.
2: وأتيت حيث يوجد جيش السفن الحربية، وهو أعجوبة تفوق الوصف، كي يملأ بالرؤية عيني امرأة وقلبا يعج بالبهجة، وهي 50 سفينة حربية سريعة للحرب.
3: وقد ارتفعت على مؤخراتها تماثيل ذهبية للربات النيريديات تبرق من بعيد، وهي الشارة التي يعلقها جيش أخيل.
2: وسفن

0: هذا اعتداء يا مينيلاوس، عار عليك.
1: ارجع، ارجع إلى الخلف، ارجع. إنك كثير الوفاء لسيدك.
0: إنك توجه إلي تأنيبا هو فخر لي.
1: ستندم إن تخطيت واجبك.
0: ليس من حقك أن تفض ختم اللفافة التي أحملها،
1: ولا من حقك أن تجلب اللعنة على جميع الأغارقة.
0: ناقش ذلك مع غيري، إنما أرجع إلي هذا.
1: لن أتنازل عنه
0: ولن أتركه من قبضتي.
1: إذن فسرعان ما تريق هراوتي الدم من رأسك.
0: إنه لشرف لي أن أموت في تأديتي لواجب سيدي.
1: أترك، إنك عبد كثير الثرثرة.
0: ها هو سيدي أجاممنون، سيدي، سيدي، انظر، لقد تم الاعتداء عليه. انظر، خطف هذا الرجل خطابك بالقوة من يدي ولم يراعي أي اعتذار.
2: يا للفظاع، يا للفظاع، ما هذا السخف عند بابي وهذا العراك غير اللائق.
1: للحق في الكلام قبل أن تسمع كلام هذا الشخص.
2: ولماذا تتعارك معه؟ لماذا تتعارك معه يا مينيلاوس وتأخذ ما معه بالقوة؟ ارفع يديك عنه، ارفع يديك عن عنقه.
1: أنا أطلق يدي عنه.
2: اذهب، اذهب أنت الآن أيها الخادم العجوز.
0: أمرك يا سيدي.
1: أجاممنون، أجاممنون، انظر إلي في وجهي كي أستطيع أن أبدأ الحكاية.
2: أخاف أن المنحدر من أتريوس؟ أخاف أن أرفع أجفاني؟
1: أترى هذا اللوح؟ هذا، هذا حامل قصة مخجلة؟
2: أراه، ويجب أن تسلمه أولا من يدك.
1: أبدا، أبدا، لن أسلمه قبل أن أري جميع الدانائيين ما كتب فيه.
2: كيف؟ وهل فضضت ختمي؟ وعرفت ما لا ينبغي لك أن تعرفه؟
1: نعم، نعم، فضضته، رغم أنه يحزنك كي أعرف ما سر تآمرك.
2: نعم، وأين وجدته؟ أين وجدته؟ أيتها السماء، أي جبن وقح هذا؟
1: أنا أراقب لأرى ما إذا كانت ابنتك تقترب من الجيش.
2: من الذي صرح لك بأن تتجسس علي؟ أليس هذا العمل عار؟
1: مزاجي، مزاجي هو تصريحي. أنا لست عبدك. أنا
2: أليس هذا اعتداء؟ أتريد أن تحد من سلطتي وفي بيتي؟
1: نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، فإن أفكارك متقلبة، دائمة التغير مع تغير الوقت.
2: لقد تملقت الشر بدهاء، مقيت هو اللسان الماكر.
1: أما القلب الخائن غير الوفي لأصدقائه. هل نسيت كيف كنت تتوق إلى قيادة الأغارقة إلى شاطئ إيليوم متظاهرا بأنك لا ترغب في ذلك الشيء، بينما أنت تتلهف إليه بشدة في قرارة نفسك؟ وكيف أنك بوضع أمسكت بي بأيدي جميع الرجال كدليل على الصداقة، ولكن
2: ماذا أيها التعس؟
1: ولكن عندما فزت بالسلطة خيرت كل معاملاتك، وما عدت صديقا لأصدقاء الأيام الماضية. ثم عندما حضرت مع جميع جيش هيلاس إلى أوليس لم تكن خائفا قط من النكبات التي ترسلها السماء. ولما أعوزتك الرياح المواتية وأمرك أبناء دانون

0: الروس بأن تسرح السفن في ذلك الوقت ولا تبذل الجهود عبثا في أوليس.
1: هذيان عقلك أخذك إلى أبعد مدى يا ميلالاوس وتماديت.
0: وأذكرك أيضا كم بان الحزن في وجهك وقت ذاك، وتجلى الغيظ الوحشي في عينيك لئلا ترسل رماحيك خلال سهل بريام. أنت يا قائد الألف سفينة، فسألتني ماذا أفعل؟ أي وسيلة ألجأ إليها لكي لا أبدو عاجزا غير كفء للقيادة ولكي لا أفقد سمعتي؟ ثم عندما أمرك كالخاص بأن تضع حياة ابنتك على المذبح لأرتيمس كي يستطيع الدانائيون عندئذ الإبحار، امتلأت فرحا فوعدت مبتهجا بأن تذبح ابنتك، وعلى ذلك أرسلت إلى ملكتك طائعا مختارا وبمحض إرادتك دون ضغط من أي فرد، ولا يمكنك أن تقول غير ذلك. أرسلت إليها أن ترسل ابنتك إلى هنا على أنها ستأخذ أخيل سيدا لها.
1: تسترسل وكأنك المتربص في عيوبي وزلاتي، وكأنك أنت الملاك.
0: انظر انظر انظر، ها هي نفس السماء التي فوق رأسك والتي سمعتك عند ذاك تسجل وعدك، والآن تتقلب وتريد أن تنقض رسالتك قائلا إنك لن تكون إطلاقا قاتل ابنتك. وهكذا كانت، هناك كثيرون وكثيرون من أمثالك يعملون بإرادة ضعيفة حتى يصلوا إلى ذروة السلطة وبعدها يسقطون من القمة، يجللهم العار فينسب بعضهم ذلك إلى عام الناس، ويلقي بعض آخر اللوم كله على أنفسهم، إذ ليس في مقدور ذوي الأيدي الواهنة حراسة المدينة التي نالوها.
2: مخيفة بين الإخوة هي ألفاظ الاحتقار الشديد والصدام إذا ما دب بينهم النزاع.
0: أما عن نفسي فإنني ألوح على هيلاس البالغة التعاسة أكثر مما سواها، حتى أنني لا أتمنى لها أسمى تقدم، ورغم هذا يتخذها الأغراب الأنذال سخريتهم، أولئك الذين يرفضون أيديها من أجلك ومن أجل ابنتك. لن أفرح أي رجل من أجل خاطر القرابة بأن يحكم البلد أو يقود جيشا، إنه بحاجة إلى الحكمة، الحكمة، ذلك الذي يحكم الرجال، الحكمة، يحتاجها الذي يريد أن يحكم الرجال، لأن واجبه قيادة الأمة، ذلك الذي لديه عقل يفهم.
1: والآن جاء دوري في أن أبين عيوبك باختصار بعد أن أفصلها بدرجة عالية من الاحتقار، بل أراعي تخفيفها كما يجدر بالأخ ذو الخلق النبيل والشهامة. أجبني، لماذا هذا الهياج والثوران في الحديث؟ لماذا هذا النزاع المصحوب بوحشية العيون الحمراء؟ من أساء إليك؟ مما تشكو؟ أتتوق إلى الفوز بزوجة عفيفة؟ لا يمكنني أن أراك هكذا، وأن تلك التي ترغب في أن تربحها تحكمك بنذالة. ماذا؟ أيجب علي أنا الذي لم أقترف ذنبا نحوك، أيجب علي أن أعاني الآن؟ أو هل يضرك تقدمي؟ هل يضرك تقدمي؟ كلا، ولكن ليس لك إلا رغبة واحدة، أن تضم امرأة

0: بل إنه أنت، أنت الذي بعد أن فقدت زوجة شريرة تريد الآن أن تستعيدها. نعمة الرب لبيتك حقيقة، أقسم العاشقون طلاب الزواج قسما لتون داريوس، بيد أنني أجد أن هؤلاء قادتهم ربة الأمل، وعملت على تنفيذ ذلك القسم أكثر مما عملت أنت ومراقبتك القوية. قدهم أنت، فهؤلاء على استعداد لذلك بغباوة قلوبهم. لست أنا الذي يقتل أولاده، ليس من العدالة في شيء. انتقامك هذا من أجل زوجة بالغة الشهوانية، بينما أنا أقضي الليالي باكيا ويعتريني الضعف خلال أيام الهموم والمتاعب من أجل معاملتي غير الشرعية غير الحق لأولادي الذين أنجبتهم. هاك جوابي مختصرا وواضحا وسهل الفهم. إذا كنت تحيد عن الحكمة فإن بيتي سيسير وراء الخير.
1: أتسمعين؟ هذا يؤيد ما سبق أن قلته، ويدل على حسن نيته في إنقاذ حياة ابنته.
2: أجل، ولكن صراع وصدام بين الأشقاء
3: وحسرتاه. وحسرتاه على تعاستي، لا أصدقاء لي.
0: هذا صحيح، طالما تسعى إلى هلاك أصدقائك.
3: كيف تبرهن على أنك ابن أبينا؟
0: بالأخوة، عن طريق الحكمة وليس عن طريق الغباء.
3: يجب على الأصدقاء أن يشعروا بحزن الأصدقاء كما لو كان حزنهم هم أنفسهم.
0: تتحداني بالمعروف وليس بالصلف.
3: إذن فهل عدلت عن الاشتراك في هذا العمل مع بلاد الإغريق؟
0: هيلاس مثلك أصابتها ضربة السماء بالجنون.
3: إذن فافخر بصولجانك أيها الخائن لأخيك. سألجأ إلى وسائل أخرى وأصدقاء آخرين.
4: اسمع يا أجاممنون، يا ملك جيش هيلاس، أنصت إلي. لقد أحضرت إليك ابنتك المسمات إيفيجينيا، وهي في أبهائك. أتت معها أمها كلتيمينسترا، وكذلك الطفل أوريستس، ليرتاح قلبك. جاءوا من بيتك واستغرقوا في الترحال مدة طويلة، ولكن بعد عناء السفر تغسل النساء أقدامهن الآن عند ينبوع جميل التدفق، هن وجيادهن، لأننا أطلقناها وسط كلأ المرأة كي تستطيع تناول على فيها فيه. أما أنا فلكي أجعلك تتأهب للقائهم سبقتهم بالمجيء، وبمجرد أن علم الجيش بذلك نشر إشاعة وصول ابنتك، فجرت كل الجموع لمشاهدة ابنتك، فعلية القوم مشهورون ويتوق الجميع إلى رؤيتهم، وكانوا يتساءلون أهو زواج أو ماذا يقصد الملك، أم أن الملك اشتاق إلى ابنته فأرسل يطلبها. ويمكنك أن تسمع آخرين يقولون إنهم يقدمون إلى أرتيمس، إلى ملكة أوليس، طقوس زواج تلك الفتاة ومن هو ذلك العريس. إذن فأعدوا سلال القرابين وضعوا الأكاليل على رؤوسكم، وأنت أيضا أيها الأمير مينيلاوس، أنشد ترنيمة الزفاف ودع الناي يرن داخل الخيام على صوت الأقدام الراقصة، إذ يبزغ فجر هذا اليوم بالفرح على هذه العذراء.
0: هذا حسن، شكرا لك. انطلق الآن إلى الداخل وسنجري ما بقي تبعا لما يريده القدر. يا ويلتي، ماذا بوسعي أن أقول؟ أو من أين أبدأ؟ إلى أية أغلال قذف بي؟ لقد بذتني ربة الحظ في الذكاء، وبرهنت على أنها أكثر دهاء من جميع تدابيري. انظر الآن، أية فائدة تعيب ذوي الموت؟

0: مولد الوضيع، لأن هذا يمكن أن يخفف من هموم قلوبهم بذرف الدموع فيوحدوا بكل لأن هذا يمكن أن يخفف من هموم قلوبهم بذرف الدموع فيبوحوا بكل أحزانهم، وتنتاب نفس الأحزان ذوي المولد الرفيع، غير أن الكرامة تستبد بحياتنا ونحن عبيد الشعب. كذاك الحال معي، لأنني أخجل أن أبكي، ورغم هذا أنا لا أخجل من البكاء. يا لي من مجرم، يا لي من مجرم، أنا الذي وقعت في أعماق محنة. انظر الآن ماذا أقول لزوجتي، كيف أستقبلها، وبأي وجه وملامح أستقبلها. لقد أهلكتني بمجيئها وسط مضايقاتي مع ابنتها. لنقدم للعروس خدمة الحب، أين تتجلى نذالتي والعذراء؟ العذراء التعيسة. لماذا تدعوها عذراء؟ يبدو أن هاديس سرعان ما سيأخذها عروسا. ويلي، ويا لشفقتي، إني لأسمعها تتوسل قائلة:
1: آهن يا أبي، هل ستذبحني؟ عساك تجد مثل هذا العرس، أنت وجميع من تحبهم.
0: سيبكي أورستيس إلى جانبها حزنا عن غير قصد، ولكن بقصد عميق من ذلك الوليد. يا للحسرة، كيف حطمني ابن بريام باريس الذي تسبب في كل هذا بإثمه مع هيلين.
2: وأنا كذلك أرثي لك أكثر مما تحزن السيدات الغريبات لأحزان الأمراء.
3: أخي، هيا عاهدني على أن أمسك يدك.
0: أعطيك لك النصر ولي الحزن.
3: أقسم ببليبوس وبأتريوس أبينا على أنني سأتحدث إليك من قرارة قلبي، لا أبتغي من وراء ذلك هدفا، بل ما يجول بخاطري وبتفكيري. فإنني إذا أرى الدموع تنهمر مدرارا من عينيك ينفطر قلبي إشفاقا عليك، فأذرف الدمع ردا على دموعك. ولذا أنا أسحب كلامي الذي سبق أن تفوهت به، وما عدت عدوا لك، بل أضع نفسي موضعك وأنصحك بألا تقتل ابنتك، وألا تدوس على صالحك من أجل صالحي. لا، لم يكن عدلا أني جعلتك تتأوه بينما كأسي كلها حلوة، وأن تموت ذريتك وترى ذرية النور. فماذا جرى لي؟ أليس موسعي أن أجد عروسا ممتازة في أي مكان آخر؟ إذا اشتقت للزواج، كيف يتأتى لي أن أفقد أخا وهو آخر من يجب أن أفقد وأفوز بهيلين؟ وبذا أشتري الطالح بالصالح. كنت مجنونا وفج الذكاء إلى أن أبصرت الأمور عن كثب، ورأيت ماذا يعني قتل الأولاد، كما أنني أشفق على الفتاة المقدر لها أن تذبح من أجل خاطر عروسي. يا حسرتي، عندما فكرت في الأمور تحركت الشفقة في نفسي وفي قرابتنا. فماذا يمكن أن تفعل ابنتك لهيلين؟ سرح الجيش ودعه ينصرف من أوليس، وأرجوك أرجوك يا أخي أرجوك، كف عن إغراق عينيك بالدموع ولا تدفعني إلى البكاء، فإن كان لك نصيب في الوحي الخاص بها فلن يكون لي نصيب فيه. بمحض إرادتي أتنازل لك عن نصيبي، كيف لا؟ كيف لا وأنت وأنا انحدرنا من نفس الرحم؟
2: هذا كلام حق ونبيل وجدير بتانتالوس ابن زيوس، لم تجلب العار على أسلافك.
0: شكرا لك يا مينالاوس، شكرا يا أخي، لقد قلت حقا فوق كل ما كان مأمولا، وهذا خليق بك. نعم، قد ينشأ النزاع بين الأخوين من أجل امرأة أو من أجل الطمع، خسأً لها تلك القرابة التي تجلب المرارة لكلينا، خسأً لها. ولكن لا، إننا مقيدون بنفس المصير يا أخي، لذا يجب أن نعمل معاً على قتل ابنتي.
3: كيف؟ كيف؟ من ذا الذي يدفعك إلى إهلاك ابنتك؟
0: جميع صفوف الجيش الأخي.
3: كلا كلا، البتة، إذا أرجعت ابنتك إلى أراغوس.
0: بوسعي أن أفعل هذا سر، ولكني لن أفعله.
3: ماذا؟ لا تخشين السوقة كثيرا؟
0: سيخبرك الخاص الجيش بالوحي.
3: لن يحدث هذا إذا مات أولا، ليس هذا بالأمر الصعب.
0: قبيلة العراف كلها لعينة مقيتة،
3: لعينة وعديمة النفع طالما هو على قيد الحياة.
0: أليس الخوف الذي يتطرق إلى نفسي هو خوفك أنت؟
3: كيف أحس به طالما أنك لم تخبرني به؟
0: سيعلم نسل سيسيفوس، سيعلم بكل هذا.
3: لا يمكن لأوديسيوس أن يضرك ويضرني.
0: إنه متقلب ومن جنس السوق.
3: هو عبد للطمع، عبد للطمع، ولعنة بالغة الخطر.
0: ألا تظن أنه يقف وسط الأرغوسيين ويخبرهم بالوحي الذي تكلم به كالخاس؟ وكيف؟ كيف أعد أرتيمس بتقديم ضحيتها ثم أنكث بوعدي؟ كيف؟ وإذ يعمل بهذا على إثارة الجيش، فإنه يأمرهم بأن يقتلوني ويقتلوك أيضا. نعم، يقتلوك أنت أيضا يا أخي، ثم يذبح الفتاة ضحية. وإذا عدت إلى أرغوس تبعوني إليها ودمروها حتى يتساوى أعلاها بأسفلها، وهدموا أسوارها الكوكلوبية. هذا كله ما يقض مضجعي ويعذبني، فما أعظم مصيبتي، ما أعظم مصيبتي. كيف زجت بي الأقدار وسط هذا اليأس؟ ولاحظ يا أخي، لاحظ شيئا واحدا، ألا تعلم كلت منسترا بهذا الأمر من الجيش أثناء مرورها وسطه إلى أن أرسل ابنتي إلى هادي، فيكون عذابي أقل. وأنتن أيتها الآنسات الغريبات، إلزمن الصمت فيما يختص بهذا

0: أيتها الفتيات الجميلات، أشكر رقتكن وحسن استقبالكن. لدي أمل طيب في أن مجيئي سيقود العروس إلى زفاف سعيد. احملنا من العربة هذه البائنة التي أحضرتها للعروس، احملنا بسرعة إلى البيت. وأنت، أنت انزلي من العربة التي تجرها الخيول، وضعي قدميك الرقيقتين برفق، واستقبلنها يا هؤلاء الآلسات في أذرعكن، وساعدنها في النزول من العربة سالمة إلى وجهتها، ولتمد لي إحداكن يدا ساندة كي أترك مقعد العربة برشاقة. وأرجو أن يقف بعضكن أمام نير الخيول، لأن عين الحصان خوافة. وخذنا هذا الطفل ابن أجاممنون أوريستس الذي ما زال وليدا لم ينطق بعد. كيف؟ هل عملت أرجح العربة على نوم الطفل؟ استيقظ مبتسما من أجل زفاف شقيقتك. هنا هنا يا ابنتي، اجلسي إلى جانبي بقرب أمك يا إفجين. خذي مكانك وأظهر الامتنان لهؤلاء الغريبات. انظري، ها هو أبوك المحبوب، رحبي به.
1: إني أسبقك يا أمه، لا تغضبي. وأضم أبي قلبا إلى قلب.
0: أيها الملك أجاممنون، يا أعظم من أبجل، أتينا طاعة لأمرك.
1: ما أعظم لهفتي، ما أعظم لهفتي يا أبي، إلى أن أرتمي على صدرك بعد كل هذه المدة الطويلة. ولو أنني أسبق غيري لأنني مشتاقة إلى وجهك، فلا تغضب.
0: يمكنك هذا يا طفلتي. نعم، يا أعظم نسل ولدته حبا لوالدك.
1: لقد طالت المدة يا أبتاه، وهكذا تراني مسرورة؟
2: وكذلك أنا مسرور يا أبتي. تكفي كلماتك لكلتيكما.
1: مرحبا، حسنا فعلت يا أبي بطلب مجيئي إلى هنا.
2: حسنا، لست أدري يا ابنتي، لست أدري كيف أجيب على هذا.
1: ها؟ مسرورا لرؤيتي؟ فما بالك مهموم هكذا؟
2: يكابد الملوك والقواد كثيرا من الهموم.
1: هذه الساعة ملكي، هذه الساعة، لا تستسلم للهموم.
2: كلي لك الآن. أفكاري غير شاردة أبدا.
1: إذن فافرج أساريرك ودع الحب يذيب عينيك.
2: انظر، انظري يا بنيتي، ها أنا ذا أفرح، ها أنا ذا أفرح كما اعتدت أن أفرح عند رؤيتك دائما.
1: مع ذلك فإن عينيك ما برحتا تذرفان الدموع يا أبي.
2: نعم، لأن الغياب كان طويلا قبل الحضور.
1: لست أعرف، لست أعرف يا أبي العزيز معنى ما تقول.
2: تزيد بصيرتك الحكيمة من إثارة أشجاني.
1: إذن فلكي أفرحك سأتكلم بالخزعبلات.
2: يا ويلتي، يا ويلتي، يكسر هذا السكوت قلبي. شكرا يا ابنتي.
1: أمكث يا أبي، أمكث وابقى مع أولادك في بيتك.
2: سأفعل، سأفعل، هناك فقط ما يعترض رغبتي، وهنا، هنا يقع حزني.
1: خسئاً للحروب ومظالم مينيلاوس.
2: سيكون هلاكي هلاك آخرين أولاً.
1: كانت غيبتك طويلة في خليج أوليس،
2: وما زال هناك ما يعوق سفر الجيش.
1: أين يقيم الفرجيون يا أبي كما يقول الناس؟
2: حيث لم يسكن أبداً ذلك البرس البرباميدي.
1: هل ستسافر بعيداً يا أبي وتتركني؟
2: إنك في مثل حال أبيك يا طفلتي.
1: أما كان من الأنسب أن أستطيع السفر معك.
2: ويجب عليك أنت أيضاً، يجب أن تسافري إلى

0: حيث يمكنك التفكير فيه.
1: وهل سأبحر مع أمي بمفردي؟
0: بمفردك، نعم، مفصولة عن أمك وعن أبيك.
1: كيف ذلك؟ هل وجدت لي بيتا جديدا يا أبي؟
0: كفى كفى، لا يليق بالفتيات أن يعرفنا مثل هذه الأمور.
1: عد إلى فروجيا منتصرا.
0: يجب أن أقدم ذبيحة هنا أولا.
1: نعم، يجب أن نبجل السماء بطقوس مقدسة.
0: سترين هذا بنفسك، وستقفين إلى جانب طست التقدمة.
1: هل سأقود الرقص؟ هل سأقود الرقص حول المذبح يا أبي؟
0: جهلك، جهلك هذا يجعلك أسعد مني. ادخلي، ادخلي إلى حيث لا يرى ذلك المكان غير العذارة، ولكن أعطني قبلة حزينة واحدة، ودعيني أمسك يدك اليمنى قبل سفرك الطويل بعيدا عن أبيك. يا للصدر، يا للخدين، ويا للشعر الذهبي، يا له من عبء، يا له من عبء وضعته عليك مدينة فروجيا وهيلين. ولكن لا، كفى كفى، ينتابني ويغمرني دوار مفاجئ من عيني وأنا ألمسك. ادخل، ادخل الفسطاط. عفوا يا ابنة ليدا، إنه لا يكسر قلبي أن أسلم ابنتي إلى يد أخيل بعد مثل هذا الفراق لنعمة، ولكنه في الوقت نفسه يعتصر القلب، يعتصر القلب أن يسلم الآباء أولادهم إلى بيوت غريبة وقد جاهدوا، جاهدوا طويلا من أجل هؤلاء الأولاد.
2: لست غبية إلى هذا الحد، كن على يقين من أنني سأحس بهذه المحنة بما لا يقل عنك، لذا لن أزجرك عندما أقود الفتاة بأناشيد الزواج، ولكن التقاليد متكاثفة مع الزمن ستزيل الألم. أعرف اسم ذلك الذي خطبت إليه ابنتي، وأود أن أعرف وطنه ونسبه.
0: كانت الحورية إيجينيا ابنة أسوبوس.
2: وهل تزوجها إنسان؟
0: تزوجها زيوس، وأنجب منها أياكوس ملكة أوينولي.
2: وأي أبناء أياكوس امتلك بيته؟
0: بيليوس، وتزوج بيليوس ابنة نيريوس.
2: وهل كانت منحة أو بحقد السماء؟
0: كان زيوس هو الذي خطبها فقدمها أبوها.
2: أين تزوجها؟ هل تحت البحر المائج؟
0: حيث يقيم خيرون عند سفح بيليون المقدس.
2: حيث تعيش قبائل القنطر كما يقول الناس؟
0: نعم، وهناك أقامت السماء وليمة زواج بيليوس.
2: ومن رب أخي؟ هي ثيتس أم أبوه؟
0: خيرون، كي لا يعرف طرق البشر الخبيثة.
2: نعم، هكذا ما أحكم المعلم، وكم كان الأب أكثر منه حكمة.
0: سيكون مثل هذا البطل سيد ابنتك.
2: لا أحد خير منه. وفي أي مدينة إغريقية موطنه؟
0: في مستنقعات فيثيا بجوار أبينالوس.
2: وهل ستقود ابنتك وابنتي إلى هناك؟
0: كلا، بل هذه مهمة من سيتخذها زوجة.
2: لهما البركات. وفي أي يوم سيتزوجان؟
0: عندما يكون القمر بدرا ومتوجا بالبركات.
2: هل ذبحت

0: تضحية للسماء من أجل ابنتنا؟
1: هكذا أنوي، هكذا أنوي، وفي أيدينا هذا نفسه.
0: وأين ستقيم وليمة الزواج بعد ذلك؟
1: عندما أقدم القرابين الملائمة للسماء.
0: وأنا أين أقيم وليمة السيدات؟
1: هنا في الكوثل الفخمة لسوفيني أرغوس.
0: تقول هنا؟ ومع ذلك يجب أن تكون، فليصبنا الإنصاف.
1: إذن فهل تعرفين واجبك؟ هل تعرفين واجبك أيتها السيدة؟ أطيعي أمري.
0: في أي شيء؟ اعتدت طاعتك.
1: هنا حيث يوجد العريس سأكون أنا نفسي.
0: وما وظيفة الأم في غيابي؟
1: قدم ابنتك بمساعدة الدنائيات.
0: ولكن أين يجب أن أمكث طيلة كل هذه المدة؟
1: اذهبي إلى أرغوس للعناية ببناتك الصغيرات.
0: وأترك ابنتي؟ ومن يرفع المشعل؟
1: سأقدم هذا المشعل الزواجي الملائم.
0: أهملت جميع التقاليد، ما من شيء هنا يسترعي اهتمامك؟
1: لا يليق بك الاختلاط بالقوات المسلحة.
0: ويليق بالأم أن تقدم ابنتها وتتركها.
1: ولا يليق ترك البنات، لا يليق ترك البنات في البيت وحدهن.
0: إنهن في أمان داخل مخادع الفتيات ومحروسات جيدا.
1: كلا كلا كلا، أصغي إلي.
0: لا، وحق ملكة أرغوس لك أن تأمر بما هو خارج البيت، أما بداخله فأنا التي تأمر بما يليق للعروس.
1: يا ويلتي، يا ويلتي، عبثا عبثا ذهبت محاولاتي، خاب أملي من ذلك البعيد عن النظر الذي قرر إرسال زوجتي. أحيك المؤامرات بخطط بالغة ضد أعز محبوبة عندي، ومع ذلك يحبط مسعاي في كل موضع. ولكن وعلى الرغم من هذا سأذهب مع كالخاس الكاهن للاستفهام عما يسر السماء. سأذهب إلى المصير المشؤوم ولهلاس الإجهاد المرير. ينبغي للرجل الحكيم أن يقتني في بيته زوجة مهينة وطيبة، وإلا فجدير به ألا يقتني أي تعرض.
2: أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. كان معكم هشام حمادة، حكيم حرب، عبد الكامل خليلة، رفعة النجار، ريم سعادة، نجلاء عبد الله، جميل براهمة، فاتن حمدان، وسام نبريحي، رسمية عبدو، طارق التميمي، ومحدثكم حسن خميسة.
3: عندما ترفع الستارة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

شيئا لم أقل، وأبدا أبدا لن أقل.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق اليمن في حرب شاملة تزامنا مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي

الحوثي، واستهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، وأسفرا عن وفاة 3 مواطنين سعوديين وعدد من الإصابات، واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي إدانة الأردن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أدان رئيس مجلس النواب مازن القاضي الاعتداءين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا الرفض لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية الشقيقة وأمنها واستقرارها أو تعريض حياة المواطنين والمقيمين فيها للخطر. وأعرب القاضي باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب عن تضامنهم الكامل مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ومع مجلس الشورى والشعب السعودي الشقيق، مؤكدا وقوفهم إلى جانب المملكة في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة الدول ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وتشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة احترام سيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها ورفض كل الممارسات التي تستهدف زعزعة أمنها أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أرضها. وأعرب عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لأسر الضحايا السعوديين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله المملكة وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قد أعلنت عن وفاة 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وذكرت الهيئة في بيان استهدف الاعتداء الأول مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية. وأكدت شركة الخطوط السعودية أنه لم يكن هناك أي ركاب على متن الطائرة حينها، وأن رحلات الشركة عادت إلى طبيعتها. ثمنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين موقف المملكة المتحدة الرافضة لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، وتأكيد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن القدس الشرقية أرض محتلة. ورحبت الوزارة بقرار بريطانيا الإبقاء على مقر القنصلية في القدس ومواصلة عمله تحت مسمى البعثة البريطانية في القدس بصورة مستقلة، وتقديم خدماته الحيوية والعمل مع الشعب الفلسطيني بما يحافظ على التواجد البريطاني في القدس ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الموقف البريطاني بشأن الوضع القانوني للقدس ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. كما ثمن المجالي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بالتنسيق مع دول أخرى، والتي تشمل فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل وتسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة.
ونواصل فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي الضفة الغربية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة 19 فلسطينيا إضافة إلى متضامن أجنبي. وفي قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص

وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية ونقص في الخدمات الأساسية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين في القطاع المنكوب. حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ من انزلاق اليمن مجددا في حرب شاملة مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة خلال الأسابيع الأخيرة، ودعا المسؤول الأممي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وتجديد الجهود الرامية إلى إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، لافتا إلى أن التطور الأخيرة التي تشير إلى أن الصراع في اليمن لا يمكن احتوائه في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى حل مستدام للصراع. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي يعد خيارات لشن ضربات ضد إيران، بما في ذلك عمليات قد تنفذ قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في تشرين الثاني المقبل، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تجري محادثات مثمرة مع طهران. من جانبه قال الرئيس الإيراني إن نجاح المباحثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب يبقى رهن إجرائها في غياب الضغط والتهديدات. ميدانيا قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها قبالة الجزيرة الحمراء في الإمارات وإلى الجنوب الغربي من مضيق هرمز. ومن محلياتنا، حيث أحرز الأردن تقدما في تنفيذ برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ وفق أحدث تقرير تقييمي صادر عن البنك الدولي. وبحسب التقرير حقق البرنامج 20 نتيجة من أصل 44 نتيجة مستهدفة بقيمة بلغت 316 مليون دولار خلال الفترة من آب 2025 إلى آب 2026. حقق الأردن ممثلا بالبريد الأردني إنجازا نوعيا جديدا بحلوله ضمن أعلى 10 دول عالميا من بين 192 دولة في مؤشر التنمية البريدية في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية الرقمية والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني. ووفق التقرير الإحصائي السنوي لاتحاد البريد العالمي لعام 2026، سجل البريد الأردني 10 أبعاد رقمية نشطة من أصل 10 و100 في اتساع التغطية الرقمية، بما يعكس شمولية حضوره الرقمي ضمن الأبعاد التي يقيسها المؤشر. ويعكس هذا الإنجاز ما يشهده الأردن من تطور كبير ومتسارع في مجالات التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متطورة وآمنة وعصرية تعزز مكانة الأردن كمركز متقدم للتكنولوجيا الرقمية عالميا. تمكنت دوريات مديرية مكافحة التهريب في الجمارك الأردنية وضمن نطاق عملها واختصاصها من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة شملت 296 كفا من مادة الحشيش و6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجمارك بمكافحة التهريب والحد من دخول المواد المخدرة إلى المملكة. وتأتي هذه العملية بحسب بيان للجمارك في سياق نهج تكامل الأداء وتكامل الأدوار والتشاركية الفاعلة مع مختلف الأجهزة الأمنية، بما يعزز منظومة الرقابة والضبط ويرفع مستوى الجاهزية في التصدي لمحاولات التهريب حماية لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.
قالت الجمعية الأردنية للغذاء والتغذية إن قرار منع بيع الشيبس والمواد الغذائية الضارة للطلبة في المقاصف المدرسية يعتبر صائبا ويشكل خطوة مدروسة لتعزيز الصحة المدرسية ويدعم

0: يدعم الجهود الرامية إلى حماية صحة الطلبة. وبين رئيس الجمعية الدكتور باسم أبو بكر إلى أن مكوناته الضارة تزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وصحة الكلى والدماغ والعظام، وذات علاقة رئيسية بعسر الهضم وزيادة الحموضة وتهيج جدار المعدة وانسداد الشهية عن تناول الأطعمة الصحية، كما تؤثر سلبا على الأداء الدراسي والرياضي ومستوى الذكاء وضعف الحالة النفسية. وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى توسيع الحظر على هذه المواد ليشمل المواد الغنية بالدهون المشبعة والسكريات ومشروبات الطاقة والأندومي، وإدخال مواد غذائية آمنة وسليمة في المقاصف وبأسعار معقولة، بهدف صيانة الطريق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات. أحالت وزارة الأشغال العطاء المركزي بصيانة أجزاء من طريق جسر الموجب البحر الميت. الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة عمر المحارم تحدث لمندوبنا عدنان الجرال فقال:
1: الأعمال تشمل كشط الخلطة الأسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة أسفلتية جديدة، بجانب أعمال الدهان والعواكس الأرضية وعناصر السلامة المرورية ورفع المناهل والجريلات وتنفيذ التحويلات المرورية وأعمال السلامة العامة، بالإضافة لأعمال تصريف مياه الأمطار. هذا المشروع يأتي ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان لصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
0: اختتمت في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين في منطقة غور فيفا بلواء الأغوار الجنوبية فعاليات معرض بنك الملابس الخيري الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي. حول ذلك تحدث رئيس الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي فتح الهويمل لمندوبنا عامر العمر فقال:
2: اختتمت فعاليات معرض بنك الملابس الذي نظمته الهيئة الخيرية الهاشمية وبنك الملابس الخيري بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في منطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية في قاعة الأميرة عالية بنت الحسين. استمر لمدة يومين، استفاد منه حوالي 400 أسرة من الأسر العفيفي والأيتام وذوي الإعاقة، وبلغ عدد القطع التي وزعت في المعرض حوالي 12,000 قطعة. وهذا المعرض هو الثالث في لواء الأغوار الجنوبية خلال هذا العام، طرق في غور المزرعة وغور حديثة والآن في غور فيفا، وسيتم استكمال هذه المبادرة الوطنية في كافة مناطق لواء الأغوار الجنوبية لخدمة المواطنين.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما يوم غد الأحد فتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة. وفي ساعات ما بعد الظهر يتعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يتوقع أن تكون هطولات غزيرة لفترات قصيرة في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي. الأردن يرحب بموقف المملكة المتحدة الرافض لادعاء إسرائيل امتلاك الحق القانوني في إغلاق مقر القنصلية العامة البريطانية في القدس. الأمم المتحدة تحذر من انزلاق اليمن في حرب شاملة تزامنا مع اتساع رقعة الأعمال القتالية على جبهات متعددة. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة منتصف الليل الإخبارية. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد إبراهيم الطراوني وليد الطراوني، ومن التنفيذ الهندسي شوبرت النمري، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: يعني بعد ما سمعنا هالأغنية أكيد موضوعنا عن الوشم. هدفاً يعد من أقدم طرق التعبير عن النفس، ويعود تاريخه إلى آلاف السنين، والدراسات الأثرية تظهر أن ثقافات الوشم كانت واسعة الانتشار في العصور القديمة. صح معلوماتي؟
1: والله صاير عندك معلومات. نعم صحيح، لأنه بدأت ممارسة الوشم في العصر الحجري الحديث، وكانت ذات دلالات اجتماعية وروحية متعددة، وقد اكتشفت مومياءات تحمل وشوماً تعود إلى نهاية الألف الثاني قبل الميلاد، مما يؤكد يا ستي قدم هذه الممارسة.
0: يمكن عادة الوشم مو ظاهرة اجتماعية عند العرب، لكن بنشوف عند الأجانب إنها ظاهرة اجتماعية لا يكاد يخلو منها الجسم. بس بعيداً عن الوشم ورسوماته وعن شو بيعبر، إيش المقصود بفكرة الوشم؟
1: أول إشي لازم نعرف كيف بيتم الوشم وشو المقصود فيه. هو علامة دائمة تصنع على الجلد باستخدام الحبر والإبر، ويتم ذلك بترسيب الحبر في طبقة الأدمة من الجلد، وتنتشر بشكل جروح، وبعد أن تنشف يقشر الجلد ويظهر تصميم التاتو. هذا اسمه الإنجليزي بشكل واضح. وقد مارس الإنسان الوشم في العصر القديم وبتنوع الثقافات في العالم.
0: صحيح، يعني إذا بتنتبه حجاتنا وجداتنا تعون زمان كانوا يكونوا مدقدقين، عاملين الوشم على دقنهم على إيديهم. بس إمتى بلش ظهوره؟
1: يا ستي، كانت بداية ظهوره كما تشير بعض الدراسات إلى الفراعنة بحوالي

0: حوالي 4000 قبل الميلاد، وظهر بشكل واضح في اليابان بحوالي 500 سنة قبل الميلاد، حيث استخدم لأغراض تجميلية ودينية خاصة باليابانيين أو عقوبة للمجرمين. واستمرت ممارسة الوشم إلى أن وصل إلى القرن 19 للميلاد، فقد انتشر بشكل واسع لدى الطبقة العليا في إنجلترا، كما ارتبط الوشم في أمريكا بالبحارة وسائقي الدراجات النارية والمساجين.
1: ممكن نعتبر هذا من قديم التاريخ، بس شو علاقة الوشم بالعرب؟
0: يا ستي، مارس العرب قديماً الوشم، وكانت مصر أول من مارس هذا الفن، وقد كان يرسم على كبار الكهنة فقط، ويعتبر أمونة أقدم موميا راسم للوشم. ثم انتشر رسم الوشم نتيجة التبادل التجاري لمصر مع الدول العربية، ليظهر عند القبائل العربية خاصة البدو والأمازيغ اللي مارست الوشم كمهنة، حيث كان يرمز عندهم إلى الجمال والحماية.

0: يعني بنقدر نسمي الوشم فن أو مثلاً رسم على الجسد؟
1: الوشم هو شكل من أشكال الفن التجسيدي الذي يتم تطبيقه على الجلد بواسطة إبرة ومواد صبغية، ويعد من أقدم التقاليد الإنسانية اللي امتدت عبر الثقافات المختلفة على مر العصور. ورغم التغييرات اللي طرأت على تقنيات وأساليب الوشم على مر الزمن، إلا أن هذه الممارسة لا تزال تحافظ على مكانتها في العديد من المجتمعات حول العالم، بل وبتزداد شعبيتها في العصر الحديث. بتشوف اللاعبين لاعبي كرة القدم قديش بيكونوا راسمين وشوم على إيديهم ورجليهم.
0: صح، بس المقصود بالوشم هل هو ظاهرة تجميلية فقط؟
1: الوشم مش مجرد شكل من أشكال الزينة الجسدية، هو جزء من التاريخ البشري وثقافة المجتمعات المتنوعة حول العالم، وبيظل الوشم رمز قوي يحمل العديد من المعاني والرموز، من الهوية الشخصية إلى الانتماء الثقافي، وتطور ليصبح فناً معترفاً به عالمياً.
0: طيب، كيف عرفنا أن الوشم كان موجود في العصور القديمة؟ لأنه لا هو بناء ولا شيء ملموس، وأكيد الأجسام اللي كان عليها الوشم اندثرت واختفت.
1: والله صحيح، بس حتى الجثث المكتشفة يظهر عليها الوشم، ومن بين أقدم الأمثلة على الوشم نجد الجثة المحنطة التي تم اكتشافها في جبال الألب بين النمسا وإيطاليا، والتي تعود إلى حوالي 3300 عام قبل الميلاد. وكان هذا الوشم لرجل ويحمل العديد من الوشوم على جسده، مما يدل على أن الوشم كان يستخدم لأغراض طبية ورمزية في تلك الفترة.
0: رغم تحريم الكثير من الأديان لعادة الوشم، فإن أجساد معظم الأجداد والجدات حملت وشوماً مع أنهم متدينون. تلونت أيديهم وأقدامهم بألوان لرسومات وعلامات، اعتقد البعض أنها ليست أكثر من أشكال هندسية وصور لحيوانات وطيور. فهل كانت بالفعل كذلك، أم أنها تضمنت رموزاً ومعاني باطنية؟
1: يا ستي، تعددت أسباب الوشم وأشكاله عند القدماء. كانت السيدات يتبركن بالوشم للإنجاب ولجذب العرسان، وإذا مات أبناء المرأة في سن صغيرة تحرص على دق وشم للطفل التالي على شكل نقطة زرقاء أو خضراء في وجهه إن كان ولداً، وعند أسفل كعب القدم أو أعلى الجبهة إن كانت بنتاً. كما يدق وشم لوحيد أبويه على الشفة العليا، وترسم علامة دائرية الشكل قرب أنفه للوقاية من الحسد. ولكل مرض وشم معين للعلاج، فآلام الأسنان يشار إليها بالوشم قرب أحد المنخرين، ومن أصيب في عينيه بضعف النظر تدق ثلاثة خطوط صغيرة متوازية جانب جانب.

شبهته. أما المصاب بمرض البهاق فتدق 3 نقاط على إصبع الإبهام في إحدى يديه، وفي الوشم أيضا وقاية من الحسد.

0: يعني بنفهم إنه الوشم ما عاد ناحية تجميلية فقط، لكن أخذ أشكال ورموز عديدة.
1: نعم، رموز دينية وطقوس كمان.
0: طيب كيف وصلوا لهالمرحلة؟
1: على مر العصور اتطور الوشم ليأخذ أشكال عديدة تتراوح بين رموز دينية وطقوس اجتماعية. ففي بعض الثقافات كان الوشم بيمثل شجاعة المحاربين أو القوة الجسدية، في حين كان في ثقافات أخرى يحمل طابعا دينيا أو روحانيا، مثل وشوم الهندوس في الهند أو وشوم الكهنة في الثقافات الإفريقية. ويعد الوشم بالنسبة للكثيرين جزء من ثقافتهم وهوية جماعية في العديد من الثقافات القديمة. مثلا كان الوشم يعتبر رمزا للانتماء إلى مجموعة أو قبيلة معينة، وقد كان يتم استخدامه لأغراض اجتماعية ودينية. على سبيل المثال، في بعض المجتمعات كان الوشم علامة على الوصول إلى مرحلة النضج أو لتأكيد الهوية القبلية.

0: أو كنت فم.
1: طيب هاي عرفنا رموزه ودلالاته في العصور القديمة، لكن في العصر الحديث إيش ظل دلالات يهتم فيها الوشم؟
2: بالعصر الحديث أصبح الوشم يمثل وسيلة للتعبير عن الذات والتفرد. يعكس الوشم الشخصيات المختلفة والاهتمامات الشخصية، وأصبح وسيلة للتواصل البصري بين الأفراد. في بعض الحالات يتم استخدام الوشم كأداة للاحتجاج الاجتماعي أو التعبير عن الآراء، حيث يختار البعض تصوير رسائل معينة على أجسادهم من خلال الوشوم، وأكثر ما نلاحظ هذا في الغرب. ومهما كانت دوافع الشخص للحصول على الوشم، سواء كانت دينية، ثقافية أو جمالية، فإن هذه الممارسة تعكس روح الإنسان وتاريخ التفاعل بين الفرد والمجتمع عبر العصور.
1: يعني رغم معرفنا من معاني ورموز ودلالات للوشم، بنقدر نقول إنه في سلبيات لرسمه، وأنا بالنسبة إلي بعتبره هو تشويه لنعمة الخالق.
2: أكيد، لأنه التوشيم لم يكن دائما اختيارا فرديا، فقد استخدمته بعض الثقافات بوصفه وسيلة للعقاب أو الوصم، إذ وسم الإغريق والرومان القدماء العبيد والمجرمين بالوشوم. وفي اليابان القديمة كان يفرض وشم خط على الجبهة عند ارتكاب الجريمة الأولى، ثم يضاف قوس في المرة الثانية وخط آخر في الثالثة ليكتمل الرمز الذي يعني كلب.
1: يعني يضل الإنسان يحمل صفة بتسبب له الأذى النفسي طول حياته.
2: بما أن الوشم هو عبارة عن علامة دائمة، فإن هذه الديمومة وحدها كفيلة بأن تكون سلبية كبيرة زي ما تفضلتي، وذلك لأن مشاعر الإنسان وأفكاره وعلاقاته تتغير من وقت لآخر. فعلى سبيل المثال، قد يشم عبارة على جسده تعبر عن حبه لشخص ما، وقد تفشل علاقته مع هذا الشخص وينفصل عنه، ونتيجة لذلك فإنه سيندم على العبارة التي كتبها على جسده، حيث إنه لن يستطيع إزالتها حتى لو أراد ذلك.
1: يعني الوشم

0: لا يمكن إزالته أبداً، صح؟
1: بإمكانهم يزيلوا الوشم عند رغبة الشخص بذلك، ولكنها عملية صعبة ومكلفة، وهي بتصير باستخدام الليزر.
0: بس حسب ما وصفت لي الوشم وكيف آليته بتصير، أكيد فكرة إبرة بتفوت جوا الجلد وتوصل الدم أكيد بتنقل أمراض، صح؟
1: مظبوط. لذلك يجب على كل إنسان الحذر دائماً والتأكد من أدوات الاستخدام ونظافتها. ونتمنى السلامة للجميع. وهيك عرفنا قصة الوشم. شكراً لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
2: كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري، تقديم رسمية عبده وحسام المناصير، المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: إلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى. الهيثم. الهيثم اسم علم عربي أصيل قديم وله معان عدة، أهمها الصقر أو فرخ النسر أو فرخ العقاب، ومنه سمي الرجل هيثما، وقيل هو صيد العقاب.
3: والهيثم الكثيب الأحمر، والهيثم رملة حمراء.
2: والهيثم ضرب من الشجر، وهو أيضا ضرب من الحبة.
3: الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي. نجم.
3: إن كلمة نجم لها معنى حقيقي، وهو طلع وظهر، ومنه اشتقت معان عديدة مجازية، منها النجم من النبات، والنجيم الطري حين نجم فنبت، والنجوم ما نجم من العروق أيام الربيع فنرى رؤوسها تشق الأرض شقة.
2: والنجمة شجرة، والنجمة هي الكلمة، والنجمة نبتة صغيرة وجمعها نجم، فما كان له ساق فهو شجر، وما لم يكن له ساق فهو نجم.
3: كذلك النجم هو شيء ينبت في أصول النخلة، والنجم والعكرش شيء واحد.
2: والنجم هو الكوكب، وقد خص الثريا فصار لها علما، فالنجم هنا ثريا. أما المنجم والمنجم فهو الذي ينظر في النجوم، يحسب مواقيتها وسيرها، وتنجم رعى النجوم من سهر.
3: ونجوم الأشياء وظائفها، والنجم الوقت المضروب، وتنجيم الدين هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشهرة أو مسانات.
2: ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي، وكذلك باقي المنازل. فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحج والصوم ومحل الدين.

0: عيون وسموها نجومة اعتباراً بالرسم القديم الذي عرفوه.
1: ونجم عليه الدية أي قطعها عليه نجماً نجماً، والمنجم هو الكعب والعرقوب وكل ما نتأ،
0: والمنجم أيضاً الذي يدق به الوتد،
1: والمنجمان والمنجمان هما عظمان شاخصان في بواطن الكعبين يقبل أحدهما على الآخر إذا صفت القدمان. الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. هامة. إن كلمة هامة لها معان كثيرة مختلفة، فالهامة الرأس أو رأس كل شيء من الروحانيين، أي ذوي الأجسام القائمة بما جعل الله فيها من الأرواح، والهامة أيضاً الرأس، والجمع هام، والهامة أعلى الرأس أيضاً.
1: وهذا هامة اليوم أو غداً، أي يموت اليوم أو غداً.
0: والهامة اسم طائر، لأن العرب كانت تقول إن عظام الموتى أو أرواحهم تصير هامة فتطير.
1: والهامة تميم، أي قبيلة تميم.
0: وهامة القوم سيدهم.
1: والهامة جماعة من الناس.
0: والهامة طائر يخرج من رأس الميت.
1: والهامة موضع في سوريا.
0: وهامة اسم حائط في المدينة المنورة.
1: أما إذا غيرنا ترتيب الحروف في هامة فسنحصل على معان مختلفة.
0: أهتم أبالي.
1: أتهم الرجل، أي أتى بما يتهم عليه.
0: رجل تهام إذا نسب إلى تهمة.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون خطأً شفع الرسولين بآخر،
1: والصواب هو ضم إلى الرسولين ثالثاً، لأن شفع الشيء بآخر جملة معناها ضم مثله إليه، أي جعله زوجاً، كما يقول معجم ألفاظ القرآن الكريم والليث بن سعد وابن قتيبة والتهذيب والصحاح ومعجم مقاييس اللغة ومفردات الراغب الأصفهاني والحريري في درة الغواص والأساس وابن الجوزي في تقويم اللسان والنهاية والمغرب والعباب والمختار ومحيط المحيط ودوزي وأقرب الموارد والوسيط.
0: وقد استشهد التهذيب واللسان والتاج بقول الشاعر: ما كان أبصرني بغرات الصبا فاليوم قد شفعت لي الأشباح، أي إنه أصبح يحسب الشخص اثنين لضعف بصره. وقد ذكر الشفع في الآية الثالثة من سورة الفجر: والشفع والوتر، وفعله شفع يشفع شفعا ويجمع الشفع على شفاع.

0: يقال في الحب:
1: يقال أحب فلان فلانا من الحب، ووده ووددته من الود، فهو حبيبه ووديده ووده وودوده.
0: وومقه من المقة، وخاله من الخلة، فهو خليله. وصافاه

0: من الصفاء فهو صفيه، وخالصه من الإخلاص فهو خلصانه، وخادنه فهو خدينه.
1: ويقال اقتضب الأمير فلانا واصطنعه واصطفاه وانتخبه.
0: ويقال ألفه فهو أليفه، وآنسه فهو أنيسه، وخالطه فهو خليطه، وعاشره فهو عشيره، وقارنه فهو قرينه، وسامره فهو سميره.
1: ويقال القوم أوداء وأحباء وأخلاء وأصفياء وخلان وأخداء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.